0: روى في موطئه حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع ميامننا على مياسنا في شنو؟ في الصلاة. طيب من الأدب عدم قراءة القرآن في السجود والركوع، وهذا قد تحدثنا عنه. من الأدب مع الله ألا تستقبل بيته وألا تستدبره لا ببول ولا غائط، وهذه فتوى أبي هريرة وفتوى أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، إنه لا تستقبل القبلة لا ببول ولا شنو. ده من الأدب يا إخواني، من الأدب معه، عرفت؟ ومن الأدب ألا تدخل اتجاه شنو؟ القبلة، ما تدخل اتجاه القبلة. ومن الأدب إذا تفلت تفافا تفالا أن تغطي هذا بالتراب. شوف الدين ده فوق أدب كيف، أي حاجات دي بسيطة بسيطة مش كده، لكنها من الأدب. طيب خلاصة ذلك يا إخوان، شوفوا الكلام اللي أنا أقول لكم. الأدب مع الله، أساس الأدب مع الله معرفته سبحانه. على قدر معرفتك بربك يكون أدبك مع الله. الحامل على حسن الأدب مع الله معرفته سبحانه. أنت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، في في في في الحركات، في الخضوع، في الدعاء، حتى في الدعاء تدعوه بشنو؟ بأدب، تدعوه بأدب. ومن أدب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ارجعوا على أنفسكم فإنكم أتدعون أصما ولا غائبا، ده من الأدب، تدعو ربنا بالراحة. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل. ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي. الدرس القادم نتكلم فيه، في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الخلق، ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي، لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام. الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه، وأننا جميعا في حاجة ماسة لهذا الأدب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: والموروث الاجتماعي موجود، يعني بعض الدول وبعض الأماكن ليست فيها ديان واضحة، لكن سبحان الله الإنسان ميال إلى الأخلاق، فتجد بعض المجتمعات عندها أخلاق موروثة، لكن لا تكون منظومة الأخلاق متكاملة وحقيقية وصحيحة إلا إذا كانت مبنية على الدين. سبحان الله، يعني مجتمعات كثيرة عندها أخلاق وعندها قيم لكنها غير كاملة، يعني تجدهم في منحة معين اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي عندهم فساد. كيف تتحصل على منظومة مثالية في الأخلاق بالدين؟ تقول لي الإسلام تحديداً ولكل الأديان السابقة كانت منظومتها كاملة وصحيحة، لكنها أفسدت. لماذا؟ لأنها أفسدت وحرفت النصوص التي بنيت عليها. فمثلنا اليوم كمسلمين لا نستطيع أن نقول النصرانية أو المسيحية تحديداً، المسيحية واليهودية والأديان السماوية كانت غير حقيقية. لا، هي كانت أديان، كانت أديان صحيحة وعندها كتبها وشريعتها، لكنها حرفت. الإسلام حفظ بماذا؟ بحفظ نصه وهو القرآن. ربنا تكفل بحفظ القرآن وهو المادة الأساس، هو الأصل الحقيقي المنزل من فوق سبع سماوات من عند ربنا، هو كلام الله قديم بقدمه أزلي بأزليته. حتى مع اختلاف القائلين في كلام القرآن بأنه مخلوق، هذا خلاف عقدي، فيه كلام كثير ولسنا بصدد الحديث عنه. أنا أتكلم هنا عن ما الذي يصنع العظماء في الآخرة، القرآن، الإسلام، الدين. لكن عظماء الدنيا تصنعهم مش الأخلاق، لا لا. قد تجد بعض العظماء المشهورين في الدنيا، في الدنيا حياتنا هذه، انشهروا بالأخلاق، قد يكون هذا، لكن غالبا قد يكون عظيم الدنيا رجل رياضي ومتعاطي، هو متعاطي مخدرات، تعرفوا قصة مارادونا ومعاناته. قد يكون إنسان فنان مغني فاسد أخلاقيا جدا جدا، متدني أخلاقا، وتجد عظيم مشهور، ما نبوش نذكر أسماء في الحلقة وانتم تعرفوا. قد يكون إنسان روائي كاتب لكنه متحايل أحيانا، قصص مكذوبة أو مسروقة أو مقتبسة. المهم، قد يكون عظيما في الدنيا بسبل وطرق غير أخلاقية، لكن عظيم الآخرة لا يكون إلا بالمثل الرائع والقيم والأخلاق. سبحان الله، يعني نادي عظماء الآخرة غير نادي عظماء الدنيا. المصيبة اللي بتسمعوها توا، إن شاء الله ربي ما يسمعكم مصائب، بس النقطة، أقصد النقطة الكارثة اللي بتسمعوها توا، أن قالك عظماء الدنيا عندهم يقي واعتقاد وإحساس أنهم سيكونوا عظماء الآخرة. لا يا رجل، صحيح. قالك الفراعنة ملوك الفراعنة كانوا يموتون، رمسيس الثاني مثلا مدفون في الموميا موجودة وبيده الصولجان، قالك هو جاهز، هو يؤمن آكذا أن في الآخرة التي كان يؤمن بها أيضا الفراعنة، أنه سيبعث خاطبا، يعني متكلما في الحشود. سبحان الله، اي نعم، رمسيس الثاني قال لك مدفون وفي يده الصولجان، صولجان الملك الذي سيمسكه بيمينه ويخاطب به الرعية والناس كملك. بالله، اي نعم، صار انت ميت طاغية وحاكم وظالم وسنوات من الحكم وشاعر بانك ستك ايه نعم. وهذا شأن كل الناس راه مش كده الفراعنة؟ لا يا سيدي، كل الطغاة والحكام والامبراطورية كلهم يشعرون قد لا يبوحون. لا لا رمسيس الثاني موتي روحها قبلها يعني شاهد الصولجان، لا حكامنا الموجودين الآن الذين عاشوا في القرون القريبة، سمي منشة ستالين ولا هتلر ولا كل الزعماء وتوقف خشوا في الدول الإسلامية العربية بنسموا أسماء تزعج البعض، العموما يشعرون أنهم يوم الآخرة سيبعثون عظماء. قال لك أنا مدام أعطاني ربي الحكم في الدنيا والعظمة في الدنيا مستحيل نكون ذليل في الآخرة. لا لا حلمتك مكذوبة وما يصيرش منها للأسف والله. نخبرك يخبرك الدين وأنسنا نحن أن منادي عظمة الآخرة ليست له علاقة بنواديكم هذه بتاعت الدنيا. ليش؟ أن القرآن ماذا يقول؟ آه الآية الجميلة، آية وصلنا للآية اللي هي محور الحلقة اليوم. يصف الله القيامة فماذا يقول؟ خافضة رافعة. الله الآخرة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في عليين وترفع أناسا كانوا من السفليين أو من المتدنيين، مكانة مكانة اجتماعية أو مالية أو سياسية موازينها غير. خافضة رافعة، من ظن أنه يبعث يوم القيامة عظيما محترما مهابا، لا لا للأسف يحشر يوم القيامة للأسف بظلمه طبعا في الدنيا وإسرافه ذليلا مهانا وضيعا. ومن عاش حياته مسكينا فقيرا أو معوزا ولكنه كان على استقامة وعلى تعلق بالله وعلى صلة بالقرآن وبأهل الله، حتى لو وثق بأنه يحشر يوم القيامة عظيما فلا بأس، لأن العظمة هنا يوم القيامة أقصد ستكون في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع هذا الدين، يحشرون بمكانة عظيمة. يكفي أنهم يريدون المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه، أوليس هذا من أعظم الشرف؟ يعني معاييرك اللي باني عليها في الدنيا ما تعباش عليها في الآخرة، هذا بالعامية. علاقاتك وهواتفك والواتس اللي مخزنة والصور والتذاكر والتذكار اللي أنت مجمعة ومعتمد عليه في الدنيا، معلش لا تعتمد عليه في الآخرة، هو غير معايير مثانية. نحن هنا في الدنيا نبحث على أن نكون مشهورين ومعروفين، لماذا؟ لأننا نشعر أننا عندما نكون معروفين ومشهورين وكذا أننا نحظى بالعظمة والشهرة والمكانة، لكننا غالبا، أنا أقول لكننا وغالبا ولا أقول كلنا أكيد، يعني أنا أضع النسبية هنا، غالبا لا نتعلق بالله. هذه مشكلة. أنا أتكلم باسمي وبس كل متكلم أو واعظ أو شيخ مع احترامي لهم، يعني أساتذتنا جميعا، يعني أبحث عن، لا يجب أن أفكر في علاقتي بالله قبل علاقتي بكم. أنت سمعت كلامي أثنيت ما أثنيتش، أعجبك لم يعجبك لا يعني كثيرا، أنا لا يعني، أنا فقط يعنيني أن أفكر هل هذا الكلام يرضي رب العالمين، هل هو في رضا الشريعة، يعني هل أنا أقول كلاما مطابقا أو قريبا من أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ما يجب أن أفكر به. يقولون بأنه في إحدى الغزوات جاء أحد الصحابة إلى الفاروق عمر بن الخطاب فبدأ يسأله عن غزوة من الغزوات أيام الفاروق عمر رضي الله عنه، فبدأ يسأل قال من استشهد، يسأل أحد الصحابة أنا نسيت اسمه الآن، يقول له من استشهد، فيقول له فلان وفلان، هؤلاء يعرفهم عمر يعني، يا الفاروق فلان وفلان وفلان وآخرون، شوف هاي اسمع هذه، وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين في ناس ماتوا واستشهدوا، فلان تعرف فلان فلان وآخرون أنت لا تعرفهم. تعرف ماذا رد عمر؟ الله أكبر، رد جميل جدا. الله قال وما ضرهم، وما ضرهم، وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. الله يا كلام جميل، الله الله هذا محاضرة كاملة، هذه الجملة هذه أنا أعتبرها محاضرة كاملة، درس كامل أسبوع تقرأ بس وشوفي كلام، شوف الردود. ما قالش كيف ما نعرفهمش، يعني نعرف كل الموجودين وخلاص، ما دام انا ما عرفتهاش معناه يبدو انه من الرعاع ومن البسطاء ومن لا لا لا، تعظيم الذات هذا وتعظيم النفس، وانا كيف ما نعرفش كيف، هذه العظمه اللي تكلمت عليها بدايه الحلقه. لا، عمر مش واضع نفسه في المنزله هذه، رضي الله عن عمر وعن صحابه رسول الله جميعا. فقال لا، وما ضرهم الا يعرفهم امير المؤمنين او عمر، او كما قال يكفي يكفي، قال يكفي ان يعرفهم رب العالمين، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. فالسعي وراء عظمة الدنيا وأن تكون مشهورا وأن تتعلق باللايكات، والله يا جماعة في في في في داء موجود يبدو أنه مع السوشيال ميديا، يبحثون فقط عن اللايكات والترند والقصص هذه، لابد تستجدي اللايكات الإعجابات، يعني تستجدي من الناس أن يعلقوا لك. بعض الناس يذهب إلى الناس في الخاص، لما لا تعلق لي وأنا أنشر من سنة، أنا لم أجدك تعلق لي يا رجل، وأنا أرى تتراقب حتى في، وأنا رأيتك تعلق لفلان وعلان، ماذا هذا إسفاف، راو إسفاف وعيب، عيب يعني في حقك أنت كشخص عيب. تستجدي وتستعطف، وأرجوكم على القول تبحث عن ماذا، يعني على أن تكون صفحتك ترند وأنت مشهور لا لا، عيب والله، عيب في حقك كمؤمن. أنت رأيت مسألة معينة تبي تطرحها في الفيس، أو فكرة معينة خارجاتك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المعلقين يصوبون لك إن كنت أخطأت، إنسان بشر مش ما فيش بأس، كلامك جميل ومعقول والناس وافقاتك عليه، باي ما علق لك حد نهائيا، أنت اللي عندك قلته ولا أنت اللي اخطر في بالك وترى أنه يخدم الأمة والناس ودولتك وجيرانك ووطنك، كتبته ولا خلاص. لا، نبو الإعجاب ونبو الثناء، والله تم المحاضرة من هنا والجمعة من هنا، شنو رأيكم؟ ها كيش رأيكم؟ قلي بيقولها يعني مش بالشكل هذا، خلي نوصف لكم أدق شوية. في بعض الناس يعطي محاضرة ولا يعطي درس ولا يعطي جمعة ولا يطلع في التلفزيون على حلقة مثلا، إن شاء الله ربي يصحانا وربي، والله والله خطيرة النفس هذه، خطيرة جدا النفس هذه لئيمة. شنو يجي للناس يحاول يزرع في الاتهام في في في، يقول لا والله المحاضرة أنا أعطيتها ما كنتش محضر، وهو بثناء، هو يستجدي في الثناء، هو محضر، لا ما كنتش محضر وكنت الحقيقة سهر البارح، مش يقول لا لا لا، أين يا رجل محاضرتك، لا قوة إلا بالله جيدة وعناصرها، راحت خسارة والله، ولا يخسر أجرها ضاع، وجمعتك أجرها ضاع، وحلقتك وغيرها، خلي الأمر لله. يقول أهل العلم في مسألة الإخلاص، وإن كان المواضيع متداخلة وحديثنا اليوم مش على الإخلاص، يقول الضابط الذي يستفاد منه ويستخدم في الإخلاص هو أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، وأن يستوي عندك المادح والقادح. يقولك فلان أثنى عليك والله، لا يبعث فيك شيء كثير، يقول إن شاء الله خير ربي يصلح حالي والله. يقولك فلان والله جيت أنازل فيك حقيقة وهي كلام، يقول إن شاء الله ربي يهديه ويصلح باله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يهديه، بهدوء هكذا مستقر النفس، راكز راكز المؤمن، راكز متريح. ليش؟ أنا متعلق بالله، هو التعلق بمن؟ بالله، وإلا راحت القصة يا جماعة، ضعنا ضع عملنا وحياتنا 50 40 60 70 ريحا يضيع. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال لا، بل قل ما شاء الله وحده. شيخنا الجميل الرائع بدر الدين الحسني اللي استدلينا بينه، هو من أهل الله ومن العلماء، وكان كان كان من أكبر علماء الشام، توفي في 1905. كان في شاب في المسجد يصلي ببنطال، بنطال يقولوا البنطال اللي هو السروال يعني، فكان يحتقره الناس ويبدو أنهم نهروه مرة صلى بهم. قدمه الشيخ، الشيخ بدر الدين الحسني نعم قدمه، قال صلي بنا، وصلى وراءه. يبحث عن عظمة الآخرة مش عظمة الدنيا. دعاه مرة عبد الحميد الخليفة، عبد الحميد الثاني خليفة العثماني، السلطان يقولون السلطان، هو السلطان عبد الحميد، أرسل إليه تصور في الشام، أرسل إليه سفينة من تركيا من الدولة العثمانية من اسطنبول، أرسل إليه سفينة يطلبه، شهرة عظيمة جدا بدر الدين الحسن، قال لا لا أذهب. وعند كلمة يقول فيها رحمة الله عليه شيخ بدر الدين الحسني ويقولها تلاميذه عنه، يعني يقول قال غير مأذون يا سيدنا، غير مأذون يا سيدنا، يعني هذه من الأدب الشاميين، يقولون غير مأذون، أنا مش مأذون، ما عنديش إذن، هو الوالي الخليفة السلطان يرسل إليك يطلب منك يترجاك تزوره. قال لا أنا مش مأذون، ما عنديش الإذن من رب العالمين. هو شنو الإذن يعني؟ بيجيه وحي؟ لا، هو يقصد أنه لا يشعر براحة للذهب. إذا كان المسألة قبض، أمر قبض وحكم ما في شيء، ما كذا يذهب يعني للسلطان، لكن السلطان يتودد إليه يطلبه. بالله سألتكم بالله، لو كان هذا من مشايخ هذا العصر ويطلبه الوالي ولا الخليفة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا وزير أي وزارة من الوزارات، يذهب إليه مسرعا، كل حقيقة معليش هذا الواقع، يذهب مسرعا يأجل كل علاقاته وكل اتصالاته. ليش؟ ليش؟ لأن التعلق مش بالله، لا للأسف يجب أن يكون التعلق بالله، لأن معايير ونادي عظمة الآخرة غير عظمة الدنيا. اللي بيشتغل على عظمة الآخرة لا يشغل على، لا يتعلق بأمور الدنيا. في مسألة نبي نذكر بها أيضا وهي في نفس هذا الموضوع، هي أنه هل سؤال هل هناك من الناس من جمع بين عظمتي الدنيا والآخرة؟ فيه الأنبياء طبعا، الأنبياء وبالذات الخمسة الذين لم يقتلوا ولم يجز الله للدنيا أن تؤذيهم أذى كبير كالقتل، اللي هو نوح عليه السلام الذي أغرق الله الدنيا بالكفرة وأنجاه وقومه المؤمنون، وإبراهيم ألقي في النار فلم تؤذه ولم تحرقه، عيسى عليه السلام عليهم السلام جميعا الذي رفعه الله إليه وكادوا يمكرون به ويقتلونه ولم يؤذوه ولم يقتلوه، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا حديث عقيدة النصارى وكيف يرون هذا موضوع ثاني، هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الجميلة الرائعة التي استمدناها من هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين. جيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يقتل، لم يقتل ولم يستطع المشركون إيذاءه الإيذاء العظيم، والله يعصي، قال تعالى والله يعصمك من الناس، لكن هؤلاء نجحوا في الدنيا والآخرة، كانوا عظماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أحد الغربيين وضع كتابا أعظم عظماء التاريخ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسي، هذا رجل محايد، احنا مش نستدل بهم ولا محتاجين لتقييمهم، لا لا، بس قالوا والحق ما شهدت به الأعداء. أنت حبيبك وصديقك واللي معاك في نفس الدين لما يقولك أنت جميل طبيعي، أنا مسلم وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأثني عليه طبيعي جدا هذا، طبيعي، بس بالعكس نتقرب إلى الله بهذا. لكن عندما يكون غربي غير مسلم ويشهد بهذا، إذن عظماء، في ناس كانوا عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، منهم الأنبياء والصالحون وأصحاب المقامات. ليش؟ لأنهم جمعوا، ابتلوا بالدنيا، ما تركوش الدنيا. يعني مثلا جيلي ولي صالح تارك الدنيا نهائيا، يكون عظيم في الآخرة لكن ليس من عظماء الدنيا، لأنه لم يبتلى لا بمنصب ولا بمال، ولم يجرب تجريب واضح، كان بعيدا، هو معتزل وبارك الله فيه، وهذه درجة منزلة. لكن العظمة الأعظم وين؟ والمنزلة الأكبر هو أن يبتلى الإنسان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا، وكان مفتيا، وكان قائدا للجيش، وكان مربيا ومعلما، عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ضرب لنا مثلا في كل شيء، فجمع كمالات الدنيا، وكان ولا شك أنه من عظماء الآخر. فابحثوا عن الآخر، مقومات عظمة الآخر، نادي الآخرة، نادي عظماء الآخرة هو الذي يجب أن نشتغل به. أما عظماء الدنيا فقد تحظى بشيء من الشهرة أو المكانة، لكن لا تعول عليها. النجاة في الآخرة، إن شاء الله ربي يصحنا ويجعلنا ممن يتعلقون بالعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يمد الناس بالقوة وبالعطاء. صلى الله أن يجعلنا متعلقين به، وأن يصح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم. حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: يا من هديتم بالنبي محمد،
5: راديو سرايا FM، إشراقة نور في

0: الوطن.
1: حلل قرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حلل قرشك، هذا البرنامج الذي يشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وللرد على استفساراتكم وأسئلتكم أو التواصل معنا يمكنكم التواصل عبر الواتساب، هاتف واتساب 091-150-59-99 091-150-59-99. وقفنا عند الكلام عن المعاملات أو معاملات منهي عنها في الشرع، معاملات منهي عنها في الشرع. الأصل في كل العقود أو البيوع الآتي ذكرها التي سنبدأ نشرع في ذكرها من هذه الحلقة، أصل العقود هذه فاسدة، الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة. والعقود عموما إذا وصفت بالصحة، إذا كانت عقود صحيحة، يترتب عليها ويلزم من ذلك آثار أو التزامات. أهم هذه الالتزامات يجب أن تنتقل السلعة من يد البائع للمشتري، وينتقل الثمن من يد المشتري للبائع، ويحرم الامتناع. ما ينفعش إذا كان العقد صحيح وتم الشراء والبيع بالإجابة والقبول، يحرم أن يمتنع البائع من تسليم السلعة أو المشتري بيده الثمن ولا يريد أن يسدد الثمن. لكن إذا كان وصفت بالفساد فلا تترتب آثار العقد عليها خلاص. يعني إذا قيل هذا العقد فاسد، إذن يحرم، بالعكس يعني الآن يحرم على المشتري أن يدفع الثمن أو يستلم السلعة، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلعة، لأن العقد فاسد. والفساد عموما في العقود يرجع إلى أمرين، العقود يرجع في فسادها إلى أمرين. أي معاملة مالية تفسد بسببين: أولا أن يكون قد ورد في النهي عنها في الشرع نهي صريح، سواء كان من الكتاب أو من السنة، يعني ورود النهي الشرعي في الكتاب أو السنة، قال مثلا هذه لا تبيعوها، زي أكرمكم الله الكلب أو الخمر أو الميتة، هذا حرام خلاص، في شيء محرم. ولكن أحيانا ما يكونش شيء منهي عنه، لكن المعاملة قد ينهي يعني يمنعها الفقهاء وينهي عنها الفقهاء الشرع سدا للذرائع، سدا للذريعة. شن هي الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة، الوسيلة، لأن أحيانا لا يكون الشيء محرم، لكن قد يؤدي إلى وسيلة به تكون، هو يكون وسيلة لشيء محرم. مثلا في القرآن عندنا سب الأصنام، الأصل أن سب الأصنام والأوثان جائز، واحد بيسب هبل والله بيسب صنم، لكن منعه الله سبحانه وتعالى في حالة منع سدا، لماذا؟ لذريعة سب الله عز وجل. مرات أنت تسب شيء يستحق السب، فيتجرأ الطرف الآخر أن يسب الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إيه، أنت تعرض أحيانا والديك للإهانة فيقولك حرام، ولو كان تصرفك حقيقي، تصرفك شرعي. إذا كان عرضتهم للضرر والله الموت والله القتل والله شيء من هذا القبيل في المعاملات. والآن نبدأ يعني نذكر الأمر، مش المنهي عنها في الشرع فقط، الآن سنتكلم عن منهي عنها في الشرع العقود، ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن العقود التي فيها سد الذرائع. نأتي إلى كل العقود اللي أصلها الفساد، أصلها هيك الشرع قال محرمة.
أولا الغش. ما هو الغش؟ الغش البائع أحيانا يقدم السلعة للمشتري، يوهم المشتري على أن سلعته سليمة صحيحة فيها كمال، هو أن يبدي البائع ما يوهم كمالا في سلعته. بكيف؟ إما بالكذب في وصفها، يكذب في وصفها، أو كتمان عيب فيها، أو يكتم عيب فيها، يعني يذكر وصفها صحيح لكن يعلم أن فيه صفة أخرى موجودة مش كويسة في السلعة فلا يذكرها. مثلا ببيع سيارة، السيارة هذه موديل 2012 وماركتها مثلا هونداي سوناتا وكويس ولونها أبيض وماطورها بالفعل محركها ماشي كذا كذا، هو شاريها سفار وماشي مثلا 40,000 50,000 وصالونها جلد ومثلا كذا حصان، المهم يعطي المواصفات كلها والراجل واقف قدام السيارة، لكن فيها عيب آخر مخفي ما يعرفاش. مثلا فيه تسريب في الزيت، عجز مثلا البائع عن علاجه، سكت باش يمرق، لأن العيب في الزيت تسريب الزيت مثلا أو صرف البنزين هذه لازم يقول عليها، لأن هذه جديدة مش من أصل السلعة، مش هيك طبيعتها. فهو لما ما يوصف هذا الوصف هذا غش، لأنه السعر بيتغير.

وعامل زي الشوال مثلا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فماذا وجد تحت لما دخل يده؟ فأصابعه نالت بللا فيها الرطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ليش أخفيت هذا العيب؟ ليش أخفيتها وجعلت الفوق جاف بس الناس تنغف؟ أرفع هذا كويس، هذا كويس، هذا كويس، ولما جوا يطرحوه في البيت يجدوا تحت منه فيه الخزز وفيه العفن وفيه الرطوبة. وهذا في كل السلع، كل ما يباع يجب، كل ما يعلمه، إلا إذا كان ما يعلماش البائع، كل ما يعلمه البائع يبلغ به المشتري. من الغش مثلا كان يعرفوه قديما يقولوا بيع التصرية، وإحنا نضرب في الأمثلة ولو كانت أحيانا مش موجودة الآن أو بعض صورها مش موجودة، لكن هي في الحقيقة هناك لها نظائر في عقود اليوم. شنو التصرية؟ يخلوا الحيوان اللي يحلب اللي فيه ضرع مثل الناقة ولا البقرة ولا النعجة يخلوها دون حلب، ما يحلبوهاش أيام لين يجتمع اللبن في الضرع، يجتمع فينتفخ، فلما يعرضها في السوق يوهم البائع المشتري على أن هذا أصل الضرع يوميا هكذا، يعني كأنها محلوبة أمس، يقول لك مش معقولة بيخليها 3 أيام 4 أيام مش حالبة مش محلوبة، هذا معناه كل يومك، فمعناه حليبها كثير، إذن قيمتها تزداد، فحتى لما يعرض فيها سعر عالي يقبل المشتري، وهذا من الغش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التصرية وقال: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، ما تصروهاش، ما تحقنوش لبنها. فإذن الغش ممنوع، وكل عقد وقع فيه غش راهو عقد فاسد، عقد فاسد. تصحيح هذه العقود سنتكلم عنها إن شاء الله في في فيما سيأتي بإذن الله تعالى. من البيوع المحرم أو من البيوع المنهي عنها في الشرع ما يسمى ببيع العربون أو العربون أو بيع العربان، بيع العربان ويقال له بيع العربون. يعني العربون هو تعبير لما يجي حد للدكان للمحل ليشتري السلعة، وخاصة السلعة الثمينة، الأشياء التي فيها رقم مثلا، وهو غير يعني ما عنده مثلا الآن، يعني بيحجز حجز فقط مثلا ولا يريد أن يحمل هذه السلعة ويريد أن يحجزها، فالبايع يريد يعني تعبير، هي تعبير عن الجدية، إعراب عن الجدية والرغبة في البيع إذا والشراء إذا كانت تريد أن تشتري بالفعل، فأعطيني قسطا الآن فوريا. يقول لا البايع: ادفع عربون هي ب10,000، أوضع 500 دينار أو 1,000 دينار، هذا عربون، يعني جزء مقدم من الثمن، جزء مقدم من الثمن، على أن هذا المشتري، الفكرة هكذا عندهم، على أن هذا المشتري لو عزم على الشراء يحسب هذا الجزء قسطا من الثمن الكلي، وإذا ألغي الشراء لا يرجع إليه، هذا ممنوع، هذا ممنوع، إذا ألغي الشراء يحتفظ البائع بالقسط، لكن المشتري لو عزم على الشراء يحسبوه هذا الجزء قسط من قيمة السلعة، وإذا ألغي الشراء يرجع الجزء إليه. أما إذا كان هذا الجزء المدفوع مش حيعود لصاحب المشتري إذا ألغى الشراء، فهذا النوع من التعاملات منهي عنه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن ليس فيه معاوضة، ما فيش معاوضة، فهو مبلغ مدفوع لا تقابله سلعة أو منفعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العروض.

0: بان باهي. قد يقول قائل يعني أنا تو لما أدفع لي عربون وحجزت أسبوع هذه السلعة أو أسبوعين، وهو هذا الرجل غاب عني ولا تأخر وجاني كم عرض وأنا لغيت العروض كلها في البيع والشراء، ثم جاءني وقال لي ما صارش من الشراء، فأنا تضررت، أنا تضررت، فهذا العربون هو ثمن هذا الضرر. فماذا يقول علماءنا؟ يقول يعني أنت تخييرك ينفي الضرر، أنت مجرد يعني لما جاءك الملكية ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقولوا لا، الضرر هذا ما ينفعش، مش حجة وليس مبرر. ليه؟ لأنك أنت كنت مخير أصلا. أنت لو كنت من الأول تقول لا لا لا لا، يا تأخذ حاجتك الآن، أنا السلعة راهي مرغوبة ويجوها الشراية ومش ناقصني، تبيها ارفعها. لا والله هو أنت بينك وبين مودة ويتدلل عليك، حجزها، تأخذ عربون وتحجزها حر. إذن أنت هذه عاملت معاملة خاصة، خوك حبيبك صديقك جارك اللي هو. لكن إذا كان أنت مخير وين الضرر؟ أنت ممكن أنت اللي جبت الضرر لنفسك، إذن أنت هذا ما ينفع، هذا مش مبرر، أنت اللي اخترتها. لكن لما تعرف أنت السلعة أصلا مش ماشية، لأنها مش ماشية طلبت عربون واحتفظت به، إذن الضرر هذا مش متحقق هنا، أنت مستفيد هيك لأنك حجزت السلعة وضمنت بيعها، أقل شيء لما يجي صاحبها يرفعها. لكن لما أنت كان عندك الخيار والسلعة مرغوبة، لا قول لا، ما دام عارفها بيجوها غدوة وبعد غدوة تقدر تقول لا لا. فهمتوا يعني ما هو السبب في نهي بيع العربان، أو لماذا علماءنا يعني هم العلماء كلهم، لكن بعضهم قال إذا كان فيه ضرر يخصم هذا الضرر، لكن احنا المالكيين نقولوا لا يخصم هذا الضرر، لأن أصلا التخيير ينفي الضرر، تخييرك في البيع من الأصل ينفي ضررك، ينفي الضرر، لأنك أنت اللي اخترت هذا الخيار فأنت تتحمل هذا الخيار، وإلا بيع أو يترك. من البيوع المنهي عنها في الشرع اجتماع البيع والشرط، اجتماع البيع والشرط، يعني يكون العقد فاسد إذا وجد فيه شرط يفسد العقد، إذا وجد فيه شرط يفسد العقد. ومثل له الفقهاء بعدة صور، منها وجود شرط ينافي مقتضى العقد، يناقض المقصود العقد، الغاية من العقد، الهدف من العقد ما هو، فلما يأتي شرط يعطل هذا المقصود يصبح العقد فاسد. من ذلك مثال، واحد باع سيارة واشترط على المشتري عدم ركوبها، باع السيارة وش يديروا بها؟ ما هي الغاية منها؟ ركوبها. فإذا هذا تعطيل لمقصود السيارة، فيكون العقد فاسد إذا كان هذا العقد موجود. باع دارا اشترط عليه ألا يسكنها، ما يجوز. إذا كان مثلا قال له أعطيني شهرين ثلاثة أربع شهور معلش ما تسكنهاش أنا خليني نكمل إجراءاتي، ما تجوز، حددوا مدة. لكن مطلقا هذا هذا هذا لا يجوز، ويصبح العقد فاسد، العقد فاسد. من ذلك باع مثلا دابة وقال له لا تحلبها، قال له لا تحلبها، كذلك هذا من العقود الفاسدة، لأنه أنا شاري هذه المعزة وهذه البقرة من أجل حليبها. المهم على كل حال إذا كان هناك غاية من أي شيء وتعطلت هذه الغاية لما اشتراها المشتري وما استطاع يستفيد منها، يعد العقد فاسد. إلا قالوا إلا إذا كان شرط قربة، استثنى الفقهاء، ممكن تبيع بيت وإذا اشترط عليه التصدق به أو وقفة فإن رضي صح البيع وصار الشرط لازما. قال والله ينبيع لك الحوش لكن أراه الحوش أنا كدائرة تبيه، إذا كانك بتدير وقف لله عز وجل بتعمل مدرسة قرآنية ولا بتعمل ممكن. فرضي البيع هنا صح العقد، يقال صح العقد، صح العقد ويصير الشرط هذا لازم. من الشروط الأخرى إذا وجد في عقد البيع شرط يخل بالثمن، يخل بالثمن، مثلا كاشتراط البيع مع السلف أو اشتراط البيع مع الجعالة أو مع الصرف أو بيع مع المساقاة أو بيع مع الشركة أو بيع مع النكاح أو مع القراض، سواء كان هذا الاشتراط من البائع أم من المشتري، وسنشرح كل حالة من هذه الحالات. الناظم اللي يقول عقود منعناها مع البيوع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق أو مشنق، فجعل وصرف والمساقاة شركة، نكاح قراض منع هذا محقق. أو واحد آخر قالها جعلها سبعة، قال تجنب عقودا سبعة فهي كلها مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع، نكاح وقرض أو قراض وشركة وجعل وصرف والمساقاة في المنع. يعني كل أحد يريد أن يسهل حفظها، إذا اجتمعت، لأن هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعض يفسد العقد، كما قال آخر قال عقود منعنا اثنين منها بعقدة، إذا اجتمعوا يعني لكون معانيها معا تتفرق. وهذه ميزة هذا النظم أنه بين العلة، بين العلة، العلة أن منع الاجتماع بهذه المعاملات مع البيع لأن المعاني تتفرق، يعني المقاصد ليست واحدة. البيع مش زي الشراكة، والبيع مش زي الجعالة ولا زي الصرف، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض ثم بيع محقق، فهذه عقود سبعة قد علمتها، ويجمعها في الرمز جص مشنق أو مشنق. إذن أول ما اجتماع، مثلا اجتماع البيع والسلف، اجتماع بيع وسلف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، قال نبيع لك البيت شرط أن تسلفني أو نسلفك 1000 دينار، ففي هذه الحالة سينقض البائع، عفوا ينقض العقد، وهذا عقد باطل. ليه؟ لأن البائع سيسعى إلى إنقاص قيمة الثمن البيت إذا كان هو المقترض لأجل الحصول على القرض، وإذا كان مقرض هو اللي دافع فسيرفع الثمن لأن جانب المشتري هو الجانب الأضعف. أو يرد مثلا بصيغة أدينك على أن تبيعني هاتفك، مثلا أنا ندينك لكن بيعني حوشك، جاي مسكين محتاج إليه، قال لي حاضر ندينك لكن بيعني سيارتك. فهذه مقاصد تختلف، ومثل الربا يعني مداينة واستفاد من هذا الدين بالبيع، فصار بيع قرض جرى منفعة. مثال مثلا الاجتماع البيع مع الجعالة، اجتماع البيع مع الجعالة، قال نبيعك داري بشرط أن تبحث لي عن سيارتي اللي ضايعة ب1000 دينار، أو تبحث لي عن مشتري للدور الثاني، ممنوع. اجتماع البيع والصرف، اشترى سلعة ب950 دينار، أعطى البائع 1000 دينار وعاد للباقي 100 دولار، ما ينفع هذا اجتماعا مع بعض. البعض الفقهاء استثنوا ما كان يسيرا جدا، أو المشتري ما عنداش نفس العملة للتيسير على الناس، ولكن بشرط تكون فيه مناجزة وقتي. اجتماع البيع والمساقاة، المساقاة شن هي؟ يعقد بين صاحب الشجر مع عامل يقوم بسقايتها ويرعاها ويهتم بها على أن يتقاسموا الثمار بينهم حسب النسبة المتفق عليها. فإذا اشترط أحدهما بيع الحصة للآخر فسد العقد، قال حصتي بشرط أنك أنت تشتريها مني، يعني نساقيك على أن تشتري حصتي، لا ما ينفع هذا بيع، هذا عقد فاسد. اجتماع البيع والشركة، مثل صيغة نشاركك في تجارتك بشرط تبيعني سيارتك، هذا لا تجوز. كذلك اجتماع البيع والنكاح، اجتماع البيع في عقد الزواج، مع عقد الزواج مثلا قال له وافق على زواجي أختك بشرط أن تبيعني سلعتك، أو نبيع أو نزوجك بنتي بشرط تبيعني مزرعتك. بيع لا، مش بيع، يكون مهر مثلا شيء معين، لكن بيع لا، يعني نبيعك البيت 100,000 دينار ومعه مثلا مهر بنتك 5,000 دينار، هذا كله لا يجوز. لما يجوز لأن قصد النكاح ليس المساومة، المرأة ما هيش سلعة تباع وتشترى. مثال اجتماع البيع والقراض، والقراض معروف أن واحد يعطي مال لآخر يستثمره يشتغل، يعني هذا دافع للمال رب مال، وهذاك عامل بيشتغل فقط مضارب، فيشتغل فيه والربح بينهم حسب ما يتفقوا، فيقول لأنا مستعد نشتري منك أو نبيعك هذه السلعة بشرط أن تعطيني مالا أعمل به والربح بيننا، اشترط عليه يعني. أو العكس يقول له مستعد أن نعمل لك في مالك، لكن بشرط أن تبيعني دكانك أو تبيعني سيارتك. كلها هذه كما قلنا، كما قال الناظم، عقود منعنا أو منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق. كل هذه العقود منهي عنها في الشرع إذا اجتمعت في هذه في مع البيع مع هذه أو حتى فيما بينها، هي السبعة إذا كان اجتمعت فيما بينها أي اثنين منها تكون ممنوع، الجعل والجعالة وهذه السنة نتكلم عنها، والصرف سنتكلم عنها إن شاء الله، والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، هذه كلها مع البيع ممنوعة، ممنوعة فيما بينها، فيما بينها، لأنها كما قلنا عقود كل وحدة لها غاية، ولما تدخل في بعض تفسد مقتضى العقد الأول الأصلي أو الثاني، وهذه من العقود المنهي عنها، وإن شاء الله نتكلم عنها كل من هذه العقود أو كل من هذه المعاملات في حلقة مستقلة. البيوع المنهي عنها في الشرع، وهذه مسألة مهمة، هي البيع على البيع، البيع على البيع. ما هو البيع على البيع؟ إنسان مثلا بعد ما تفاهم البائع مع المشتري، يعني يساومه وركن البائع للسائم أو المشتري، ويعني خلاص لم يبقى بينهم إلا التسليم والاستلام، فيأتي شخص، يأتي واحد آخر فيعرض مبلغ زايد أو يبيع البائع هذه السلعة للجديد الذي عرض قيمة أو ثمنا أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذن المنهي عن البيع في الحديث هو المشتري، المشتري بمعنى أنه يساوم وصوم ثاني للسلعة بعد ما حصول ركون البائع للسائم الأول، اللي ساوم فيها الأول خلاص ارتاح للبائع وبيبيع له، فهو إذن مخصص بالمشتري والركون. وكما قلنا الزبون يدخل المحل يسأل عن السلعة، يساومها، يفاصل التاجر ويتفقان على سعرها، وكما يقال ركن كلاهما للآخر، ما بقى إلا شيء اليسير كعد النقود والله يعني التسليم فقط، ما حدث إجاب وقبول بعت واشتريت، لكن خلاص الموضوع منتهي على تلفظ هذا اللفظ اللي يتم به ويلزم به العقد. فيدخل مشتري آخر فيسوم هذه السلعة نفسها على البائع سوما جديدا مغريا حتى يغريه بترك الصفقة الأولى، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. من البيوع الأخرى المنهي عنها في الشرع البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع بعد نداء صلاة الجمعة الثانية. طبعا هذا الحديث الآية معروفة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شو المعنى ذروا البيع؟ يعني هذا نهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، يكون كل بيع، كل بيع ينعقد بعد الأذان الثاني أي بعد ما يصعد الخطيب على المنبر محرما. وإذا كان هو جامع في أذان أول هذا هو نفس الأذان، إذن يكون محرم. كذلك مجرد صعود الخطيب على المنبر يحرم، إلا إذا انعقد ممن لا تجب عليهم الجمعة، الصبي اشترى، المرأة، المسافر، لا هؤلاء لا ينطبق عليهم، لا ينطبق عليهم. لكن الذي نلاحظه للأسف في كثير من مساجدنا اليوم، مساجد الجمعة، أن الإمام يخطب ويدخل أحدهم للمسجد ويجد الناس الباعة يفرشوا قدام الجامع، اللي بيع في عطور واللي بيع في خضرة واللي بيع في أحذية واللي بيع في، يعني سوق عامر وناس تشري وتساوم والإمام الميكروفون فوق رأسهم يخطب. هذا مما لا يجوز، يعني لا يجوز يعني محرم. إذا صعد الخطيب على المنبر يجب أن تقفل كل المساجد، عفوا المحلات، وكل اللي بيعوا هؤلاء يغطوا ويجلسوا في مكانهم، والله يختلطوا بالناس حتى يصلوا مع الناس ثم بعد ذلك يبيعوا، والبيع يكون أصلا خارج المسجد، لا يكون داخل المسجد، خارج باحات المسجد، ولا يقطع الطريق كذلك على المارين في المسجد. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بقية البيوع المنهي عنها في الشرع. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون

أبما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً.

كفروا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

خيرة وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً

رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

رسله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

طائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا

إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا

كين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيئا

أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل

فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورياء قل من كان في الضلالة فليمدد

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى

يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

جاءوا وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

كان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

الآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

النار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

مستعجلين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب

ومثيلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه

يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليك

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم

وتسبيحة والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد

أبنائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض

وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً.

بشيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنةً

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على

أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلها

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله.

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل

بغتة فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط والهدف.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الدورات التدريبية العالمية ولا اللغات الأجنبية ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في أمانة وفي تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى، التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلفا بما وعدا أو أن لا يصيبا بما قالا، جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن، يعني هو حريص. مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله، الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا وهو أحوج ما يكون لهذا المال وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه، بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. الحديث الرابع
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عد أذهب إلى بيت أخي، صار بينك وبينه خصومة، حلفت والله العظيم ما عد أدخل إلى بيته، بس عندما هيك هدأت جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله مما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل، قال: ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه، ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك، وماذا عن يميني لأنني أنا حلفت؟ خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا اللي القارئ الفلاني بالقرآن الكريم، أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد، يعني واحد إذا قال مثلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا نجح ابنه بده يشرب كاسة خمر، هيك حلوان نجاح ابنه عندنا أنه هو نفسه قالنا رولو سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه، بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله لا يعصيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف أنه يعصي الله عز وجل لا يعصي، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، في اتجاه يقول نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله السلام. لكن على كل الحديث يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى.

0: رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة، يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل اسمه صدي إلا هذا الصحابي. في صحابي آخر اسمه سفينة أو لقبه سفينة، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع بعد هذا. يقول: اتقوا الله. وساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان في خاتمة باب التقوى، وقال هذا الحديث في خاتمة كتاب الصلاة عند الإمام الترمذي، من أجل أن يثبت عندنا أن نتقي الله عز وجل. من يحفظ أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا، قدموا لأنفسكم بفعل المأمورات وترك المنهيات، اتقوا حساب ذلك اليوم. فالتقوى يا أيها الإخوة، الله يجعل التقوى مبدأ حياتنا وخاتمة حياتنا، ويجعل التقوى مع حياتنا كلها. قال في حجة الوداع: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم. طيب، ما هي الصلاة من التقوى، والصوم من التقوى، والزكاة من التقوى، وطاعة الأمراء من التقوى، فلماذا أفردها؟ هذا يسمى عند العلماء من عطف الخاص على العام، يعني التقوى عامة ثم هذه أمور خاصة للاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليكم في هذه الأمور، وإلا هي مشمولة بتقوى الله تعالى. ماذا يحدث إذا فعلتم هذا؟ قال: تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل. قل ماذا تقول يا محمد؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له،

وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: الله خير أما يشركون؟ الخطاب ها هنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم، ومن يعبد غير الله على العموم. الله خير. وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ الله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة الله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد الله. وهذا الحكم يسري في ست كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما ست كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، وآلله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء سبعة ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار
مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم، وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها في البحر، والبحر مالح، بينهما حاجزا لا يبغيان. حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا، ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، الذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل، كما بدأت بقل في الأولى، هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر، فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين، ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الامنه ومع البيوت الامنه وقريبا من البيوت الامنه ان شاء الله رب العالمين. امن الله بيوت المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الانس والجن، واقامها على دعائم التقوى والسكينه والموده والرحمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، عشنا في الحلقتين الاخيرتين او في الثلاث حلقات الاخر او الاواخر من قبل هذه الحلقه في مسألة الفرق او القضية ما بين الخاطب والعاقد، ثم بدأ انتقال الزوجين او العروسين الى كنف وعش الزوجية، ثم بدأنا نتحدث عن دعائم هذا البيت. الله عز وجل اقام البيت المسلم وهو يعني يعلم من خلق وهو لطيف الخبير على دعائم ثلاثة، فيه سكينة، فيه مودة، فيه رحمة. حتى ان البيوت هذه يعني اذا شاءت يعني او اذا يعني تصدعت وآلت للسقوط، جعل الله عز وجل امام هذه الدعائم الثلاثة يعني درجات ثلاث او مرات ثلاث للتفريق ما بين الزوجين او للطلاق. يعني سكينة ثم مودة ثم رحمة، اذا ضاعت السكينة بقيت المودة والرحمة، ضاعت المودة بقيت الرحمة، ضاعت السكينة والمودة والرحمة فما بقي من البيت شيء. طيب، نحن نريد ان يعني نضع دعائم هذه الاسرة. الان انتقلت العروس الى بيت زوجها وصارت زوجة، انتقلت من العش الذي درجت فيه ام ما يقرب من 20 سنة مثلا او اكثر او اقل، فتعودت على اسلوب حياة، ذهبت الى انسان لم تخبره جيدا حتى وان طالت مدة الخطبة. فانا قلت من قبل ان الخطبة الساكنة اللي هي حكاية ان الخاطب يأتي لزيارة اسرة المخطوبة ويجلس هكذا يعني مخشبا كما يعني واحد خارج على شاشة التلفزيون، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتكلم هكذا، هو هكذا الخاطب يعني كلمات منمقة، اجابات منمقة، تظن العروس ان هذا هو انسان منمق، وهو يظن ايضا انها باسمة الوجه فيظن انها لا تقطب جبينها ابدا، يقول يا سلام ما شاء الله دي لا تعرف تقطب الوجه وتتكلم كلمات طيبة، يقول الله دي لا تعرف الكلمات الخبيثة، وبعدين تكره الغيبة وتكره النميمة هكذا تقول له، واكره الكلام عن الناس واكره ان اتخوض في اعراض الناس واكره الاسراف واكره، يقول ما شاء الله والله هذه يعني حفيدة اسماء بنت ابي بكر، وهو اذا تكلم الحياء والادب وغض البصر، تقول الله ربنا رزقني بحفيد عثمان بن عفان وحفيد العزير، يعني ففي النصف ساعة زيارة ولا في الساعة ولا في الشهر او الشهرين او السنة او السنتين التي كانت فيهما الخطبة تبدأ الطبائع يعني ايه يعني يعني تظهر. العجيب ان الله عز وجل لما جعل الزوجية ميثاقا غليظا وجعل هذه الزوجية مبنية على هذا الميثاق فجعل لها اركان. اول شيء، الاسلام في مسألة الزواج هو مشروع دنيوي اخروي، يعني مش مشروع اقتصادي، مش مشروع اجتماعي، لا، هو مشروع لصلاح الانسان، يعني هو يأخذ من خيري الدنيا والاخرة. يعني ازاي؟ مثلا يقول رحم الله رجلا ايقظ زوجته للصلاة فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، ورحم الله زوجة أيقظت زوجها للصلاة

فلم يستيقظ، نضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. اذا هي علاقة تكاملية تعبدية، يعني مسألة الزواج نفسه اذا اخذ بحقيقته انه بهذه العلاقة، علاقة الـ يعني الزوج بالزوج، علاقة الزوجة بالزوج، كلاهما طاعة لله عز وجل. هو يصبر عليها لما؟ ابتغاء مرضات الله. وهي تصبر عليه لما؟ ابتغاء مرضات الله. اما الكارثة نحن نتلقى شكاوى في الشهر الاول من الزواج، يعني مجرد ان تنتقل البنت الى بيت زوجها وعريسها مجرد شهر، يقول عنه الغرب ونحن تعلمنا منهم شهر العسل. طب لما يشكو في شهر العسل، ده يبقى شهر بصل، مش ممكن يكون العسل ده ليس فيه شكوى. حد يشكو من الشيء الحلو، من الشيء الجميل، لكن هو يشكو وهي تشكو وكلاهما يشكو. واحيانا تغضب البنت وتذهب الى بيت امها او بيت ابيها بمجرد مرور ايام، لانه صوته عالي في النوم، عنده شخير، سبحان الله. هي لما تصنع له كوبا من الشاي عند الصباح وتنقلب الدنيا راسا على عقب، وتدخل العائلتان بناء على شيء تافه. اولا تستطيع ان تحدد طبائع الطرف الاخر، ده في ناس تعيش 20 سنة تحت سقف واحد و30 سنة ويكتشف احدهما اشياء في الاخر ما كان يعرفها من قبل. فكيف انت يعني عندك الهامات انك كشفت شخصيتها وحللتها ووضعتها على التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاسري في خلال شهر واحد وانت يعني هل انت يعني اذكى الاذكياء؟ ولا انت يا ابنتي، هذا امتي اعقل، زوج مش عارف مين اكرم. لا، كل انسان له طبيعة، كل واحد له طبيعة. يعني ولذلك نحن فينا يعني من هو سريع الفيء بطيء الغضب، يعني يرضى بسرعة وفين لما يغضب، يعني حليم، وده احسن الناس. ومنا من هو سريع الفيء سريع الغضب، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، هوائي شوي، بس لازم نفهم طبيعته. وهناك من هو بطيء الفيء بطيء الغضب، يعني يغضب بعد مدة طويلة. في من هو سريع الغضب بطيء الفيء، وده اسوأ انسان، يغضب سريعا ولا يرضى، تستسمحه، طب معلش، طب عشان خاطري، طب خلاص، طب ايه كذا، طب كذا، استحلفك بالله يا راجل. انا اعتراض من بنا انها تظن ان الزوج يفكر بنفس تفكيرها، انبهاره بالمسألة بان يبتسم او ان يعني ينظر نظرة فيها شيء من الاعجاب لما صنع، مثلا لإناء من الطعام، لشيء من الترتيب في البيت، الى ثوب من الاثواب، فممكن يبتسم. هذه الابتسامة عنده هي اقصى ما يستطيع ان يعبر به. لكن المرأة بطبيعتها تريد تفصيل وكلام منمق وكلام جميل، ويعني سبحان الله. وانت يجب ان تكون اعلم الناس بزوجتك. ولذلك اسأل امها عندما تخطبها وبعد العقد، سألها يا امها او يا خالة او يا عمة او يا حماتي، اسأل كما تقول لها، ايه اللي تحبه فلانة وايه اللي تكرهه، ما الذي تحبه وما الذي تكرهه. وانت يا ابنك، لكن هو يرهن انه يسد عين الشمس. ايضا من ضمن دعائم البيوت احتمال الهفوات، كلنا اصحاب هفوات ان لم نكن اصحاب بلاوي يعني. لكن انا اقول يجب ان نحن نهدئ من اولا،

حتى السلام العالمي الذي يزعمون التقدم الحضاري لا يتم ايام الحروب ابدا. يعني المدنية والاختراعات وسبحان الله والتقدم والحضارة لا تكون ولا تظهر من العالم الا في الان. الحروب دولة على دولة واحتلال دولة لدولة هذا لا حضارة. هذا على الثورة النفسية، الهجوم النفسي، عدم قبول الاخر، هذا سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني عندما تتبخر المودة من القلوب عندئذ لا تنتظر خيرا. ولذلك ان يعني في مفتاحين خطيرين، وانا سوف ازيد، مفتاحين خطيرين اذا وضعوا في قلب المرأة تهدم البيت. اول شيء ونفس يعني وعند الزوجة ايضا نفس القضية، الغيرة وكثرة المعاتبة. فيه ناس تحول المعاتبة الى شبه نصيحة مرة، فنظل في صغير الامر وكبير ونعاتب مرة اخرى في نفس الموضوع ونرجع للعتاب في نفس المسألة. ونحن كعرب لا نجيد أدب العتاب، العتاب له أدب. فالعتاب يبدأ الإنسان أولا بإيه؟ بحسن الحوار، يوضح حسن خلق الآخر، يقول لها والله أنت كريمة ومحافظة على البيت وعندك فطرة سليمة وأخلاقك طيبة وصوتك منخفض وآخر، ولكن هذه يعني نستطيع أن نقول فيها ما نشاء. نحن نتحدث عن رياح المودة. اللهم إنا نسألك أن يعني تجعل رياح المودة تهب على بيوتنا، ونحن مع رياح المودة التي نود أن تهب على بيوتنا جميعا إن شاء الله. أنا أحذر الطرفين وبالذات في البداية وفي استمرار الحياة الزوجية من أمرين خطيرين. الغيرة التي ليس في مكانها، هذا مفتاح الطلاق، الغيرة مفتاح الطلاق. ثم كثرة المعاتبة، المعاتبة على السر، هذه المعاتبة ده مفتاح البغضاء. تخيل يا اما بغضاء يا اما طلاق والعياذ بالله. فهذا يعني ليه؟ يعني ياتي الامر اولا من قضيه يعني الـ الـ الـ يعني عايز اقول ايه، البحث عن العيوب. كل واحد مش يبحث عن محاسن الاخر، لا، ابحث عن عيوبه. سبحان الله، هو في 70 حسنه وفي 5 سيئات، طوال حياتها تمسك في الخمس سيئات وتكبر فيهم، يصيروا 50، يصيروا 500، والعكس ايضا كذلك، فنفس القضيه. فاذا يعني مثال، يغضب او يغضب زوج زوجته انها زادت 2 كيلو جرام، ليه وانت مشتري وتعمل، وانحطاط فكري. فهذا الانسان سبحان الله يعني امره عجيب، لان عقله اعجب اذا كان هناك من عقل. فلا بد من ايه، من الا ابحث عن العيوب. امر اخر مهم جدا وهي نصيحة لبناتي التي تزوجن حديثا، لا تسمعي نصائح النساء، مفيش داعي. كل واحدة تنقل لك تجربتها المريرة، هي ليست تجربة جميلة. ليه؟ لأنها تراها بعين تتعامى فيها. لا تسمع لنصائح أصدقائك الذين يعني يحجبونك عن زوجي. يا عم أنت قاعد في البيت على، وأنت حرمة، وأنت امرأة قاعد في البيت على طول، تطلع من تخرج من الشغل الى البيت، يا عمي رفع عن نفسك، توكل على الله، تعال اقعد شلة الانس. هذا كلام تهريج، هذا كلام يخرب البيوت ويخربها ويضع مساحة يعني مساحة ضخمة ما بين الطرفين. ايضا انا اريد من بناتي يعني المتزوجات حديثا ايضا ان قضية الطاعة للزوج بالمعروف تطيعه. يعني كلمة ان شاء الله، ربنا ييسر الامر، حاضر باذن الله، هذا الكلام يفتح قلب. لكن كل فهمني، اقنعني، وضح لي، وانت اوامر، طب ما بالله عليك يعني، ما يعني اعطيه هذه الزاويه، كبريه، وبعدين بعد لما نتفاهم وتهدأ الامور نبدا في الايه، في الحوار. ايضا بعض من بناتنا ينسينا دائما موضوع الايه، التزين في البيت. لان يقول لك والله العيال خلاص ما شغلنا، وماله، ما هو العيال لهم حق والبيت له حق والزوجة ايضا لو حق. هذه الامور قد تنسى سبحان الله. ثم وده امر مهم جدا للطرفين، احتمال الهنات، اتحمل الاشياء الصغيرة. يعني هنا صغيرة اعمل انه مش واخد بالي منها. يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى، يعني انه ايه، مش واخد باله سبحان الله. لان بعض من ايضا بناتنا يعني تتعالى على زوجها بمالها باهلها، انا بنت فلان، انا ابويا عنده كذا، انا ابويا جهزني بكذا، انا البيت اللي سبحان الله.

0: وبجمالها، كما قال شاعرنا العربي: جمال الوجه مع قبح النفوس يعني كمصباح على قبر المجوسي، والعياذ بالله. ايه فائدة المصباح على قبر واحد مجوسي كان يعبد النار؟ والعياذ بالله، لا فائدة، لا فائدة. فالقضية نريد جمال الروح، جمال الادب، جمال التعامل، جمال التحمل، لان التحمل له جمال سبحان الله. وبعدين اظهري له ارتفاع مكانتي عندك، يعني بيني له انه ايه، انت مكانتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت لما تدخل البيت الله اكبر، البيت بيمتلئ بالخير والبركة سبحان الله. فشيء الفضيلة، طالما تضحين وطالما تكونين وفية وطالما تبذلين له من فضل. نفس القضية يا بني، نفس القضية، انت يجب ان تضحي لانك انت قيم. ما القوامة ايه؟ قوة عضلات؟ لا، القوامة عقل وتفكر وتدبر وحسن ادب وحسن تصرف، هذه هي. ثم ان تكون وفيا لها، ثم ان تتحلى ايضا انت بالفضيلة. اما اللي يهدم البيوت والعياذ بالله، ان اول شيء الانسان ايه، يعني حب السيطرة سواء من احد الطرفين. فهو مفكر ان احنا في مباراة في رئاسة شركة، من العضو المنتدب ومن امين. لا لا, لا لا لا، البيت ليس كذلك. البيت مش من الذي يسيطر، لا، القضية ليست هكذا. قضية فيها اخذ ورد، فيه لها شؤونها وانت لك شؤونه، هي لها وظائفها وانت لك وظائفه، يعني كل واحد توزيع الادوار. اما اذا يعني دخلنا المسائل في بعضها، فتوزيع الادوار يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه لخبطة. لا، احنا عايزين نوزع الادوار، وتوزيع الادوار هذا امر خطير جدا. ليه؟ لان كل واحد عارف ايه المطلوب منه، ما هو المطلوب. فلان شوف، كثير من البنات يقول لك والله اصل هو فلان لا يحبني. البيوت لا تبنى على الحب، لا، اللي اعم من الحب المودة. هذا كلام ربنا، لذلك احنا سمينا الحلقة رياح المودة، ولم ورفضنا ان نسميها ريح المودة، لان الريح قد تكون ايه، شر. الريح اذا يعني افردت تقريبا تكون اميل الى الايه، الخطر، فجاءتها ريح عاصف. لكن الرياح للجامع تأتي بالرحمة، الله يرسل الرياح مبشرات، فاحنا سميناها رياح المودة، ان المودة تأتي بالمودة اعم من واشمل من الحب. ليه؟ لان رجلا اراد ان يطلق زوجته على عهد عمر، قال له عمر: لما تريد طلاقها؟ قال: انا لا احبها. فخفقه عمر بالدرة، قال له: يا لكع، اولم تبنى البيوت الا على الحب؟ اين الرعاية واين التذمم؟ فين انك تضع اختك؟ هل تحب ان تطلق اختك؟ هل تحب ان تطلق ابنتك؟ يا اخي ما هي بنت الناس، نفس القضية، يعني ايضا هذه لها ام ولا اخ ولا اخت سبحان الله. فالمودة اشمل واعم من الايه، من الحب. ايضا مسألة الرحمة التي هي عبارة عن الالفة، السكينة. الانسان سبحان الله يألف الى من امامه اذا رأى ونظر، يعني نظرة الايه، يعني احدى الشكيات تقول ايه، تقول والله انا الاول كنت ارى خنوعه حلما، يعني الخنوع والخضوع بتاعه انه ده عبارة عن انسان حليم، وكنت ارى بخله انما يعني عبارة عن ايه، عبارة عن حرص على المال او يعني او حسن تدبير سبحان الله. وعندما ارى انعزاله اراه انه انسان فاضل لا يريد ان يخالط الناس بالدرجة التي لا يجب ان يخالط. فلما يتبخر او تهب الرياح على غير ما يشتهي على غير ما تشتهي السفن، تنظر اليه نظرة الايه، نظرة المعيب: وعين الحب عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، يعني اذا مدحت قلت ذا شهد، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. يعني لما تحب تمدح تقول والله هذا شهد العسل، ولما تذم تقول شيئا اخر. يبقى اذا نحن نريد ان نوضح ان الله سبحانه وتعالى وضح مسألة السكينة والمودة والرحمة حتى تهب هذه على البيوت، وحتى نرى ثمرة لذلك. هذه الثمرة تكون في ميزان الحسنات، وتكون لتأسيس البيوت على تقوى من الله سبحانه وتعالى. اما دعائم المودة ودعائم الرحمة ودعائم السكينة، هذا موضوع قد يطول شرحه، ولكن يبدو ان الاسئلة بدأت تهجم علينا سريعا، فبإذن الله نبدأ في اول سؤال. ابنتنا رانيا من ابو ظبي، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
0: مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا.
1: الله يخليك.

0: رضا علي.
1: انا عندي بس سؤال ورجاء.
0: نعم.
1: بالنسبه للرجاء ارجو ان انت تدعي لنا احنا كل اخواننا اللي ربنا لسه ما رزقهمش بالذريه الصالحه.
0: يا رب يا بنتي
1: ربنا يرزقنا جميعا.
0: يا رب
1: يا رب, يا رب. يجعل بيوتنا امنا يا رب.
0: يا رب يا رب
1: ان شاء الله. وسؤال.
0: نعم.
1: في صديقه ليا وقعت في مشكله ان هي عرفت ان زوجها بيعرف واحده. فالحقيقه هي مش عارفه تعمل ايه.
0: طيب.
1: يعني هل ان هي تلجا لخراب البيت؟
0: طيب حاضر.
1: ولا تلجا للعقد؟
0: طيب بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير.
0: الله يعافيك يا رب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. ام شمس من العراق السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا بنتي ربنا يرضى عنكم.
2: أنا يعني أريد أحكي بأنه صارت مشاكل هواية ويا زوجي وأنه يعني ماذا أعرف أصلا نتيجة بأنه هل حتى تستمر هالحياة؟
0: مش أمس تاني السؤال أعيد السؤال مرة أخرى.
2: مشاكل صارت هواية ويا زوجي ويعني ماذا أعرف شنو السبيل حتى أنه تخلص أو نكون حياة هادئة مستقرة.
0: حاضر حاضر إن شاء الله حاضر بإذن الله رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله أوضح السؤال وضحت إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. الأخ عبد الله من أبو ظبي السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمر؟
0: مرحبا يا ابني مرحبا أهلا وسهلا.
3: أنا كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات وأنت أيوة. ما كانش الوقت سعف حضرتك إن أنت تجاوبني على السؤال.
0: أيوه.
3: بخصوص إن أنا كنت قلت كنت كاتب كتابي على زوجتي يعني أيوة. في مصر.
0: قبل البناء نعم.
3: قبل ما ندخل وكنت حصلت مشكلة كده بيني وبينها والأهل قعدوا معانا وكده كنت قلت لها أقسم بالله أنت محرمة عليا وأنا أيوة. مش عارف يعني إيه موضوع الحرام عليا.
0: طيب خلاص طيب أجيبك إن شاء الله بإذن الله.
3: الله يجزيك
0: شكر الله لك. طيب أم أحمد من الشارقة السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا. أهلا
4: بك يا شيخ. تفضل. لو سمحت أنا كنت رضعت ابن أخت زوجي.
0: أيوه.
4: رضعتين.
0: أيوة.
4: على اساس ان انا كنت اعرف ان خمس رضعات مشبعات هي اللي
0: نعم.
4: فيها التحريم يعني
0: نعم.
4: ففي شيخ قريب سمعته قال ان يعني اذا كان في شبهه للرضاعه اصلا ففر من هذا الزواج. فانا دلوقتي نفس ابن زوجي ابن اخت زوجي طالب بنتي يعني.
0: طيب طيب حاضر
4: حاضر فحاجه من حضرتك
0: لك حاضر
4: جزاك الله خيرا.
0: مع أن هذا سؤال فقهي ويعني بعيد عن الحلقة لكن يعني هو أحيله إلى برامج الفتاوى إن شاء الله. أخت فيروز من دبي السلام عليكم.
5: دكتور معلش هو بس يعني عندي سؤال لحضرتك. أنا زوجي أنا متزوجة من سنتين وأنا كنت يعني بحسب الأول إن يمين الطلاق إن مثلا هو لو قال يمين الطلاق مرة واحدة يعني خلاص الطلاق يعني يقع يبقى انا يعني بيبقى محرمه عليه. بس هو يعني ابتدى ان هو يحلف كل حاجه بالطلاق يعني مثلا كل ما اخرج يقول لي يعني وانت طالق لو خرجتي من ورا. فانا في الاخر اكتشفت يعني انا كنت بخرج يعني انا خرجت مرتين من ورا وكنت بحسب ان الطلاق بس لو انت طالق مثلا.
0: طيب
5: كنت بحسب ان ده مجرد تهديد. فلي دكتور يعني انا سالت كذا واحد وكده وفدهم قال لي انت كده محرمه عليه يعني.
0: طيب.
5: وقع ثلاث طلقات. فانا دكتور يعني دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. انا كده محرمه عليه هو حتى والله العظيم بالامانه ما كانش يعرف يعني.
0: خلاص خلاص ان شاء الله انت حتى بتحلفي وبتقولي والله العظيم. طيب حاضر. تواصلوا مع رياح الموده وكي حتى لا تضيع الحلقه سريعا نبدا في اجابه بعض الاسئله التي اتت. السؤال الأول كان دعاء بالرزق لمن لم يرزق أولاد. اللهم إني أسألك يا رب العالمين وأنت خير الرازقين أن ترزق جن وزوجة لم يرزق بعد بأولاد أن ترزقهما أولادا وبناتا إن شاء الله ربما يكونوا صالحين إن شاء الله وتصبر من لم يعوضه خيرا. يعني صديقتها علمت أن زوجها يعرف واحدة أخرى. أولا لا تضعي الزوج موضع التلميذ البليد وتقفي أمامه كمديرة المدرسة التي في يدها العصا أيام زمان في الأربعينات والثلاثينات من القرن الماضي كي تؤدبيه. ولكن يعني انظري ما الذي جعله يصنع هذا. انظري إلى الخلل الموجود ولا داعي للمكابرة. ثم يعني اجتذبيه اليك والدعاء الخالص واحسان معاملتك مع الله سبحانه وتعالى يفعل يعني لها فعل السحر ان شاء الله. ابنتنا تسال عن كيف تعيش حياه زوجيه هانئه. والله بطاعتنا لله عز وجل وبتقوانا لله عز وجل وكما قلت عدم النظر الى العيوب وعدم تكبير العيوب ويعني سبحانه

سبحان الله الى هذا الامر يجب ان نراعي علاقتنا برب العباد تعالى. ثم من الاول والاخر اكل الحلال. اكل الحلال هو الذي يعني يرزق بيوتنا السكينة والمودة والرحمة. اما اكل الشبهة والحرام يحيل بيوتنا الى خراب عاطفي والى خراب علاقاتي والى خراب سلوكي والى خراب يعني سبحان الله نفسي وخلل يصيب الجميع كبيرا وصغيرا لان المال الحرام. ثم بعد ذلك الدعاء لا يستجاب. يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هو الذي نفسي بيده ان العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يعني لا يتقبل الله منه عملا كذا وكذا يوما او 40 يوما كما ورد في بعض النصوص. فانا يجب ان اتقي الله في هذه المسألة. اتقي الله في الاخر ايا كان هذا الاخر. لا اظلم انسانا ضعيفا، لا اظلم من لا ناصر له الا الله، لا اظلم الزوجة، لا اظلم الاولاد بان يعني لا اربيهم على تقوى الله ولا اخذ بايديهم الى طريق الهداية. الاخ عبد الله من ابو ظبي كان يسأل ماضي وان سؤال فقهي ايضا موضوع انت محرمة عليه وهو كان لا يدري الحكم يعني من باب يعني من باب الاحتياط يعني ان يطعم يعمل كفار الظهار احتياطا لهذا الامر. وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني يبعد عنه وعنا جميعا شياطين الانس والجن ولا داعي لاطلاق الالفاظ على عواهنها. ايضا سؤال فقه اخر يعني ارضعت ابن اخت زوجها رضعتين وهو يريد ان يتقدم لابنتها. حقيقة البعد عن الشبهات افضل. ويعني صحيح في احاديث كثيرة ونصوص كثيرة ان لا تحرم المصة ولا المصتان ولكن 5 رضعات مشبعات عند بعض الائمة واحيانا لان الرضع لا تنبت لحما ولا دم ولكن ارى والله اعلم ان البعد افضل ان شاء الله. قضية انها تسمع ان او يعني ترى ان زوجها كل شيء يعلق الشيء على طلاق، ان خرجت طالق، ان اتصلت مش عارف وهكذا. فالبعض من الاخوة

0: والله اعلم ان البعد افضل ان شاء الله. قضيه انها تسمع ان او يعني ترى ان زوجها كل شيء يعلق الشيء على طلاق، ان خرجت طالق، ان اتصلت مش عارف هكذا. فالبعض من الاخوه تجدهم او في مكاتب او في اماكن في في دور الفتية المتخصصه، عندئذ يستطيع المستفتى ان يعني يجيب بناء على بيئه الفتوى، لان كل فتوى لها بيئه. اختنا ام فهد من دبي، السلام عليكم.
1: السلام.
0: ايوه عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا تفضلي.
1: الشيخ انا متزوجه من 27 سنه.
0: ايوه.
1: وعندي 3 اولاد متزوجين ما شاء الله وعندهم عيال.
0: الله يبارك فيهم جميعا.
1: وياك ان شاء الله. اكتشفت قبل بسنتين انه هو خاني، اتزوج، كتب كتابه على وحده بالسر بدون ما انا ادري. لكن بعد كتب كتاب طبعا الظاهر انه ندم هو، ففسخ الكتب الكتاب ورجع لبيته والاشياء هاي. بس الشيخ انا مو قادر انسى يعني بعد العشره الطويله ووقفته معاي والاشياء وقفه وياه.
0: طيب.
1: مو قادر انسى الشيء هذا اللي سواها يعني. طيب. احاول ان اتعايش معاه يعني، انا الحمد لله متعايشه معاه بس بعد في قلبي مو. شكرا للشيخ،
0: بارك الله فيك. ابو محمد من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا شيخ، زوجتي وهي كثير بتحبك.
0: الله يبارك فيك.
2: انا ما اعرف شو بساوي يعني، ونحن عايشين ببلد ما في يعني مشايخ انه اسال او كذا.
0: طيب.
2: وانا لي ثقه كثير بحضرتك.
0: طيب بارك الله فيك وشكر الله
2: لك. سؤال ثاني لو سمحت.
0: تفضل يا ابني، تفضل. نعم.
2: عمشان لقمه الحلال كمان.
0: نعم.
2: انا اخذ محل من شخص هو كان يشتغل بهالمحل، كل ما بيشتغل بسدد له بثمن بضاعه هالمحل.
0: لا لا، هذا اخي الكريم، هذا سؤال يعني خارج الحلقه، اتصل بها بعد البرنامج.
2: بس السؤال انه علي طيب. زكاه
0: المحل عليه زكاة؟
2: ايه، انه انا عليه زكاة بعد المحل، هو دين بدي اعطيه انا كل فترة فترة كل ما صار معي حالة عليه الحول، في زكاة؟
0: لا، المحل طالما في بضاعة، في اشياء تباع وتشترى.
2: ايه طبعا.
0: طيب هذا يعني بعد ما تخصم الايجار وكله على الباقي زكاة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
3: وعليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
3: كيفك يا شيخ؟
0: برضى عليك يا بنتي.
3: الله يبارك فيك.
0: تفضلي.
3: الو.
0: ايوه تفضلي، انا معك.
3: العفو شيخ بنت، اسال لو لقيت يعني في حاجه في الارض يعني في الشارع، من اخذها يعني اخذها اول شيء او لا؟ طيب. واذا اخذها يعني اكيد يعني حالا انا، هل يعتبر يعني هذا شيء حلال ولا لا اتركها؟
0: طيب.
3: خلاص.
0: حاضر. طيب.
3: ورحم الله والديك، بس يعني تدعي انت وكل من يشاهدنا الرحمه الوالدتي لو سمحت.
0: حاضر.
3: الله يخليك، بارك الله فيك.
0: الله يرحم والدتك، ويعني وتكون الاسئله ان شاء الله في البرنامج في طبيعه البرنامج. ام احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. ايوه. طيب. السائله تسال الاخت ام فهد من 27 سنه، متزوجه، عندها 3 اولاد، الاولاد متزوجين، قالت بالتعبير زوجها خانها، تعبير صعب، دي خيانه. هو عقد زواجه يعني على اخرى، يعني طرق الباب السليم، فقضيتي ولا تعبير مصطلح يعني سوف الانسانه صالحه ربت اولاد. المهم يعني الزوج والندمه، لا المهم يعني ترك التي عقد عليها وعاد الى بيته. يعني الواجب يكون سالما غانما، ولكن الزوجه يعني ان مش تصفحي عنه، ان تشرحي صدرك له، لانه في نقطه اذا لم يجد يعني الجنب الذي يستريح عليه سوف يبحث عن الجانب الذي يستريح له. بس يعني هذه نصيحة يعني اخ اكبر او اب لك، فان اذا قطبت جبينك ومش متقبلاه وكل شوية تعاتبيه، هنا سمول في اول الحلقة العتاب باب البغضاء، فمفيش داعي، خلاص اعمل ان الموضوع كأنه لم يكن، انسي المسألة، اخضب الصفحة، هتقول لا انا نفس انسانية وكائن انساني، كيف تأمرون باشياء غريبة؟ لا مش غريبة ولا شيء، يعني سبحان الله.

0: اجمال او تلخيص لبضعة امور مهمة جدا في قضية الدعائم واساسيات البيت المسلم الذي نريده. اول شيء اوجز واقول رابعة ان اصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة لا داعي للبحث عن يعني مبررات معينة. لا اسمع لنصيحة الاخريات هكذا اقول لابنتي, وانت لا تسمع لنصيحة شلة الانس التي كانت تعرفها التي كنت تعرفها من قبل, وبالذات لو كانوا غير ملتزمين, وده امر خطير جدا. الزوجة تظهر اهتمامها ومحبتها ويعني تكبيرها ان سبحان الله النجاح ولا تغار من نجاحه, فنجاحه من نجاحها وكبره. اذا نصحناها كبرت او لا تقبل النصيحة. في ناس عندهم قبول النصيحة دي كارثة من الكوارث. ايضا ناديه باحب اسمائه اليه غير دقيق او غير وارد. ايضا الاقليت ممكن تذكره بايام طيبة علينا. الله مرض عنا وعنكم شياطين الانس والجن, لا تنسوا من صالح الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد أمر لتجهيز جيش بحسب وذات يده. المنافقون يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وزادوا على ذلك أن كرونه إنهون غيره أنزل ربنا سبحانه الآيات بفضحه ذكيل والفت في عدد المسلمين. ويرهب منافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض, ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك, أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال, ترهيبا للمؤمنين وتخذيلا لهم. فقال مخشي بن حمير, والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة, وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن أن مخشي بن حمير قال, لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم 100 على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسين رضي الله عنه, أدرك القوم فإنهم قد احترقوا, فاسألهم عما قالوا فإنهم أنكروا وكتموا, فقل بلى قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقالهم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون. وقال مخشي بن حمير, يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي, قعد بي اسمي مخشي واسم أبي حمير. قال, فأنزل ربنا سبحانه فيهم, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم, قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون, ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين, إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكان الذي عفى عنه ربنا سبحانه مخشي بن حمير, فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن. وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله, فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. ومنهم من ذكر عذرا عجيبا ففضحه ربنا سبحانه. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي حاتم في التفسير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجد بن قيس الأنصاري, يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال جد, هذا أو تأذن لي يا رسول الله, يعني تأذن لي في التخلف والقعود, فإني رجل أحب النساء, وإني أخشى أني إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه, قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل ربنا سبحانه, ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني, ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يزالوا يفتلون للمسلمين في الذروة والغارب. وتأتي آيات سورة التوبة بفضح إسرارهم وإطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

على ذلك. فلذلك كانت هذه السورة يعني سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فاضحة للمنافقين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يركبه يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعينون به فحملهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، الحملان يعني أسأله شيئا يركبون عليه ويحملهم. قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقال أبو موسى فقلت يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى ووافقته وهو غضبان وأنا لا أشعر. يعني العلماء يقولون في تفسير هذا لعل أبا موسى ألحف في المسألة عند تعذر الإسعاف، تعذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعفه وهو ألحف عليه في المسألة، فلذلك يعني أغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. قال أبو موسى فرجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي، غضب مني. قال فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قاله صلى الله عليه وسلم. قال فلم ألبث إلا قليلا إذ سمعت بلالا ينادي يا عبد الله بن قيس، فأجبته فقال بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعوك. فلما أتيته قال صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين، القرينان جملان مشدود أحدهما إلى الآخر، مقرون أحدهما إلى الآخر. قال صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتهن إلى أصحابك. قال فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. إن تغفلنا يعني إن اغتنمنا غفلته ونسيانه يمينه، لأنه قال والله لا أحملكم على شيء. قال يعني إن تغفلنا هذه اليمين من غير أن نذكره بها لا نفلح أبدا. قال فرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن استحملناك طلبنا منك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك. فقال صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل إخوانهم، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم عليه. روى ابن إسحاق أنه أتى سبعة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فاستحملوه، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد والعرباض بن سارية الفازاري، وذكر ابن إسحاق رجالا وكانوا أهل حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، فأنزل ربنا سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير وخلف صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على المدينة، فأرجف به المنافقون كعادتهم وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال علي رضي الله عنه أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني أنا كيف هذا؟ إخواني يقاتلون في سبيل الله وأنا أمكثها هنا مع من عذر الله من الصبيان والنساء. فقال له صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وفي رواية عند أحمد أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ثنية الوداع وهو يبكي يقول تخلفني مع الخوالف، فقال صلى الله عليه وسلم أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ فقال

علي: بلى يا رسول الله. قال: فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير عذر، منهم أبو خيثمة الأنصاري الخزرجي. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك بينما هو جالس في القوم بتبوك سراب، قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، يعني أنه كان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم تبعهم فلم يدركهم حتى كانوا في تبوك. وهذا الذي رواه مسلم مختصرا ورد مفصلا عن الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف، لكن يعضده مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند البيهقي في دلائل النبوة عن أبي خيثمة رضي الله عنه قال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت حائطا بستانا، قال: فرأيت عرشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بالإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. قال: فقمت إلى ناضح إلى بعير فاحتقبته، وإلى تميرات فتزودتها، وخرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اطلعت على عسكر فرآني الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كون أبا خيثمة. قال: فجئت فقلت: كدت يا رسول الله أهلك. قال: فحدثته حديثي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا لي. فقال أبو خيثمة في ذلك شعرا يقول فيه: ولما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرما، وبايعت وسلم، ولم أكتسب إثما، ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة، صفايا كراما بشرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. وممن أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صالح المسلمين حتى تخلفوا عنه من غير عذر مرارة بن الربيع العامري ويقال العمري، وهلال بن أمية الواقفي، وكعب بن مالك السلمي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك هذا رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت في بدر، ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في بدر، إنما خرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع ربنا سبحانه بينهم وبين عدر معاد. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد، والمسلمون قال كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب الحافظ، لكثرتهم لا يجمعهم ديوان مكتوب، لأنه قد قيل إنهم كانوا نحو من 30,000 فيهم 10,000 فارس، وهذا طبعا عدد عظيم، ولذلك يقول كعب: لا يجمعهم كتاب حافظ. قال: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له، يعني هذا العدد الكبير جدا، من شاء أن يتخلف تخلف وهو يعني يظن أنه سيخفى أمره. قال: فما رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أنه سيخفى له أمره إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني هو يميل إلى الثمار والظلال.

0: وليس يقدر شيئا، ومع ذلك يعني يوهم نفسه أنه قادر على ذلك متى ما أراد. قال: إلى أن استمر بالناس غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي قليلا ولا كثيرا. قال: ثم غدوت، خرج أيضا في الغداة، فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، ابتعدوا وتفارت الغزو، فات الغزو على من أراده وبعد عنه إدراكه. قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، ويا ليتني فعلت، لكن لم يقدر لي ذلك. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل منافق معلوم النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، قلنا نحو من 700 كيلومتر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك إلا وفي تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من قوم كعب بن مالك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفه، البرد الرداء الذي يلبسه الرجل يرتدي به، والعطف جانب البرد. قال: حبسه برداه والنظر في عطفه، يعني يشير بكلام هذا إلى إعجابه بنفسه ولباسه وأنه افتتن بزينة الحياة الدنيا. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم معه ومع غيره من المخلفين فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والهادفة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM.
2: وتم تسليم نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجل بايعوا صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند، فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه أجورهم. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين بعته نافذا إلى يوم القيامة. وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلا عن ارتعاد فرائص الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه: إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤاً بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطاً وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة.

أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل. من ذلك ظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتدت ملاحقة المشركين له حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حب. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزته، عصاه كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك. فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثقل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله.

صلى الله عليه وسلم. لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة له وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظ الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء الذي ينالهم من المشركين صباح مساء، أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر. الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا الأرض والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية، وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم، الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك، وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال. نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب، هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإذى؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله، لا نستطيع. طيب، إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله. الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني، وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه. العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض.

طردت محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة، محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة، يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمعا من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجته من المكة، تريد أن تهاجر بها، تروح روح، أما أنت هي هي هي هي هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود، لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية، أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو

0: وسلم.
1: أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصا اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده، لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدانه. نعم، استقبلوهم وآثروهم.

على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد، أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطا بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية. ما حكم الهجرة التي رأيناها الآن، هجرة أصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لا أعلم خلافا في أن الشريعة الإسلامية تقول يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح، عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعا من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا: فيما كنتم الملائكة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى: إلا المستضعفين من الرئاء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقية ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان، إذن الضرورات تبيح المحظورات. لكن أصل الحكم هو كما قال الله:
سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جواباً عنه. هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله: أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه، مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه وجل لما يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة؟ طيب الربا حرام، ممكن أن نقول طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، الله بالنسبة لهم محرم لأنه هم كالمجتمع وذلك تيار الربا. ما يتعلق بالذبائح، نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أتاني لهؤلاء الأخوة الذين يقيمون هناك، حتى ما نضطرهم إلى الهجرة، نقول يلا غمضوا عنكم كله ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما أوجدته بسم الله وبإذن منه أم افتئات. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه الأقليات؟ قل فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم، أو سيتعرض للهلاك لجوع، لعري، لفقد مسكن، هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع، معلش إن كنت في مكة ولكن في نيويورك. فقه الضرورات لا وطن له، أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك، لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله. لا، إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو

0: بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل، لكن واحد تاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها، بيلغوص فيها، بيبدل وبيقيم وبيحط لك، لا لسه هذاك الموقف أقل سوءا، أقل سوءا، هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم. طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي يعني قريبة منها، المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة لا حرج ولتبقى في عصمة زوجها إن شاء ما تتلبك. محل الشاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام وربما منذ أسابيع أو أشهر الله أعلم، وقالت والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله الحلال بين ولكون هذا الأمر. طيب وأصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وهم كانوا لا يعلمون هل سأن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا؟ مغامرة، لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم. فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
1: صلى الله محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شئ الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موقع موضع، لا سيما في سورة الحشر، على ما يدل؟ يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يتناصروا، ولا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أن إخوانا لهم قد أصابهم الضيم أن يقعدوا يتفرجون وينظرون إلى الضيم الذي حاق بهم دون أن يحركوا ساكنا، أبدا لا يجوز ذلك. طيب أنا أيضا هذا لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا في ضوابط تنظيم وتفصيل سنذكرها، لكن انظروا إلى هذا الذي هو ابن يعني العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال ذلك وبينه بشكل مخيف. نعم، أبو بكر العربي في كتاب له اسمه أحكام القرآن ذكر ذلك وبينه. انظروا إلى نص واحد من هذه النصوص، إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون، مو قتال، أسراء أو مستضعفون، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. والعز بن عبد السلام يقول مثل هذا الكلام بل ربما أشد، لكن واحد بيقول هلأ فينا العراق وفينا أصابها الضيم، دخلها محتل، دخلها عدو، لم يكن عددهم ولم تكن عددهم كافية.

كافية، يجب أن نضرب نطاقا على ما حولهم بقدر مسافة القصر. نعم، حوالي 83 كيلو. هؤلاء كلهم ينبغي أن يهب دائرة أخرى أيضا بقدر مسافة القصر. عليهم أيضا أن يهبوا هبة رجل واحد بأعدادهم وعددهم ليستنقذوا إخوانهم. إن وقع هذا العدد موقع الكفاية فبها، إن لم يقع موقع الكفاية أيضا نحيط بهم دائرة ثالثة، وهكذا وهكذا، شيء منظم. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينفذ ذلك. واحد ولي، من هو ولي أمر المسلمين؟ أنا ولي منهم، في 60 ولي، في 770 ولي، قديش أكثر؟ 100 وشوي. نعم، طيب، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، يعني أننا تفرقنا فتخاصمنا فتناحرنا، فنعم ذهبت ريحنا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا هذا هو. فنحن الآن جميعا آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا ويعفو عنا. لكن هذا الحلو تنفيذه ما ينبغي أن يكون كيفيا، يعني رب شاب يسمع مني هذا الكلام، نعم، فيتحمس يذهب فينقذف دون أن يضبط نفسه بهذه الضوابط، يقول يستنقذ إخوانه. لا، ربما يوقع المسلمين في مشكلة أخطر وأشد. كل أحكام الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن ينفذها اعتمادا على نفسه، إلا الجهاد لا يستطيع الإنسان الفرد أن يجاهد اعتمادا على قراره الذاتي، لابد أن يكون جهاده تحت رأي. جاء في صحاح السنة وما رواه كثير من كتاب السير النبوية، أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وجد أن مكة قد خلت تقريبا ولم يعد فيها إلا قلة من المسلمين، وهو كان حريص جدا يكون دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون قد يعني تعرض لارتكار الكفر، جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة.

بشارة ما مثلها بشارة. فقال بي أبي وأمي، وهل ترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس سيدنا أبو بكر راحلتي، أخذ ويرعاهما منتظرا ساعة الصفر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ما الذي حصل في هذه الأثناء؟ قريش وجدت أن المدينة قد خلت تقريبا، اجتمعوا في دار وخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما انتهوا إليه هو أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا من كل قبائل العرب، وأن يترصد هؤلاء الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة، يخرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد، فما الذي يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، ما بيستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يثاروا، مين بدهم يقتلوا لا يقتلوا. هذا ما اتفقوا عليه، واتفقوا في ذلك على يوم معين، ولكن صاب. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف، مو معنى يمكر الله يعني هو تاني بيمكر، لا، يمزق مكره، هذا معنى ويمكر الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري فيما ترويه السيدة عائشة قال: في يوم من الأيام وقد اشتد الحر، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل متقنعا، يعني كأنه متلثم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر قال: فدا له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في مسألة. لما وصل دخل، استأذن سيدنا رسول الله ودخل وقال: أخرج من كان عندك. فقال: يا رسول الله، هم أهلك، ما في حدا غريب. فقال: فقد أذن لي بالهجرة. فقام سيدنا أبو بكر يهيئ الراحلتين بسرعة، وكانت أسماء بنت أبو بكر موجودة، وأخذت فعمدت وقسمت فم إحدى الجرابين بقسم من نطاقها، وفم الجراب الآخر أوكأته بالشق الثاني، لذلك سميت ذات النطاقين. نعم. ورتب الأمر على هذا الشكل التالي: طلب من سيدنا علي أن يتلبث في مكانه، يعني يتأخر، لكي يرد الودائع الكثيرة المجمعة عنده للمشركين. سبحان الله، شو هالتناقض هذا؟ يتربصون به سوءا، يجمعون الأمر على قتله، يخططون لقتله، ولا يجدون في مكة أمينا يطمئنون إليه ليضعوا ودائعهم عنده غيره. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لا لا، هدول كفار وحربين، ناخذهم هدول ونعطيهم الفقراء يلي تركوا أموالهم. لا، قال لسيدنا علي: بتعود وراي مكاني وبترجع الأموال كلها لأصحابها. نعم. يبدو أن الوقت أدركنا أيها الإخوة، بقي وقت الدعاء. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا، وتعلم أننا مساكينك الشعثر وبرياض الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلي في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسة سيرته يا رب العالمين. صلِّ عليه صلاة تامة، وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والإكرام، وأبلغ روحه منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، وقفنا ببابك، والتصقنا بأعتابك، وتجلببنا بجلباب العبودية لك. نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء.

0: ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين، يا رب العالمين. وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك، حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت أمرت عبادك بالكرم وناهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعر العالمين بحبك بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك ملتزمة بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تتم نورك وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق مغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار، طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا ربي إن أعيننا ترقب سماء رحمتك، شارت الأمطار تبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خزائنك ملأ، أكرمنا، أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله، مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. أنت الكريم ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلا يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا، أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وأعطي يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبي.

برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك بتترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا شك أن من الأنبياء الذين ارتبط ذكرهم بالأرض المقدسة وببيت المقدس نبي الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام، فله في بيت المقدس وفلسطين عموما ارتباط وعلاقة وثيقة ومتعددة، فقد ولد في أرض فلسطين، قيل أنه ولد في بيت لحم، هذا أشهر الأقوال وأكثر أهل العلم على هذا القول، ولا شك أن هذا الاختيار ليس مبنيا على سند صحيح في الكتاب أو في السنة، وإنما هو بالاستقراء للتاريخ وما ورد عن أهل الكتاب أيضا. القول الآخر أنه ولد في منطقة تسمى الناصرة، هي كذلك من أرض فلسطين كما تعلمون. القول الأضعف من هذه الأقوال أن مريم عليها السلام لما أرادت أن تلد عيسى ذهبت به بعيدا، إلى أين؟ القول الثالث لازم تكونوا كلكم عارفينه أو أكثركم، إلى مصر، وهذا هو أبعد الأقوال وأضعف الأقوال عند أهل العلم. لا يهمنا أين ولد عيسى، لكن الذي يهمنا أين تربى وأين عاش وأين كفله وأين كفل فيه وعاش في أين، في بيت المقدس، وعاش مع ابنة خالته. من هو ابن مر مع عليهما في السماء الثانية، خالته ابن زكريا في السماء الثانية كذلك. فزكريا عليه السلام ومريم عليها السلام وكذلك أم مريم امرأة عمران، لا نعرف ما هذه الجماعة المؤمنة هم الذي انحرفوا من بنو إسرائيل، وذكرنا بنو إسرائيل في الأحداث التاريخية الإضاءات السنة اللي بعدها السنة التي بعدها وهكذا، لكن في كتاب الله تبارك وتعالى أقوام مع أنهم هذه، لأن الحديث اليوم فيه شيء من الطول، كيف كان الأنبياء هؤلاء زكريا ويحيى وعيسى على الخصوص عليه السلام قد اعتنى بدعوة بني إسرائيل في بيت المقدس واتخذ من المسجد منبرا. المنبر لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالمنبر هو مجرد هذا المكان وهذا البناء، هذا البناء اللي هو بارز وثلاث درجات وعليه زخارف ويعني اعتنى به المسلمون، هذا المنبر هو رمز لأي شيء، للدعوة إلى الله وعبادته وتوحيده وتعليم أحكام شريعته سبحانه وتعالى. فأي مكان استطاع الإنسان أن يدعو فيه إلى الله تعالى ويبين فيه أحكام الله وشريعة الله، هذا يعتبر منبر، هذا يعتبر منبر. فكان هناك في المسجد الأقصى مكانا يبرز فيه الإنسان ويدعو فيه إلى الله ويكلم الناس يتواصل معهم ويعلمهم، كما كان أنبياء الله تعالى زكريا وابنه يحيى وكذلك عيسى عليه السلام. هذا الحديث جاء عن الصحابي الجليل الحارث بن الحارث الأشعري، هذا الصحابي الجليل

أشعري يعني أصوله من أهل اليمن، لكن كثير من قبائل اليمن هاجرت إلى بلاد الشام واستقرت فيها في أثناء الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وفي أثناء جهاد الأمة للصليبيين، فقد جاء من اليمن كثير من القبائل إلى بلاد الشام للجهاد في سبيل الله وقتال الصليبيين هناك. فدائما سبحان الله بلاد اليمن مدد لأهل الشام ومدد للمسلمين، حتى عموما حتى في بلاد مصر كثير من القبائل اليمنية، وأنتم تعرفون هذا ربما أكثر مني، كثير من القبائل في بلاد مصر تنتهي وتنتسب إلى قبائل اليمن. نعود إلى هذا الحديث، هذا الصحابي الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. الكلمات هنا لا يقصد بها يعني كلمة كلمة اللي هي المفردة الواحدة التي، لا، هي الخمس كلمات مثل ما أقول كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ كلمة لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله. كلمة الحق هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا الخمس كلمات هنا يراد بها الجمل أو الأركان، كما سنرى الآن في هذا الحديث أن المراد بالخمس كلمات الأركان الخمس التي وردت في الشريعة الإسلامية: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. سيأتي معنا هذا الحديث إيش يعني الحج، لا أريد أن أسبق في الحديث. قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ بهن، كأنه أبطأ. من هو الذي أبطأ؟ يحيى بن زكريا أبطأ بتعليم بني إسرائيل هذه الكلمات. فلذلك من كان لديه علم فينبغي أن لا يتباطأ في تعليمه ونشره للمسلمين، لأنه لا يعرف من المسلمين يحتاج هذا العلم. قد يكون هناك كثيرون يعرفونه، لكن لو كان في واحد أو اثنان أو ثلاثة يحتاجون هذا العلم وهو يعلمه، كان واجبا عليه أن يؤديه بحسب مكانه. قال: فلما أبطأ، فكأن يحيى بن زكريا أبطأ بهذه الكلمات الخمس، أوحى الله إلى مين اللي بعده؟ عيسى بن مريم عليه السلام: إما أن يبلغهن أو تبلغهن، إما أن يبلغهن أو تبلغهن يا عيسى. إما أنك تروح تقول ليحيى بن زكريا يبلغ هذه الكلمات، وإما أن تقوم أنت فتبلغها. فأتى عيسى إلى يحيى بن زكريا فقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فماذا قال يحيى، هذا صاحب القلب والعبادة اللي تربى في المحراب وتربى في بيت المقدس في كنف أبيه زكريا عليه السلام؟ قال: يا روح الله. روح الله اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: فنفخنا فيها من روحنا. وما هي روح الله تعالى هنا؟ هي الكلمة التي خلق بها إيش؟ عيسى عليه السلام، وخلق بكلمة كن، ليس هو الكلمة. انتبهوا، هذا يحصل لبس كثير عند الناس، انه يظن هو الكلمة نفسها التي تكلم الله بها. كلام الله ليس بمخلوق، لكن الله خلقه بالكلمة. عندما قال الله تعالى كن، فإن الله خلق عيسى عليه السلام بمجرد الكلمة بدون سبب، هذا المقصود به. وإما أن أبلغهن. فقال له: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب يحيى أو يخسف بي. فجمع يحيى بني إسرائيل، عد ما ظل فيها أنه يأخر هذا الأمر، فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، جمعهم في بيت المقدس، وهو عارف أنهم إيش عاملين، عاملين السبعة وذمتها على ما يقولوا، صح؟ حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرفات، كل مكان مرتفع ومشرف جلسوا عليه، ليس فقط الشرفات يعني اللي هي مثل مصطلحنا اليوم اللي هو البلكونة أو البرندة، أو قد يكون ذلك موجود. هذا يدل على أنه المسجد كان قائم في عهد مين؟
عيسى عليه السلام. طيب، فحمد الله يحيى بن زكريا وأثنى عليه ثم قال، عاد اللي هي الكلمات الخمسة نسردها إن شاء الله لأن الحديث في شيء من الطول، ولا نستطرد ونسترسل بالشرح لأن هذا يطول جدا، هذا يحتاج إلى على الأقل خمسة دروس، كل كلمة تحتاج إلى درس قصير. إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن قال له أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الإله يعني المعبود، لا معبود إلا الله بحق، طبعا لا معبود بحق إلا الله. قال فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. واحد تاجر ومالك اشترى عبد، مثل المشرك الآن والموحد، فهذا العبد راح بعد ما اشترى سيده من ماله صار يشتغل هذا العبد ويروح يعطي يعني انتاجه إلى من؟ إلى رجل آخر، بدل ما يعطيه لسيده اللي اشتراه وأكرمه وأنعم عليه واعتنى فيه. فهذا مثل المشرك، أن الله تعالى خلقك ورزقك وأنعم عليك بنعمه ثم أنت تترك عبادة الله ودعاءه والاستغاثة به والتوسل إليه سبحانه وتعالى وتذهب إلى غيره من المخلوقين الضعفاء العاجزين. هذا مثل هذا الإنسان الذي اشتراه هذا المالك من خالص ماله من الذهب أو الفضة ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، اعمل وارفع إلي يعني ائتني بالأجرة. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يرضى أن يكون عنده عبد اشتراه وأنعم عليه وبعدين يروح يشتغل ويعطي المال الذي عمل به لغيره؟ قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الكلمة الثانية، وأمركم بالصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت، إن الله يقبل على عبده بوجهه ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام. ومثل ذلك مثل الصائم كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة. بتعرفوا الصائم في يعني غالبا في آخر النهار بعد الزوال، بعد ما يعني يكون المعدة فرغت وصار فيها التفاعل والطعام كذا، فيخرج من فمه ماذا؟ رائحة، وهذه الرائحة بالنسبة للبشر ليست مستحبة لكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. يقول وإن كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، عصابة اللي هي اللفافة أو يعني الكيس الصغير، كلهم يجد ريح المسك، كلهم يجد ريح المسك من هذا الصائم، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بإيش؟ بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه، شدوا يديه إلى عنقه هكذا، وقدموه ليضربوا عنقه، قدموه حتى إيش وهو في هذه الحالة يقتلوه ويضربوا عنقه. فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. هذا مثل الصدقة، لا تزال تتصدق وأنت تعتق في كل صدقة جزء من جسمك من إيش؟ من النار، حتى تعتق جسمك كله إن شاء الله تعالى من النار في هذه الصدقة. ثم قال وأمركم بالخامسة، ما هي الحج لكن بالمغزى والمقصد من الحج، وهو إقامة ذكر الله تعالى. وأمركم بذكر الله كثيرا، كما قال تعالى في آيات الحج في بعد يعني في كل آية تقريبا الذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعدين برضو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ذكر
في كل عمل من أعمال الحج، حتى في رمي الجمار، حتى في الطواف، في كل الأعمال، في السعي بين الصفا والمروة، يشرع للعبد أن يكثر من الذكر في الحج. حتى بهيمة الأنعام لماذا شرع ذبحها؟ لنذكر اسم الله تعالى عليها. قال: فقال لهم: ومثل ذلك، أي مثل الذي يذكر الله تعالى كثيرا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا، العدو قاعد يجري وراه في أثره. فهذا اللي عنده الذكر إيش هيلاقي؟ أتى حصنا حصينا، حصن حصين، مكان محصن لا يستطيع العدو أن يدخله، فأحرز نفسه فيه. ركزوا معاي على اللي بعد هذا: وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. طيب إحنا مالنا بنصلي وبنذكر الأذكار بعد الصلاة وبنقول الصباح والمساء، ويمكن الواحد فينا عنده ورد من القرآن يوم يقرأه، وآخر حاجة وساوس الشيطان متسلطة عليه. هي طالما أنها وسارح بذلك حقيقة، طالما أنها هذا حظ الشيطان، لا هنا يقع الحساب ويقع الإثم. لكن الآن يتحرك، هذا لك أجر عليه، لكن مش هو الذكر الكامل اللي يحصنك من الشيطان ويحصنك من الشهوات. لا يحصنك من الشيطان والشهوات والنفس الأمارة إلا الذكر الذي يواطئ اللسان فيه القلب وتواطئ فيه الجوارح أيضا القلب، إنه يكون أعمالك نابعة عن نية صالحة عن ذكر لله، أنه يكون شغلك حتى وإنت ساكت وإنت ماشي وإنت جالس شغلك كله في إيش؟ في ذكر الله تعالى. ذكر الله لا يشترط أن يكون أيها الإخوة هو برضو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ذكر الله تعالى كل فكر في آيات الله تعالى الكونية، السماوات والأرض والبحر والنهر والشجر والحجر، كل فكر في آيات الله الكونية تستدل بالتكبير. هذا باب طويل جدا لا نستطيع أن نقف حقيقة، شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مجلد ضخم اسمه الوابل الصيب في رافع العمل الصالح والكلم الطيب. الوابل الصيب في رافع العمل الصالح والكلم، شرح هذا الحديث، وهذا الحديث ما شرحه إلا من أجل هذه الفقرة اللي هي إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أنصحكم، هذا الكتاب سهل ومتيسر، أنصحكم بقراءته بتأني، قراءته بتأني وتمعن، والله فيه خير عظيم جدا. نسأل الله أنه ينفعنا بهذا العلم وبهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحين يحيى بن زكريا أمره الله تعالى أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعملوا بهن وأن يعمل بهن. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام الخمسة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير أركان الإسلام جزاك الله خيرا. قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. الأولى الجماعة، الجماعة الاعتصام بحبل الله تعالى. هو الجماعة يعني لا جماعة إلا بإمام الحقيقة، ولا إمام إلا ببيعة، وهسه لا في بيعة، والله يصلح الحال ويجمع المسلمين على كلمة التقوى والدين. والسمع والطاعة في المعروف طبعا، والهجرة والجهاد في سبيل الله. طبعا هذا الكلام الجماعة حقيقة هذا كلام يحتاج إلى تفصيل وحده، ولكن على المسلمين أن يحافظوا على جماعتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يرمموا ما تفرق وتشتت من هذه الجماعة. اليوم كم دولة في عنا في بلاد العالم الإسلامي بعد ما انهارت وانفكت عقد الخلافة الإسلامية؟ كثير جدا. الواجب حقيقة هذا عليه جماهير أهل العلم أن تكون الأمة تحت إمام واحد، ولكن إذا تعدد الأئمة مو معنى هذا أن نظل ماسكين في بعض. لابد أن يسعى أهل العلم وأهل الحل والعقد بالكلمة الطيبة وبالدعوة الحسنة وبما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أن يجمعوا كلمة المسلمين. كيف ذلك؟ نقول هذا يحتاج إلى توفيق من الله أولا واستعانة وسير على منهاج الأنبياء
وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كيف كون دولته وكون مجتمع أهل الإيمان في المدينة؟ هل راح قاتل بالأول ولا راح ودعا وعلم والناس بعد ذلك اجتمعت وتوحدت؟ الناس اجتمعت وتوحدت على كلمة الحق وكلمة التقوى من

منهج الله تعالى بعد ذلك انطلقت. أما قبل أن تتوحد الأمة فلا ينبغي أن يكون هناك يعني فتن ودماء واختلاف وتفرق، لابد أن تبقى الأمة تربي نفسها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما تربى عليه الصحابة، وأن لا يستعجل الإنسان، لا يستعجل الإنسان في هذا الأمر. كثير من الناس يستعجلون في الوصول إلى هذه الغاية اللي هي غاية الخلافة. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، والنبي أخبرنا مراحل هذه الأمة أنها تمر بمراحل. أول مرحلة اللي هي النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، وثم بعد ذلك الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم الملك الإيش العضوض، الملك العضوض اللي هو واحد يعني يعض الثاني ويسلم الثاني اللي هي الوراثي، ثم بعد ذلك الملك الإيش الجبري اللي هو بالتغلب، كل ما واحد تغلب إجا الثاني وتغلب عليه، وهذه فتن. ثم تكون بعد ذلك يرجع الأمر إلى ما كان عليه في أول الأمر، لكن متى الله تعالى أعلم. فالسلامة السلامة والنجاة النجاة. قال والسمع والطاعة الجماعة، والسمع ما في جماعة إلا بسمع وطاعة، والهجرة، وإحنا في مسجد ومش قادرين نضبط بعض القضايا لأنه ما في سمع وطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. هذه هي حقيقة أركان الدولة، والدولة القوية اللي هي الجماعة، السمع والطاعة، الهجرة إلى هذه الجماعة، وبعدين الجهاد في سبيل الله. ترى هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو كلام إنسان موجود في القرن 21 وكذا، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لكن لابد أن يفقه على وجهه الصحيح. ثم قال إلا من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم. الجثاء الشيء المجموع هكذا اللي يركم بعضه ويجمع بعضه على بعض، هذا من جثاء جهنم. وإن صام وصلى، وإن صام اللي يخرج على جماعة المسلمين اللي صلوا ويزكوا ويصوموا ويقول هذول كفار، هذا خرج عن جماعة المسلمين. وإن صام وصلى وإن قرأ القرآن، هذا لا يعتبر، هذا خارج، اللي يستبيح دماء المسلمين، اللي يستبيح دماء المسلمين هذا خارج عن الجماعة. هذا وإن صام وصلى فهو من جثاء جهنم وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله، ادعوا بدعوة الله. إيش هي دعوة الله؟ قال التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. والله حديث عظيم جدا، مو يستحق بس مجلد واحد يعني كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه. الإمام ابن القيم ركز على قضية الذكر وكان هذا هدفه، لكن الحقيقة الحديث كله يعني هو عظيم جدا، وقد وصفه بذلك الإمام القرطبي، قال هذا الحديث جمع محاسن الدين كلها. فعلا هذا الحديث جمع لك أركان الدين وواجباته وكل شيء فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. لعلنا نشرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى في مجالس خاصة، كلمة كلمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 19 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربان الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديين وفقراء وعامة الشعب في أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولاقتحام فلسطين وللسيطرة على بيت المقدس. وهذه طبعا كانت دعوة كما ذكرنا عامة، حصل لها نوع من الاستجابة التي أدهشت حتى البابا نفسه. يعني البابا نفسه أوربان الثاني ما كانش متوقع كل هذا الإقبال. وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو على حملة بطرس الناسك وولتر المفلس اللي كانت فيها عامة الفلاحين والفقراء والبسطاء، والتي سحقت على يد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم المسلم في منطقة الأناضول. ثم تكلمنا على تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة، وقلنا زعامات هذه الجيوش بكاملها كانت تحاول أن تتنافس على الملك في بيت المقدس أو في بلاد المسلمين بصفة عامة، ولم يكن لها الغرض الديني الواضح، بل على العكس ظهر من تحركاتها ظلم كثير حتى للنصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذكس سواء في المجر أو في الدولة البيزنطية، أو زي ما هنشوف بعد كده لما يخشوا بلاد المسلمين. دخلت هذه الجيوش بأعداد كبيرة. احنا قلنا ان الفرقة ان الجيش الصليبي في مجمله كان حوالي 1,000,000 انسان، 300,000 مقاتل تقريبا، ومعهم 700,000 من النساء والاطفال جايين عشان يعيشوا في الاراضي الاسلامية وما يرجعوش تاني اوروبا، لان اوروبا ساعتها كانت بلاد جهل وبلاد جوع وبلاد ضياع، ما فيش اي نوع من الفرصة للحياة الكريمة، فعايزين ينتقلوا الى حياة اخرى في بلاد المسلمين. وذكرنا أنه حرم أصلاً للقدوم بلاد المسلمين، لأن هو كمان كان عنده أطماعه في بلاد المسلمين. فدلوقتي عندنا كذا قائد بيتنازعوا الطمع حول بلاد المسلمين: أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، وخمسة من القواد الرئيسيين للجيوش النصرانية الصليبية، واثنين من القواد تحت الجيوش الصليبية أو النائب بتاع اثنين من الخمسة دولت. السبع قواد الصليبيين مع أليكسس كومنين الحقيقة دولت عملوا كفاح مرير مع بعضهم ضد بعضهم علشان يحصلوا على إمارات في داخل العالم الإسلامي. وطبعا صورنا لكم في الحلقة اللي فاتت وضع العالم الإسلامي المهين جدا، من فرقة شديدة ومن بعد عن الدين، من تصارع على الملك، من غياب للعلماء، وبالتالي أصبح المسلمون فريسة سهلة للصليبيين. دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام في سنة 491 من الهجرة، وده بيوافق 1098 من الميلاد، أو لعل دخولهم كان قبل كده بسنة لكن أثرهم ظهرت بعد سنة. دخولهم كان في الأول لآسيا الصغرى سنة 490 من الهجرة موافق 1097 من الميلاد، واستطاعوا ببساطة أن يتغلبوا على قلج أرسلان. وببساطة بقول لأن قلج أرسلان ما كانش فضلهم، بالعكس كان في قتال زي ما قلنا المرة اللي فاتت مع غازي ابن الدنشمند اللي هو مسلم تاني عايش برضو جوه الأناضول أو جوه آسيا الصغرى. للأسف الشديد هذا القتال الداخلي الإسلامي أدى إلى دخول الصليبيين إلى قونية اللي هي كانت عاصمة قلج أرسلان، واحتلالها ببساطة، وانسياح في بلاد آسيا الصغرى، والوصول إلى أنطاكيا اللي هي على حدود الشام في شهور قليلة، وضع طبعا على المسلمين يعني الحد الأول الفاصل للدفاع عن الحدود الأمة الإسلامية. وصلوا لمنطقة أنطاكيا، ومنطقة أنطاكيا منطقة مهمة جدا، منطقة تاريخية قديمة مهمة للنصارى، فيها بعض الكنائس المهمة للنصارى، وكان فيها بطرس اللي هو من كلمنا عليه قبل كده في الحلقات الأولى من أيام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتلامذة المسيح عيسى بن مريم، كمان واحد اسمه بطرس، وهذا عاش فترة في أنطاكيا، فأخذت هذه المنطقة قداسة كبيرة جدا عند الشعوب الأوروبية بصفة عامة، النصارى بصفة عامة. وكان لها أهمية تاريخية كبرى عند الدولة البيزنطية. كانت مدينة بيزنطية فترة طويلة من الزمن إلى أن دخلها المسلمون في الفتوح الإسلامية للشام، وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحكمها المسلمون فترة طويلة من الزمن، وبرضو ليهم فيها يعني تاريخ طويل جدا. وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات، لأن كان فيها بوهيمند النورماني اللي هو كان قائد الجيش الإيطالي، والراجل ده كان عنده ذكريات مع أنطاكيا، وحاول قبل كده أيام أبوه جاسكارد أن هو يحتل أنطاكيا لكن فشل في هذا الاحتلال، فجاي بنية أن هو ياخد هذه المدينة. هذه المدينة الآن يتنازعها المسلمون.

الذين يحكمونها الآن، وكان على رأس القوات فيها رجل اسمه ياغسيان، وكان هذا من المسلمين الأتراك، وما كانش عنده دوافع جهاد في سبيل الله، لكن كان عنده محاولة الحفاظ على الملك له في هذه المدينة. زي ما قلنا أن الرؤية الإسلامية الواضحة كانت غايبة عن معظم القوات في هذا الزمن، وتنازع على مدينة أنطاكيا أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية والخمس جيوش اللي جاية من أوروبا، كل واحد عايز ياخد هذه المدينة. فبدأوا يتجمعوا حواليها، وكل واحد عنده أطماعه وأحلامه، وفجأة لقينا واحد بينسحب من الجيش اللي هو بولدوين. بولدوين ده اللي هو أخو جودفري دي بايون اللي هو رئيس الجيش الأول اللي كان جاي من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا. جودفري دي بايون طبعا الرئيس الأول، والنائب بتاعه كان بولدوين أخوه. فبولدوين انسحب من الجيش وخد معه فرقة من جيش، واتجه إلى منطقة بعيدة جدا عن أنطاكيا، لمنطقة شرق أنطاكيا في مساحات واسعة من البلاد كانت تسمى في ذلك الوقت الرها. واكتشفنا بعد كده ان في احد الارمن اغراب انه يكون اماره خاصه له في هذه المنطقه، وبالفعل انسحب وخد الجيش بتاعه وساب قضيه القدس كلها، وساب قضيه النصارى، وساب قضيه الصليب والمسيح وكل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها ديت، وانعزل بجيشه وكون لنفسه اماره خاصه هي اماره الرها، وبذلك تصبح اماره الرها الصليبيه هي اول اماره تتاسس في العالم الاسلامي، وهي في منطقه جنوب تركيا وشمال سوريا وشمال العراق. وساب القضية أو باع القضية كلها زي ما أنتم شايفين. وعلى أسوار مدينة أنطاكيا حصل صدام كبير جدا، لا أقول فقط بين النصارى والمسلمين، ولكن بين النصارى أنفسهم، كل واحد عايز الملك ليه. وقعدوا 7 شهور من الحصار لمدينة أنطاكيا، وللأسف الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طول 6 شهور الأولى من الحصار ولا جيش إسلامي. وفي الشهر 7 جالهم جيش ضعيف من شمال العراق، كان على رأسه واحد اسمه كربوغا، وبرضه كان من الأتراك اللي كانوا بيحكموا هذه المنطقة في ذلك الوقت، والجيش كان ضعيف وهزيل، لم يستطع أن يقاوم الصليبيين، وتم النصر للصليبيين في هذه الموقعة الكبيرة، وسقطت أنطاكيا تحت أقدام الصليبيين، وقام الصليبيون بمذبحة هائلة في الشعب الآمن في أنطاكيا، ولم يفرقوا في هذه المذبحة بين الرجال ولا النساء ولا الأطفال، وسقطت أنطاكيا بذلك، وتصبح الإمارة الثانية المتأسسة في داخل العالم الإسلامي. تاني إمارة صليبية تتأسس، وحصل نزاع كبير بين الأمراء الصليبيين، كل واحد عايز الملك لنفسه. في النهاية انتصر بوهيمند النورماني اللي هو صاحب أقوى الجيوش، الجيش الإيطالي، بعد أن هدد بالانسحاب والعودة إلى إيطاليا. يعني لو لم يعطى أنطاكيا هيسيب القضية كلها، وطبعا سيبك من القدس وفلسطين والأحلام الدينية دي كلها كانت وهم عندهم، فقرر أنه يرجع لإيطاليا لو لم يعطوه أنطاكيا. فخاف الصليبيون من ذلك الأمر، إن جيشه زي ما قلنا أقوى الجيوش، وأعطوه أنطاكيا وباع القضية كلها وقعد في أنطاكيا، وساب الجيوش الصليبية ترجع تاني لإكمال الطريق إلى القدس. بعد حوارات كثيرة جدا ومحاولات لإنجاح إنشاء إمارة في أماكن أخرى، مرت 7 شهور أخرى وهم مترددون في الذهاب إلى القدس، نتيجة أن هم عايزين يكونوا نفسهم إمارة في الطريق. طبعا شايفين ثروات كبيرة، وشايفين كنوز، وشايفين حضارة، شايفين إمكانيات مش موجودة في أوروبا ولا حد كان يسمع عنها هناك في البلاد ديت، فنفسهم أن هم يسيطروا على أي حاجة يشوفوها في الطريق قدامهم. وحصل نزاع أكتر من مرة، وكان يتقدم هذا النزاع ريمون الرابع، مع ان اللي هو كان قائد الجيش الثاني اللي هو كان جاي من جنوب فرنسا. وريمون الرابع ده كان اكتر واحد فيه مدعي الدينيه ومدعي الانتماء للصليب والمسيح، وكان يرفع الصليب في كل يعني معاركه، وشايف ان هو ممثل البابا في هذه المعارك. لكن طبعا كان بيتضح من كل لقاء انه لا يبحث الا عن مصلحته الخاصه، ولا يبحث الا عن ملك ذاتي له ولجيشه، فعمل مشاكل كثيره مع بقيه القاده، وانتهى الأمر بحصار معرة النعمان، وهذه أحد المدن الإسلامية بالقرب من أنطاكيا، وأمنوا أهلها على أن يفتحوا الأبواب، وفتح الأهالي الأبواب بعد التأمين. ومجرد ما دخل الصليبيون إلى معرة النعمان قاموا بمذبحة هائلة، فقتلوا معظم السكان الموجودين في معرة النعمان، وكان هذا أمرا دائما بالنسبة للصليبيين في كل المعارك التي دخلوها. واختلفوا أيضا بعد معرة النعمان على من يرأس هذه المدينة، وتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس بسبب الصراع الذي تم بينهم. ثم أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلس،
وبرضو عجبت طرابلس جدا ريمون الرابع وقرر المكوث، والجيش قال له تعال نكمل نطلع على بيت المقدس، هدفنا اللي احنا جايين من عشانه. قال لا لازم نقف ونحاول ناخد طرابلس، وضرب على الحصار وقعدوا شهر واثنين وثلاثة دون أن يستطيعوا أن يفتحوا طرابلس. حصل نزاع بين برضو القادة الصليبيين، ثم في النهاية رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج واتجه مع الناس مع الصليبين إلى بيت المقدس ليقوم بفتحه بعد فشلهم في فتح طرابلس. ترى ماذا حدث في أثناء الطريق من طرابلس إلى بيت المقدس، وماذا كان رد فعل المسلمين على حركة الجيوش الصليبية داخل العالم الإسلامي؟ وشفنا تأسيس إمارة الرها 490 هجرية، وشفنا تأسيس إمارة أنطاكيا 491 هجرية، وشفنا بعدها تقدم الجيوش الصليبية مع الاختلاف الشديد بين القادة على من يمتلك هذه المدينة ومن يمتلك هذه الإمارة وهكذا. وما كان في أي كلام حواراتهم خاص بالدين أو خاص بالنصارى الذين جاءوا لينقذونهم أو خاص بالمسيح أو خاص بالصليب، كل هذه كانت دعايات فارغة قاموا بها في أوروبا تحميسا للجموع حتى تخرج معهم. لم يكن في ذهن القادة لا من قريب ولا من بعيد هذه العلاقة مع الدين. وريمون الرابع أكثر الناس تدينا كما ذكرنا، كان أكثرهم طمعا في الملك والسيطرة وعمل لهم أكثر من مشكلة في الطريق. المهم في النهاية أكمل الصليبيون الطريق وذهبوا بجيوشهم إلى بيت المقدس. عايز أقف معكم وقفة مهمة جدا وأقول لكم أن الجيش الصليبي بعد كل هذه الأيام والشهور والسنوات في داخل العالم الإسلامي، قعدوا حوالي سنتين لحد هذه اللحظة، فقدوا من الجيش بتاعهم عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الحصار اللي كان موجود مضروب حوالين أنطاكيا 7 شهور متصلة، ونتيجة المعارك اللي كانت في آسيا الصغرى، ونتيجة حالة الجوع والعطش التي مروا بها في جبال آسيا الصغرى عندما كانوا يعبرونها إلى الشام، ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين، بعضهم تخلف في إمارة الرها مع بولدوين، وبعضهم تخلف في إمارة أنطاكيا مع بوهيمنت الأول اللي هو حكم أنطاكيا. وبالتالي أصبح الجنود المقاتلون الذين يذهبون من أنطاكيا إلى بيت المقدس 80,000 مقاتل فقط. احنا بنتكلم على 300,000 مقاتل، 220,000 منهم من قتل ومنهم من مات، منهم من تخلف في الإماراتين السابقتين، فما عادش فاضل غير 80,000، وهذا على أكثر تقدير. يعني بعض الروايات بتقول ان العدد ما عادش الا 6,000 بس، بس طبعا انا لا اقتنع بهذا العدد الضئيل انه يخترق كل هذه المساحه في داخل البلاد الاسلاميه. لكن حتى 80,000 هذا رقم بسيط جدا يا اخواني واخواتي، يعني 80,000 يخترقوا البلاد من انطاكيا. عارفين انطاكيا فين؟ انطاكيا في شمال سوريا، شمال غرب سوريا، يعني في اقصى بقاع الشام في الشمال. وعشان يصل إلى بيت المقدس محتاج يخترق سوريا بكاملها، ويخترق لبنان بكاملها، ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل إلى بيت المقدس القدس في وسط فلسطين. فإزاي يقطع المسافة دي كلها بدون تدخل من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية؟ شيء فعلا غريب، وبالذات أن هذا الزمن ليس فيه قنابل وليس فيه صواريخ ولا دبابات، يعني القتال كله بالسيف. يعني لو خرج الناس إليهم لأكلوهم بأسنانهم، لكن سبحان الله الناس ضربت عليها الذلة في ذلك الزمن لغياب العلماء وغياب الفقهاء وغياب التعليم الإسلامي والشريعة الإسلامية والذنوب والمعاصي، أمور كثيرة جدا حطت على الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت، ففتحت الأبواب للصليبيين. أنتوا عارفين أن إمارة شايزر وهي في سوريا الآن، منطقة في سوريا الآن، عندما مرت الجيوش الصليبية إلى جوارها قام أمير شايزر ليتقي شر الصليبيين قدم لهم الأدلة الذين يسيرون بالجيش في داخل الأراضي الإسلامية. خلي بالك الجيوش دي جاي من أوروبا، جاي من فرنسا وجاي من إيطاليا وجاي من غيرها، ما تعرفش عمرها ما جت قبل كده بلاد الشام، ما تعرفش الطريق إلى بيت المقدس. طلع لهم أدلة من المسلمين يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس، بس بعيدوا عننا. وهم معدين على بيروت، هم معدين على طرابلس، طرابلس دفعت الجزية لهم بدون قتال. يعني هم حددوها بس فقط بالحصار، حصروها شهر 2-3، ما حصلش قتال، لكن من الرعب الذي عاشت فيه طرابلس دفعت الجزية لجيش النصارى. بيروت وعكا قدموا الهدايا، إمارة عكا مولت الجيش الصليبي كله بالطعام الذي يكفيه حتى يصل إلى بيت المقدس، بس المهم يبعده عن عكا. هكذا فعلت كل المدن الإسلامية في الطريق، حتى المدن البعيدة عن خط السير بتاع الجيوش الصليبية زي دمشق وزي حلب أسرعت بتقديم الهدايا خوفا من أن يغير الصليبيون طريقهم إلى مدنهم وإلى بلادهم. شيء من الذلة والمهانة والخسة كان عليها قادة المسلمين، بل وكانت عليها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت للأسف الشديد. وأنا يعني لما أشوف هذه الجيوش وحركتها ومستغرب من واقع المسلمين، أنا برضو مستغرب من حاجة تانية، واقع الصليبيين.
ازاي الصليبيين جات لهم الجرأة انهم يخترقوا البلاد الاسلامية بهذه الصورة من شمالها الى جنوبها دون الخوف ان يخاصروا من الجيوش الاسلامية او من الشعوب الاسلامية او يضربوا في ظهورهم؟ بيخترق مدن اسلامية وقرى اسلامية وخلاص بقى مقطوع عن المدد. فين المدد بتاعه؟ المدد بتاعه في باريس وفي لندن وفي المانيا، بعيد الاف الاميال، وبينه وبينه بحار وجبال وانهار وعوائق طبيعية. وحتى الامارات الصليبية اللي تأسست في العالم الاسلامي لا تستطيع ان تكون مددا لهذا الجيش، لانها يدوبك محافظة على امنها هي انطاكيا ولا الرها، وفيها ناس ما لهمش اي علاقة بقضية القدس، كل واحد عايش في حاله. فازاي تجرأ الصليبيون جودري دي بايون وريمون الرابع واللي معاهم، ازاي تجرأوا لاختراق العالم الاسلامي ده كله؟ ازاي جات لهم الشجاعة والجرأة انهم يدخلوا في عمق العالم الاسلامي؟ الحقيقة يا اخواني انا كنت محتار، لكن لقيت الرد في حديث لحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيه هذه الحال بمنتهى الدقة. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تأتي الأمم تتداعى، يدعو بعضها بعضا، جاءت من فرنسا، من ألمانيا، من إنجلترا، حتى جاءت والله من بلاد بعيدة جدا جدا، كل بلد بعدت ممثل لها، ولو فرقة صغيرة زي اسكندنافا، زي هولندا، زي الدنمارك، كلهم بعتوا لهذه الجيوش الصليبية فرق صغيرة تساعد. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، زي ما الناس بيأكلوا من طبق ويحطوه وسطهم ويتلفوا حوالي كلهم، نفس المشكلة، بيحط المسلمين في النص وتجتمع الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمون ملايين في هذه المناطق، هذه مناطق يا إخواني ذات كثافة عالية، سكانية عالية،

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا هذه من برنامج فقه الدعوة إلى الله تعالى، والذي سيكون برنامجا يتكلم فيه عن فقه الدعوة والدعاء، وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح والإرشاد. وسنكون في هذا البرنامج بحول الله تعالى مستخرجين للأصول العامة والقواعد والوصايا والمناهج والسبل والوسائل والآداب التي تساعد حامل الرسالة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعرف على ما ينبغي له اتخاذه في أداء رسالته، حتى يؤدي وظائفها أداء رشيدا مفيدا، مهتديا فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بهدي كتابه، متأسين فيه بالراشدين من دعاة المسلمين في التاريخ، الناصحين المرشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وسيكون هذا البرنامج بحول الله تعالى على أجزاء متعددة، نبدأها بمقدمات عامة عن فقه الدعوة إلى الله، ثم بالصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة، ثم ببيان القواعد والوصايا الكلية لحملة الرسالة، وبيان طائفة من آفات حملة الرسالة، ثم ببيان مناهج ومسالك ووسائل الهداية والإصلاح بالقول والعمل، ثم نختم باستعراض نماذج تطبيقية من هدي الرسل عليهم السلام، ثم من سار على هديهم. ونبدأ حلقتنا هذه بالمقدمات العامة لفقه الدعوة إلى الله تعالى، ونبدأها بتعريفات عامة للمصطلحات المعروفة في هذا الفقه، وهي الدعوة والتبليغ والتذكير والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبدأها بمصطلح الدعوة. والدعوة إلى الشيء أو الأمر إليه لغة هي الطلب بشدة وحث إلى الاستجابة لما تكون الدعوة إليه أخذا أو تركا من اعتقاد أو قول أو عمل. ومما ينطبق عليه هذا التعريف اللغوي ما جاء في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتكون دعوة القريب بنداء منخفض مسمع، وتكون دعوة البعيد حسيا أو معنويا بنداء عال وصياح. وتكون الدعوة بالمقال ملفوظة، وقد تكون بالكلام مكتوبة، وقد تكون الدعوة بالحال عن طريق عرض النموذج لتقليده والاقتداء به، وقد تكون بوسائل مباشرة وبوسائل غير مباشرة، وقد تكون بوسائل إغرائية أو تحذيرية مثيرة لدوافع النفوس ورغباتها في الإقبال أو النفور. ومن هذا التعريف العام للدعوة نستطيع أن نستخلص تعريفا منضبطا للدعوة إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام هي الطلب بشدة وحث على الدخول في دين الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. وعلم الدعوة إلى الإسلام هو العلم الذي تعرف به مناهج ومسالك ووسائل وآداب الدعوة إلى الدخول في دين الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. والأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون لغير المسلمين، وقد تكون لبعض المسلمين حينما يكون حالهم مثل حال غير المسلمين. ثاني المصطلحات هو التبليغ. يقال لغة بلغ الرجل الشيء تبليغا إلى كذا، وأبلغه إبلاغا وبلاغا إلى كذا إذا أوصله إليه. وعليه نقول بلغ أو أبلغ الداعي إلى الله نصوص الدين وبياناته وتعليماته أو شيئا منها إلى الناس، تبليغا وإبلاغا وبلاغا إذا أوصلها إليهم قولا مسموعا أو كلاما مكتوبا. فتبليغ نصوص الدين وبياناته وتعليماته تبليغا يوصل المعاني إلى فهم المبلغين فهما صحيحا وافيا أول واجبات حملة رسالة الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم مع دعوتهم إياهم إلى الدخول في دين الإسلام وإشعارهم بأنهم بعد البلاغ يحملون هم مسؤولياتهم تجاه ربهم، وعليهم أن يتحملوا نتائج ما يختارونهم لأنفسهم من استجابة وطاعة أو رفض ومعصية. فإذا استجابوا فعليهم أن يتعلموا أحكام الإسلام وشرائعه ومطلوبات الله منهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، وأن يضعوا أنفسهم مستسلمين لوسائل التربية والتأديب والتزكية التي يوجهها لهم الدعاة إلى الله وإلى صراطه المستقيم المؤهلون لحمل هذه الرسالة الربانية العظيمة. ثالث المصطلحات هو التذكير، والتذكير هو إعادة ما سبق تبليغه وبيانه وشرحه ليذكره من كان قد تبلغه حتى مستوى الفهم الصحيح الوافي، بأن يجعله حاضرا في ذاكرته ويستخرجه من مطويات نفسه رجاء أن ينتفع به اعتقادا أو قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا. يقال لغة ذكر الشيء ذكرا وذكرا وذكرا وتذكارا، إذا استحضره في ذاكرته من محفوظاته السابقات واستخرجه من الوطويات في نفسه. فالذكر والذكر والذكرى والتذكار ضد الطي في النفس بعيدا عن ساحة الحضور الآني في الذاكرة، وضد النسيان الكلي إهمالا وتركا أو عجزا عن حفظه في مطويات النفس ومحفوظاتها. والتذكرة ما يحصل به تذكر الشيء حتى لا يطويه أو يستبعده النسيان عن الحفظ. ومن هذا أطلق على القرآن وآياته وسائر النصوص الدينية المدونة المطلوب حفظها لفظ تذكرة، لأن تلاوتها وإعادة قراءتها تذكر بمفهومات الدين وتعليماته وأحكامه وشرائعه وسائر مطلوبات الله من عباده. قال الله عز وجل بشأن القرآن: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال أيضا بشأنه: بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال أيضا بشأنه: وإنه لتذكرة للمتقين. لكن لمن يكون التذكير؟ يكون التذكير لمن تبلغ سابقا ممن لم يستجب للإسلام أو ممن استجاب له وهو بحاجة إلى استذكار ما علم سابقا من نصوصه وتعليماته وشرائعه وأحكامه ووصاياه. رابع المصطلحات هو النصح، نصح الإنسان للإنسان بالبيان أن يدله على ما هو خير له ويرغبه فيه ويحثه عليه ويبين له ما يحب من عاقبة حسنة إذا أخذ بما نصحه به، وما يكره من عاقبة سيئة إذا لم يستجب لنصحه، بشرط أن يكون هذا البيان خاليا من الغش والخديعة والتوريط فيما لا خير فيه. فالنصيحة هي المقالة الهادية إلى خير المنصوح الخالية الخالصة من دخل وغش له. وأصل النصح الخلوص من الشوائب، يقال نصح المعدن كالذهب إذا خلص من الشوائب المخالفة لجوهره. وتوجه النصيحة لكل من يدركها ويمكن أن ينتفع بها ولو كان كافرا رافضا الاستجابة للدعوة إلى الإيمان والإسلام. فالنصيحة تكون لغير المسلمين بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وتكون للمسلمين بحثهم على التزام صراط الله المستقيم وأداء واجبات الإسلام واجتناب محرماته والعمل بما رغب بفعله وترك العمل بما رغب بتركه. ومن شواهد استعمال النصيحة في هداية غير المسلمين قول الله عز وجل حكاية لما قال نوح لقومه: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك ما جاء فيها بشأن صالح وشعيب عليهما السلام. ولما كانت النصيحة شاملة عامة جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. خامس هذه المصطلحات: الإرشاد. والإرشاد في اللغة الهداية، يقال لغة: أرشده إلى الأمر إرشادا، ورشده ترشيدا أي هداه إليه. وإرشاد الضال هدايته الطريق وتعريفه به. والرشد والرشد والرشاد هو السلوك الفكري والنفسي والخلقي والعملي الموافق للحق والصواب، أو لما هو الأفضل والأحسن والأكثر نفعا والأبعد عن الضرر. ويقال لغة: رشد يرشد فهو راشد، ورشد يرشد رشدا، ورشادا فهو رشيد، إذا اهتدى إلى الحق والصواب أو لما هو الأحسن والأفضل. وسادس هذه المصطلحات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف لغة هو المعلوم، يقال لغة: عرف الشيء يعرفه معرفة وعرفانا إذا علمه، ويقال عرفه الأمر إذا أعلمه إياه، وعرفه بيته إذا أعلمه بمكانه. فالأمر بالمعروف هو الأمر المعلوم، والمعروف ضد المنكر بمعنى المجهول. ويطلق المعروف والعرف على الجود والإحسان، يقال فلان صاحب معروف أو عرف أي جواد محسن. ويطلق المعروف لغة على ما يستحسن من الأفعال. أما المعروف في الاصطلاح الإسلامي فهو يطلق على كل ما أمر الشارع بفعله إلزاما أو ترغيبا، فهو كل ما يستحسن فعله في الإسلام، ويدخل فيما هو مستحسن في الإسلام كل ما هو حسن في العقول السليمة الصحيحة الرشيدة. وأما المنكر في الاصطلاح الإسلامي فهو يطلق على كل ما نهى الشارع عن فعله نهيا إلزاميا تحريميا، فهو كل مستقبح في الإسلام، ويدخل فيما هو مستقبح في الإسلام ما هو قبيح في العقول السليمة الصحيحة الرشيدة. ولا يدخل في المنكر ما يستحسن تركه ولا ينبغي إنكاره، بل يقال فيه من المعروف تركه، لأن الشارع أمر بتركه ترغيبا لا إلزاما. ولا يعرف مفردات المعروف ومفردات المنكر في الاصطلاح الإسلامي إلا مسلم تعلم أحكام الإسلام وشرائعه، وعرف أنه مطالب شرعا بتطبيقها واتباع ما جاء فيها، فهو الذي يوجه له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي. وعلى هذا فلا يوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي إلا لمن أسلم وتعلم أحكام الإسلام وشرائعه، فعرف المعروف وعرف المنكر في اصطلاحه. ويمكن توجيه الأمر بالمعروف لغير المسلمين بمعنى الجود والإحسان للناس، وبمعنى ما يستحسن من الأفعال في أعراف الناس بوجه عام، لأن هذه الأمور لا تختص بمن أسلم والتزم العمل بأحكام الإسلام، بل تعم الناس جميعا ويدركها الناس جميعا بمفاهيمهم العامة، بشرط أن يكون ما يوجه له مما هو مستحسن مأمور به في الإسلام. ويمكن نهي غير المسلمين عن المنكر من الأفعال في أعراف الناس إذا كان مما هو قبيح منهي عنه في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، بعد أن هينا الحديث عن المصطلحات الإسلامية التي تكلمنا عنها آنفا، نزيد القواعد العامة بيانا فنقول: مرت البشرية في مراحل كثيرة منذ نشأتها، وكانت ترتقي قرنا بعد قرن في معارج الفكر والعلم والخلق، وفي مختلف الظواهر الحضارية والعلاقات الإنسانية الاجتماعية السلمية والحربية الأسرية والقبلية والقومية والشعوبية بوجه عام، وتتشابك فيها العلاقات الاقتصادية والسياسية والإدارية والحقوقية على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. وكان الله عز وجل يصطفي منهم أنبياء لوحيه، ويرسل منهم إليهم رسلا بحسب مقتضى حاجة الأمم والشعوب والأقوام المتباعدة التي ليس بينها خطوط مواصلات. وكان ينزل على الرسل كتبا ليبلغوها من أرسلوا إليهم، وليبلغوهم معها رسالات ربهم الأخرى التي يأمرهم بتبليغها ولو لم ينزل بيانها في كتبه. وليقوم الذين آمنوا بالرسل بتعلم ودراسة رسالات ربهم والمحافظة عليها واتباع ما جاء فيها والعمل بما أوجب الله عمله واجتناب ما نهى الله عنه نهيا جازما، ولتكون رسالات الله في ذاكرات أهل الذكر منهم للتذكير بها عند المناسبات الداعيات، فوجود أهل الذكر فيهم على مقادير الحاجات من فروض الكفاية. وكان على الذين آمنوا برسل ربهم أن يقوموا بدعوة أقوامهم إلى دين ربهم واتباع رسله على مقدار ما يستطيع كل واحد منهم من دعوة بعلم وحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، أو مناصرة وتأييد للرسل وللدعاة من أمته. وكان الرسل يختارون من أتباعهم من يرونهم مؤهلين لحمل الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكلفونهم القيام بهذه الرسالة مع تكليف جميع الذين آمنوا بهم بمناصرة دين الله ومناصرة رسوله ومناصرة الدعاة من المؤمنين، وأن يدعو كل واحد منهم على مقدار علمه وإمكاناته. فكان من خاصة موسى عليه السلام يوشع بن نون وكالب بن يفنة وأليعازر الكاهن بن هارون وغيرهم، ويمكن أن يكون منهم بقية السبعين الذين اختارهم عليه السلام للقاء الاعتذار. فهؤلاء كانوا مؤهلين للقيام بالدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من خاصة عيسى عليه السلام الحواريون، ثم الرسل السبعون الذين كلفهم أن يكونوا دعاة إلى دين الله وأن ينشروه في الأرض، وقد فعلوا، وبه منتشر دين الله في مساحات واسعات من الأرض وفي أمم كثيرة مختلفة الأعراق والأقوام. لكن الأمم السابقة لم تكن بحسب أوضاعها الفكرية والحضارية والنفسية مؤهلة لحفظ كتاب الله وحفظ دينه من التحريف والتغيير، ولا أمينة عليه، ولا قائمة بنشر دين الله صافيا من الشوائب والتحريفات والمفاهيم والأحكام والعبادات الدخيلة عليهم. فلم يصطفها الله لتكون وارثة كتابه الخاتم، ولا أمينة على نشر رسالته التي أنزلها على رسله بالتتابع والتكامل حتى درجة التمام. ولما وصلت البشرية إلى مرحلة من الارتقاء الفكري والعلمي والنفسي والحضاري وإمكانات التواصل بين الشعوب صالحة لأن تتقبل رسالة عامة واحدة، كان من حكمة الله عز وجل أن يصطفي للناس جميعا رسالته الخاتمة والكتاب الخاتم والرسول الخاتم والأمة الخاتمة. فاصطفى الله للناس جميعا الدين كاملا تاما، وأتم به نعمته على عباده، وجعله الدين الخاتم، وجعل رسالته فيه الرسالة الخاتمة. واصطفى لهم القرآن كتابا، هو آية أنه كتاب الله لا كتاب من البشر، بما فيه من وجوه إعجاز تجعل أولي الألباب يؤمنون بأنه تنزيل العزيز الحميد، وجعله هو الكتاب الرباني الخاتم. واصطفى من الناس لتلقي الوحي بهذا الدين الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عرب قريش، الذين هم من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام من زوجته هاجر المصرية، التي أهداها فرعون مصر إلى زوجته سارة التي استمرت عقيما حتى كبرت سنها فأهدتها إلى زوجها إبراهيم فولدت له إسماعيل عليه السلام وأمره الله بأن يسكنهما في مكة عند بيته المحرم إذ كانت واديا غير ذي زرع ولا ماء ولا ساكنين ثم أصلح الله لإبراهيم زوجته سارة فولدت له إسحاق عليه السلام وكان من ذريته أنبياء ورسل بني إسرائيل واصطفى الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم جمهورا من الصادقين الأطهار المجاهدين الذين آمنوا به واتبعوه من قومه وبعض غير قومه فكانوا أصحابه وأنصاره فحملوا رسالته عاملين بها وداعين إليها وناشرين لها ومجاهدين في سبيل الله حق جهاده معلين كلمته وحافظين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفى الله عز وجل لحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنشر هذا الدين في الناس أجمعين أمة الإجابة لدعوة الرسول الخاتم فأورثهم الكتاب وحملهم وظيفة تبليغ هذا الدين للناس أجمعين وجعل منهم طائفة ظاهرة على الحق تمسك بالكتاب وتدعو إلى هذا الدين بصدق وهذه الطائفة لا تزال تتجدد وتتوارث حمل رسالة الإسلام خلفا عن سلف حتى انتهاء مدة امتحان الناس في الحياة الدنيا ونظرا إلى فضل الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الحق قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم وأمة الإجابة هذه هم كل من آمن بهذا الدين الخاتم من كل شعوب الأرض ويبرز منهم مرتفعا أئمة المتقين الموصوفون بأنهم عباد الرحمن فيتسلم راية الدعوة إلى دين الله خلف عن سلف حتى تنتهي ظروف امتحان الناس في الحياة الدنيا فالأمة الإسلامية هي الأمة الوارثة لكتاب الله الخاتم وقد أدت وظيفتها بحفظه والحمد لله وبحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقام السابقون بتأدية وظيفة تبليغ الإسلام ونشره في الأرض مع تقصيرات في بعض القرون مسهم بسببها ظلم وعدوان عليهم من الأمم وبعض ذل وهوان وعلى كل جيل من هذه الأمة أن يقوم بوظيفة تبليغ الإسلام ونشره في الأرض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعات المسلمين لصيانتهم وحمايتهم عن انتشار الفساد فيهم الذي يقذف بهم في أودية الضلال والغي فالمهالك وفيما يلي طائفة من النصوص الكاشفة لما قلناه آنفا أما النص الأول فهو قول الله عز وجل خطابا لرسوله بشأن القرآن فبيانا لوارثيه المصطفين من أمة الإجابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالأمة الإسلامية الخاتمة هي الأمة التي اصطفاها الله عز وجل بحكمته لوراثة كتابه الخاتم القرآن إذ علم تبارك وتعالى أنها مؤهلة لحفظ هذا الكتاب ونشره في الناس على الرغم من وجود قسم منهم هو ظالم لنفسه بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من دون الشرك بالله وأما القسم الثاني منهم فهو مقتصد يكتفي بحدود التقوى فلا يترك الفرائض والواجبات ولا يرتكب المحرمات بهذا إخوة المستمعين أخوات المستمعات تكاملت الحلقة الأولى من برنامج فقه الدعوة إلى الله وحتى ألتقيكم في موعد متجدد أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالذال المعجمة، فعل المضارع، من قولهم عاذ بمعنى تحصن. يقال عاذ بالحرم، فالعوذ اللجوء إلى ما يعصم من أمر مضر، والباء في بالله للتعدية، لأن الفعل عاذ لازم فيتعدى بحرف الجر وهو الباء. والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن، وهو مشتق من شطن بمعنى بعد، أو من شاط بمعنى احترق. ومنه قولهم شطنت الدار وشاط الطبيخ في القدر. والرجيم بوزن فعيل بمعنى المرجوم، مثل قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وطريد بمعنى مطرود. والمراد بالرجيم هنا المطرود من رحمة الله. والأمر بالاستعادة الوارد في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حمله جمهور العلماء على الندب، وكرهها مالك في صلاة الفريضة، وأباحها في النافلة. والحاصل أن الاستعادة مشروعة عند ابتداء القراءة، أما ما يفعله بعض الناس من استكثار الاستعادة في التعليم ودروس الوعظ والإرشاد عند قراءة أي آية للاستدلال ليستدل بها، فذلك من التحدلق الذي لا داعي إليه. والباء في بسم الله للاستعانة، نحو قولك كتبت بالقلم، وذلك لدفع وسوسة الشيطان في القراءة. والتقدير هنا بدأت بسم الله، وأعلم أن متعلق المجرور في بسم الله محذوف، تقديره هنا أقرأ. قال الزمخشري التقدير بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يجيء بعد التسمية مقروء، وتقديم الجار والمجرور على العامل عنده يوجب الاختصاص. وسبب حذف متعلق المجرور أن البسملة سنة عند ابتداء الأعمال الصالحة، فحذف متعلق المجرور فيها حذفا ملتزما إيجازا اعتمادا على القرينة. وقد حكى القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم في السحر بقوله فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وذكر صاحب الكشاف أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في ابتداء أعمالهم بسم اللات بسم العزة. والاسم قيل مشتق من السمو، وهو العلو والرفعة، وهو لفظ جعل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخصها أو نوعها. والرفعة التي يدل عليها الاسم تتحقق في إطلاقات الاسم ولو بتأويل، فإن أصل الاسم في كلام العرب هو العلم، ولا توضع الأعلام إلا لشيء مهتم به، وهذا اعتداد بالأصل والغالب، وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما يهتم به، كما قالوا فجاري علم على الفجرة. فأصل صيغته عند البصريين من الفعل الناقص الواوي، فهو إما سم بوزن حمل أو سم بوزن قفل، فحذفت اللام حذفا لمجرد أو لكثرة الاستعمال، ولذلك جرى الإعراب على الحرف الباقي الذي كان ساكنا حيث نقلوا سكونه للمتحرك وهو أول الكلمة، وجلبوا همزة الوصل للنطق بالساكن، إذ العرب
لا تستحسنوا الابتداء بحرف ساكن لابتناء لغتهم على التخفيف. وقد قضوا باجتلاب الهمزة وطرا ثانيا من التخفيف، وهو عود الكلمة إلى الثلاثي، لأن الأسماء التي تبقى بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخلو من ثقل، وهذا دليل على أن الهمزة لم تجتلب لتعويض الحرف المحذوف، وإلا اجتلبوها في يد ودم وغد. وهناك فصيل في الاسم في المراجع المطولة، وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم، لأنه من السمة وهي العلامة، فحذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل ليبقى على ثلاثة أحرف. والله علم على الذات الإلهية، وأصله إله، الذي هو مشتق من آلهة بفتح اللام بمعنى عبدة. والرحمن الرحيم وصفان مشتقان من الفعل رحمة، والرحمة هي الرقة والعطف والرفق بالمرحوم والإحسان إليه، وهاتان الصفتان تدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة، لأن الرحمن صفة عارضة مثل غضبان وعطشان وغرثان، والرحيم صفة دائمة ثابتة، ومثلها حكيم وعليم وحليم. فلو سمع العربي وصف الله تعالى بالرحمن لاعتقد أن الرحمن صفة عارضة لله سبحانه وليست لازمة وثابتة له.

ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع. مع أن شوف، نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي أذكر، هذه هي فقط. وتاب، وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها وغفر له معصيته تلك، يخاف. سلام، وهو يدعو إلى ربه 1000 سنة إلى 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول: أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومي. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه يعني. وسترون موسى: ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال: فيقول عيسى عليه السلام: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال: فأحمده بتلك المحامد، فيقال: يا

محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي، قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضر الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه، فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له سجد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان، قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد، قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخواننا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الأفق، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الأفق الذي يعني تعرضت له. فقلنا أن الله عز وجل من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالأفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلنا أنه كان المثال الجيد والممتاز الحقيقة للمسلم اللي هو يعف لسانه عن الكلام والخوض في أعراض المسلمين سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني روحوا يتفضلوا يجيبوا أربع شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف التلقي باللسان، يعني كأنه سبحان الله هذا التلقي هو الأخذ البعض عن البعض الآخر. التلقي هنا كأنه سبحان الله هذا الحديث أصبح كأنه كرة يتناقلها الناس بأقدامهم، هذا الحديث هذا يتكلم وذاك يتكلم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما في علم، قال صلى الله عليه وسلم حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب، بيصير بيتحدث فيه بين الناس، والناس أيضا الآخر يأخذ منه، وهكذا ينتشر الخبر. يعني ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها وقذف المحصنات، يعني هذه من سبع المهلكات قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا. أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل، ولذلك واحد يقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية، يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب، جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت، فكلمة لو ما جيت على الامتحان فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة؟ يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال؟ فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي عليه السلام قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله، هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، هذا لم تكن هي تتوقع. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات يا جماعة هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أي يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثافة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ من قل له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هن في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه، فكفارة إيش هذا بده يأخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الأفك يا جماعة بعض القضايا، أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الأفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول والله ما زنت امرأة نبي قط، حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال كل أهل التفسير الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعدنا بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، شو الفرق بين الآيتين؟ فقال أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها، يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة لا تقوم بها وهي مأجورة على هذا تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة أي لا توبة له، من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس فقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب، لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي، بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي، بتقول أنه نزل جبريل بصورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدنا جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب، بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرق عنه، يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري، وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء، أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا، أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة، يعني وعدت بهذا، يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول أنه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا، يعني ما عملوا عدة، لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين قد برأ الله أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد، بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره، قال وبرأ موسى بالحجر، يعني وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس، فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح، فالحجر انطلق بالثياب فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فهو ماشي وراه وشافوه الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق، خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر وبرأ يوسف بلسان الشاهد وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها، برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين، إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة، ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أنه هن يعرفوا وين حدود، أن يقفوا عند حدود الله عز وجل، وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها، فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين، ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته، وأن نعلم بأن يعني الله عز وجل يعني معنا، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة، يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصطح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين، فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري، فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة لسيدنا مصطح وضاعفها له، يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا أخواننا أنه أيضا في حديثة الأفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك واحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية، فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إليه. بس وأقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا؟ حتى يكون قدوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سواه، وحتى بنفس الوقت يعني يكون قدوة، لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، اللي وجدك عائلة فأغنى، اللي بيقول أنه أنا يتيم بقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة، اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد، فلك بالرسول أسوة حسنة. اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي حدا، أنا تكون لي في عرضي يعني ظلما وبهتام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة. كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا، يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج، يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبينا عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال، حتى يقول أنا أعزب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج. فإذا كل مرافق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة، وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.

0: وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى ما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
3: صحيح.
2: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
3: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عد 150، 10 10 10 في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان.
2: وهن طريق لتجديد
3: الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليهم عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق مرر ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
2: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد،
3: الحمد لله،
2: فيما يتعلق بما بعد الصلاة. لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا قرب حسي وهذا أسلوب من أساليب التأثير، الإنسان إذا حدثه ولم تلتفت إليه لن يتأثر كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
3: صحيح.
2: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
3: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
2: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات عظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟
3: الاستعانة بالله عز وجل.
2: نعم.
3: وهذه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل من طلب الخشوع، وكل من طلب التوبة، وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين أن يستعين، عليه أن يستعين بالله عز وجل. ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال: قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل: اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
2: هو في الحديث: وإذا استعنت فاستعن
3: بالله.
2: بالله، فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير. بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان، هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده.
3: الله.
2: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه
3: اجتهاده.
0: نجدد إيماننا.
2: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء، لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقاء الله.
3: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل، أننا نوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته، إما قبل أن يسلم أو بعد السلام، يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ ثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف، الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ ايش شن الانسان شن عنده من هذه الدنيا؟ هل هم اللي في الدنيا بتطلع هذه شن ياخذ منك اصلا؟
2: ولو لم يكن فيها الا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة الا ان يموت.
3: من قرأها
2: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
3: سبحان الله، هذه آية الكرسي.
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة الا الموت. فمتى مات وهو قارئ له بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
3: الله، ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة، أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني. لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة، لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها. والله ما تأخذ منك وقت ترى، سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار، كم بيأخذ منك كلمة على بعضها؟ 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين، وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟ وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل، ويوسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
2: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أنه ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة، فإن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام في المصلى كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فهذا باب عظيم وخير، فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي أن ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة، احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان.
3: الله.
2: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر. سبحان الله تنزه الله عن كل عيب ونقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاته. جدد
3: إيماننا. أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب يعني من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل، وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة. بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة، يستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
2: نعم. وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضله، اللهم من يسألك من فضلك كما ورد في الحديث. لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
3: صحيح.
2: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة، وسمي ما شئت. وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
3: بالمساجد. سبحان الله. يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد؟ يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أن كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة.
2: صحيح.
3: متى تأتي الصلاة الأخرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط
2: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد فنجيبه جواب يسير سهل ونقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
3: الله.
2: لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أن أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، إحنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
3: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة.
2: صحيح.
3: رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة النية، ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات
2: تحدثنا
3: عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
2: تهجير
3: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته.
2: صحيح.
3: يا بني آدم خذوا زينتكم،
2: وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط.
3: صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط من الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوبه حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء، يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: صحيح.
3: وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا،
2: والمسابقة إلى الصف الأول، والدعاء بين الأذان والإقامة، والتأمين خلف الإمام،
3: معاني عظيمة في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
2: نعم. وجدد إيمانك
3: بصلاتك تسعد في حياتك.
0: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن،
1: اشراقة نور في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل ماذا تقول يا محمد؟ قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: أالله خير أما يشركون؟ الخطاب هاهنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم: أالله خير؟ وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ أالله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة أالله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد أالله. وهذا الحكم يسري في 6 كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما 6 كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، وآلله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل، يقصد القراء 7، ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول: الله خير أما تشركون؟ أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله، والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله، هذا الوجه وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإلههم مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان. أما عند

أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد. الذي صنع الحديد هو الله، الذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل، كما بدأت بقل في الأولى، هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر، فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. أستأذنك قبل أن نبدأ سورة الطور، ننوه للأخوة المشاهدين بأننا سنخصص حلقة تراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم وطلباتهم بعد الانتهاء من سورة الطور، وهي نسبيا سورة قصيرة إذا ما قول، فبإذن الله بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن كل الأسئلة التي وردت للبرنامج. فضيلة الشيخ الدكتور، انتهى الطور هذه السورة العظيمة وكل القرآن عظيم، لكن لا شك أن الحديث عن سورة الطور له بعض المزايا أو بعض المسائل التي تتفرد فيها سورة الطور عن بقية أخواتها من القرآن المكي، وهذه كذلك من القرآن المكي. تفضل فضيلة الشيخ الدكتور التقدمة والتعريف بسورة الطور.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل.
1: هذه السورة أولا سورة مكية بإجماع أهل العلم بالقرآن، كل الذين أرخوا لسور القرآن ويكون مجزوما لا داعي لأن نذكر الآراء التي وردت في المصحف الشريف، هي بعد الذاريات وقبل النجم، بعد سورة الذاريات وقبل النجم. واليوم بإذن الله نتعرف على موقعها بعد الذاريات
0: من حيث الترتيب المصحفي،
1: من حيث الترتيب المصحفي والعلاقات التي تربطها، وإلا كيف تأتي وراءها، وهذا كثير يعني مهم جدا. بينما في تعداد النزول هي 75
0: بعد ماذا وقبل ماذا؟
1: بعد سورة ألف لام ميم تنزيل، أي بعد السجدة.
0: السجدة.
1: بعد السجدة.
0: وهي مكية.
1: وهي مكية، وقبل سورة الملك. وقبل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. وهذا في الرواية المشهورة التي يعتمدها الزركشي ويعتمدها كثير من العلماء في البرهان. بعد سورة ألف لام ميم السجدة وقبل سورة الملك. طبعا ولذلك أسباب.
0: أسباب تنزيلية.
1: أسباب تنزيلية، وأقصد بينها علاقات.
0: علاقات بين السور من حيث الترتيب التنزيلي.
1: أيوة بارك الله. لو أننا نحن الآن نناقش علاقتها بألف لام ميم تنزيل وبسورة الأولى وجدنا علاقات من المؤكد، لأن دائما السور القرآنية كما تعرف أستاذ محمد تعالج موضوعا وتبلوره، تزيد السورة الأخرى بلورة. سبحان الله، في التنزيل ثمة حكم، في وضعها في المصحف ثمة حكم،
0: سبحان.
1: ولكن العبرة الآن بما في المصحف.
0: واضح.
1: هذا من عدد آياتها أظن 49 آية.
0: صحيح.
1: 49
0: قولا واحدا.
1: هذا في المشهور المكي عفوا الكوفي، اللي هو عند حفص عن عاصم عن حمزة عن الكسائي، في العد الكوفي هذا هو المشهور.
0: المدني المكي الشامي ما في خلاف،
1: لم أجد خلافا إلا إذا كان موجود. لا. الآن نتكلم أستاذ محمد عن محورها العام، تعريف بها ومحورها.
0: نعم.
1: قبل أن أقول، هي من القرآن المكي، ولعل هذا الذي حدثتني عنه قبل، يعني قصر آياتها
0: واضح
1: جدا. قصر آياتها
0: خاصة في البدايات، سبحان.
1: نعم. جزالة ألفاظها، إيقاعها الصوتي، يعني أسلوبها أسلوب القرآن المكي بامتياز.
0: شدة أصواتها
1: أنساقها التعبيرية القوية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، سواء في البداية أو في الوسط، يعني تمتاز فعلا بنسيج لفظي هو القرآن المكي.
0: هذا من حيث الشكل.
1: الشكل.
0: لكن من حيث المحتوى والموضوع،
1: من حيث المحتوى لم تخرج عن القرآن المكي الذي يناقش العقيدة. القرآن المكي بشكل عام، أنت الآن لو تذهب إلى أي تفسير قل والقضايا التي نوقشت في القرآن المكي هي قضايا العقيدة، قضية لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الرسالة، قضية البعث والنشور، قضية العذاب يوم القيامة، الجنة والنار، يعني الأمور العقدية كلها نوقشت في الصور المكية، ونحن اليوم بإزاء قضية مهمة.
0: معناها لم تخرج عن الموضوعات التي نوقشت في سورة الذاريات.

0: بشكل عام، لكن لها صبغتها، لها محورها الأساسي. عندما نقول قضايا القرآن المكية الآن سلطة مكية،
1: بلى
0: جميل، تناقش قضية الرسالة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، سورة مريم مكية تناقش بعض القصص ولها محور تدور حوله إلى غير ذلك. يعني أنا أقصد عندما نقول قضايا القرآن المكي بمعنى قضايا الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث يوم القيامة، نبذ الآلهة، نبذ الشرك،
1: القصص
0: بارك الله فيك، هذا هو القرآن المكي.
1: لكنها لم تتحدث عن قصص الأولين أو الأنبياء السابقين أبدا،
0: لم يأتي فيها قصص،
1: سبحان الله،
0: لها طبع خاص. محورها الأساسي من بين محاور القرآن المكي إثبات وقوع العذاب يوم القيامة، العذاب بالكافرين المكذبين. محورها الأساس أستاذ محمد، الذاريات ماذا فعلت؟ أثبتت وجود يوم الدين، وإنما توعدون لصادق
1: وإن الدين لواقع.
0: الدين هو ماذا؟ يوم القيامة.
1: يوم القيامة قلنا.
0: هذا الدين يوم القيامة عندما يقع فيه تعذيب الكافرين،
1: لذلك قال إن عذاب ربك لواقع.
0: هذا محوره، محورها الأساسي جملة واحدة، إن عذاب ربك لواقع، والثانية ما له من دافع. قل لي لماذا؟ نقول لك صورة العذاب. طبعا ألا يوجد ثواب يوم القيامة؟ يوجد ثواب للمؤمنين،
1: وهو تحدث عنه،
0: ما نعم لم نختلف، إن المتقين كذا كذا، لكن العذاب لأن الصورة موجهة للمكذبين
1: هكذا،
0: فويل للمكذبين. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
1: يعني حتى حينما تحدث عن المؤمنين أو المتقين قال يعني تفضل عليهم بأنه وقاهم العذاب.
0: جميل، إذن محورها العذاب. المتقون عندما يدخلون الجنة يفرحون أم لا يفرحون؟
1: يفرحون،
0: ويتناقشون
1: فاكهين،
0: جيد، ويتجاذبون أطراف الحديث. مما يقول بعضهم لبعض، يقول من الله علينا
1: ووقانا ووقانا عذاب السموم،
0: ووقانا عذاب السموم. هذا عذاب كبير يا أخي، أنتم العذاب الذي ترونه هناك حل بالمشركين المكذبين، الحمد لله الذي وقانا من عذاب. إذن محورها العذاب، تكرر 4 مرات، آخر آية تقول
1: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك،
0: عذابا في الدنيا قبل الآخرة دون ذلك، تكرر لفظ العذاب 4 مرات. محورها الأساس هو قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، وإن الدين عفوا إن عذاب ربك لواقع، ما له
1: من دافع،
0: ما له من دافع. جيد، ما الذي يجعلنا نتيقن أن هذا العذاب واقع؟ تعال أعطيكم بعض الأدلة، وبدأ بالقسم والطور وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور تنويها بهذه المعظمات. بعد ذلك أعطانا أشياء يعني أيضا علمية دقيقة تثبت أن هذا العذاب واقع لا محالة. أما ذكر ما تفضلت به جزاء المتقين ورد، لكن لم يسلط عليه الضوء كما سلط على تعذيب المكذبين.
1: ناحية المعجمية استعملت بعض الألفاظ،
0: نعم،
1: هي من نفس الأسرة، من نفس أسرة العذاب والتعذيب، يعني
0: نعم،
1: حينما يقول يومهم الذي فيه يصعقون،
0: نعم،
1: حينما يقول هم المكيدون، والكيد يأتي يعني قريبا من هذا،
0: وكلمة الويل، ويل،
1: نعم، ويل، ولا وقال كذلك فتربصوا، والتربص فيه شيء من التعذيب وشيء من
0: المشقة
1: والتهديد وغير ذلك.
0: لا، ويدعون، أنا معك موافق معك، يدعون،
1: يدعون،
0: يدفعون دفعا، من يدفعهم؟
1: الملائكة،
0: الزبانية، الملائكة. إذن هم يذهبون بمحض إرادتهم إلى النار، لا، يدعون. ففيها من كلمات قاموس العذاب، بارك الله فيك على هذه الملحوظة. بقي أن أشير في الموضوع أهم الموضوعات التي ناقشتها أستاذ محمد. أولا القسم بأشياء مقدسة، دعني أقول بأمور مقدسة، وسنشرحها إن شاء الله.
1: مقدسة عند من؟
0: عند في الإسلام، عند الله.
1: الطور يعني،
0: مثلا الطور يعظمه الله، وكلم الله عنده موسى عليه السلام وأنزل عليه الألواح والتوراة.
1: الطور هو هو هو ذلك الجبل المشهور المعروف، المشهور، أو المكان، نعم، المعروف، خلنا نقول،
0: نعم، الجبل المشهور. وما كنت بجانب الطور الذي كلم الله،
1: طور سيناء،
0: طور سيناء الذي يقع في مدين، جيد،
1: طيب، طيب الكتاب المسطور،
0: الكتاب المسطور سنقع على التفصيل، لكن هو القرآن باختصار، لكن بعضهم يقول
1: ليس اللوح المحفوظ،
0: الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ، نعم، أو بعضهم يقول كتاب الأعمال، ثمة أقوال، لكن أرجحها بإذن الله حتى نوجز على المشاهدين هو الكتاب المسطور العظيم. فالطور رسالة موسى، وكتاب المسطور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت المعمور رسالة إبراهيم عليه السلام.
1: البيت المعمور ليس اللي في السماء،
0: سواء كان في السماء وهو الذي يسند إبراهيم ظهره عليه في الحديث الصحيح، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم يسند ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة،
1: فهذا له حرمة وتقديس،
0: والكعبة بيت معمور، وطهر بيتي للطائفين وكذا وكذا،
1: السقف المرفوع
0: غير، أنا جاي. إذن هذه ثلاثة أشياء عظمها الله وقدسها ونوه بها تعظيما لها.
1: صحيح.
0: الطور النبوة موسى عليه السلام،
1: موسى عليه السلام.
0: كتاب المسطور
1: محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: البيت المعمور
1: إبراهيم عليه السلام.
0: جمع بين النبوات والرسالات الكبرى الثلاث.
1: طيب ربما يقول قائل، طيب أين نبوة عيسى؟ يعني في كتاب عيسى الإنجيل كذلك، يعني
0: لا أستطيع أن أجيبك، لكن الله تعالى لله في خلقه شؤونه في القرآن أسرار. جيد، أشار إلى عيسى في سورة التين، والتين والزيتون عيسى، بلد عيسى، وطور سينين موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الله له اعتبارات متنوعة في بناء النص القرآني، لا أستطيع أن أجزم، لكن هنا التنويه بهذا
1: واضح.
0: السقف المرفوع والبحر المسجور آيتان عظيمتان في هذا الخلق، كما ثمت السماء ذات الحبك والأرض آيات للموقنين، هنا عظم هذين المخلوقين.
1: السماء
0: طبعا،
1: حينما قال والسقف،
0: السقف المرفوع السماء، وجعلنا السماء سقفا
1: مرفوعة
0: محفوظة
1: عفوا
0: في سورة الأنبياء بارك الله فيك. والبحر المسجور قال عنه في سورة التكوين إذا البحار سجرت،
1: هذا يوم القيامة،
0: يوم القيامة أو قبيل القيامة بارك الله فيك. إذن لماذا هذا القسم بهذه الأشياء؟ كأننا دخلنا في التفصيل قبل، لتعظيم هذا اليوم الذي سيقع فيه العذاب بالمكذبين. إذن قسم وتنويه، هذا موضوع رقم واحد.
1: لا شك أنه لا يقسم شيء إلا تنويها به، ولا يقسم على شيء إلا تنويها به.
0: تنويها به أو تنبيها له،
1: أو تنبيها له
0: بارك الله. نأتي بعد ذلك أستاذ محمد، أتى ببعض الآيات الموهدة، يوم تمور السماء مورا وتسيل الجبال سيرا إلى غير ذلك، سنشرح. بعد ذلك كما تفضلت حديث عن المتقين، انتقال إلى مشهد المتقين، إن المتقين في جنات
1: ونعيم
0: ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. بعد ذلك انتقل إلى هؤلاء المكذبين، جيد، ماذا فعلوا، ماذا فعلوا حتى يستحقوا كل هذا العذاب؟ كأن أنا وأنت، أن نحن نشفق يا أخي، إحنا نبشر، يخلدون في النار ويدعون في النار دعاء، ماذا فعلوا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم يريدون كيدا أم لهم إله غير الله. بدأ القرآن يفند أقوالهم الباطلة الداحضة التي كانوا يشوهون بها الإسلام ورسول الإسلام. إذن المكذبون عدد كلامهم، عدد شبهاتهم، عدد افتراءاتهم على القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عاد إلى العذاب وقال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سيشهدونه في بدر وسيشهدونه في أحد وفي حنين. وفعلا كلما كانت المواقع عذب الله المشركين بأيدي المؤمنين كما تعرف. هذه معظم الموضوعات التي وردت في سورة الطور. آخر شيء ثبت محمد صلى الله عليه وسلم، قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك، الصيدلي الرسبيح والتحميد والتهليل، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل
1: فسبحه أدبار النجوم،
0: ليربطها بسورة النجم، فسبحه وإدبار النجوم عند الصحر والنجم إذا هوى، وربطها وانتقلنا إلى شيء آخر.
1: سبحان الله، وهذا من حسن
0: الانتقال
1: العظيم،
0: يعني جاء بالتسلية في النهاية وجاء في وقت السحر وربطها بسورة النجم، والآن اختلف الموضوع نهائيا، يعني ستأتي سورة النجم التي تتلوها سورة القمر إلى شيء آخر. إذن الآن هذا الموضوع العام أستاذ محمد، إلا إذا كان لك سؤال حتى ننتقل.
1: أنا يعني بما أنك تحدثت عن الانتقال أو حسن الانتقال الجميل بينها وبين سورة النجم يدعوني لأن أتحدث عن علاقتها بسورة الذاريات.
0: بارك الله فيك.
1: وأنت مباشرة حينما تحدثت عن الانتقال إلى النجم، أنا مباشرة نظرت إلى آخر آية في سورة الذاريات في المصحف.
0: نعم.
1: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وجاء تفصيل هذا اليوم هنا.
0: نعم، هذا هو القرآن.
1: سبحان
0: لذلك الله. الذين يتحدثون عن القرآن والله مساكين، أنا أعتبرهم مساكين. القرآن تحدث عن قصص مبعثر، والله أنا قرأت في كتاب قصص مشتت، كل مرة يتناول شيئا لا يوجد ارتباط.
1: التشرذم قالوا في النص القرآن، والتشظي
0: في موضوعات القرآن، والله أنتم مساكين. يعني أما يكفيكم هذا الجمال وهذا الترابط؟ بالعكس، ذكرني بآخر آية.
1: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
0: ذنوبا من ماذا؟
1: من العذاب.
0: ممتاز.
1: قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
0: وهذا اليوم الذي يوعدون أقسم الله بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور كذا كذا على وقوع هذا العذاب، إن عذاب ربك لواقع.
1: وقال فويل، مثل ما قالنا فويل الذين كفروا، قال فويل يومئذ للمكذبين.
0: جم دعني الآن، حتى أنا كتبت بعض الأشياء لأننا إذا لم نتبعها سنضيع
1: في العلاقة بينها وبين
0: بين
1: الذاريات. نعم،
0: الذاريات والطول. أنا نسأل الله الإخلاص،
1: أو كما سماه الأقدمون التناسب بينها
0: طبعا.
1: وبين الذاريات.
0: نعم، التناسب. لكن فقط نشير، وأشرت مرارا أن الأقدمين رحمهم الله كانوا يشيرون إلى ما تفضلت به،
1: صحيح.
0: نهاية الآية وبداية الآية.
1: صحيح. هذا
0: والله التناسب أكثر من ذلك. يا سيدي الكريم، التناسب في المطلعين، هذه بدأت بالقسم وهذه بدأت تناسب، والذاريات ذروة، فالحاملة بأشياء الله يلفت الانتباه إلى، وهنا يلفتنا إلى والطور وكتاب، إذن بدأتا بالقسم وهذا تناسب عظيم. سأوجز وجمعت للمشاهدين الكرام 20 وجها. أولها
1: القسم،
0: القسم في بداية السورتين،
1: وحدة المطالع كما يقال.
0: جميل جدا. ما أشرت إليه هو رقم 2، نهاية سورة تنتهي هذا العذاب أقسم الله. الوجه كين الكذاب في قول مختلف، والسماء ذات الحبك
1: إنكم لفي قول مختلف.
0: مختلف، ما هو القول المختلف؟ كانوا يقولون عن الرسول ساحر، مجنون، شاعر، يعني يختلفون. ووصفهم بالضبط شيء، وصفهم في غمرة، غمرة ساهون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة
1: ساهون.
0: الخراصون كما قلنا الكذابون.
1: والغمرة هي
0: الغمرة، ما يغمر المكان، في غمرات، في غمرة من الجهالة،
1: يعني كأنهم غارقين فيها.
0: نعم، بارك، هذا هو، هذا كأنهم
1: منغمسين.
0: نعم، منغمسون، غارقون في غمرات. الغمرة أستاذ محمد تستعمل في الماء،
1: صحيح،
0: دائما نقول غمرات،
1: لا، غمرهم الماء،
0: غمرهم الماء. ولما نقول فلان في غمرة، هو يقصد في غمرة الجهالة، في غمرة في عمقها، مضروفون غارقون. الغمرات هي دائما، لذلك غمرات الموت وين أمواج، يعني الغمرة في معظم لجة الجهل، ساهون، غافلون.
1: ويقال غمرني عطفك، حنانك.
0: ما معنى
1: غطاني؟
0: غطاني معنى مثل الماء، غطاني. ما شاء الله عليه. إذن وصفهم بوصفين، غمرة وساهون، الغمرة والسهو، غمرة فيها مياه. جيد، هنا قال ذرهم في، عفوا، الذين هم في خوض يلعبون. والخوض ما هو؟ الخوض في الماء،
1: يخوض في الماء.
0: عندما فلان يقول يخوض برجله في النهر أو في اللجة، يخوض، يسرع، يمر في الماء ويحدث تلك الزوبعة. أنت معي؟ خاض يخوض، معناته مشى وشرع في الماء،
1: عبره
0: وأحدث تلك
1: الأمواج،
0: تلك الموجات بمروره. ما معنى الخوض؟ الخوض يكون في الباطل. الزمخشري علامة اللغة يقول الخوض يكون عاما في الماء وفي أشياء كثيرة، ولكن الله خصصه بالباطل
1: في الحديث. يعني
0: في الحديث لما يقول فلان يخوض، بمعنى يفتري في الباطل.
1: وكنا نخوض مع الخائضين،
0: أيوة، في الباطل. كنا نفتري ونخوض في الباطل، هذه نخوض مع الخائضين. وفي آية خضتم كالذي خاضوا، خضتم كالذي الخوض يكون في
1: هذا الحديث عن المنافقين. أعتقد
0: كالذي، فخاض بمعنى شرع، يفتري، شرع، يروج للباطل. إذن هنا وصفهم ساهون، وهنا وصفهم في خوض يلعبون. غمرة خوض، ساهون يلعبون. وانتقص على ذلك وانظر إلى التناسق بين الجهتين.
1: سبحان

0: نريد الإطالة.
1: رقم كم الآن؟
0: الآن الرابعة. الوجه الرابع أن الخراصين، الخراصين
1: اللي هم الكذابين،
0: الكذابون، قلنا أن الخراصين هم الكذابون، وقلنا لماذا سماهم خراصين؟ لأن الخراص بين دقيقة ودقيقة يغير كلامه
1: ومن غير علم،
0: من غير علم. تقول يا أخي تعالى تخرص لي ويعني وتعطيني كم كيلو وكم قنطار من التمر في هذه الحديقة، يقول لك والله ممكن تعطيك 7 قناطير. لو بعد ذلك يقول لك يعني من 8 إلى 8.5. الخراص يعطي بالتخمين، فهذا كذب. طبعا في الدنيا لا، في الدنيا هذا يعني يعمل به في التجارة، أما في الدين يخرص ويخرص في الدين بمعنى يظن، ولا يجوز في الدين أن نخرص وأن نظن، لابد من الاعتقاد الصحيح. ها أن هؤلاء الخراصين ذكرهم الله سبحانه وتعالى سيعرضون على النار، وقيل لهم في سورة الذاريات ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي هو العذاب. الله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، ويعني عنفهم وقال اصلوها أو لا تصلوها، اصلوها اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هنا ذوقوا فتنتكم، وهنا تأنيب اصلوها أو لا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني في ترقي في المشهد في وصفهم،
1: فالأمر سيان.
0: نعم بارك الله. خامسا وصف المتقين في سورة الذاريات،
1: صحيح،
0: إن المتقين في جنات
1: وعيون،
0: وعيون آخذين ما آتاهم ربهم يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر أعمالهم
1: في الدنيا،
0: في الدنيا
1: التي أهلتهم لهذه لهذا المآل،
0: ما شاء الله. تعال إلى سورة الطور واصل المشهد، إن المتقين في جنات
1: ونعيم
0: فاكهين بما آتاهم، هو آتاهم الآن، بدأ التلذذ، بدأ الانتفاع،
1: يعني آخذين هذا فاكهين في ترقي أكثر،
0: في ترقي أكثر، هم أخذوا
1: وتفكهوا
0: وتفكهوا. تفكه هنا ليس فقط الفاكهة، تفكه بمعنى التنعم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، لأن السورة فيها عذاب، عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. زد
1: كلوا واشربوا هنيئا،
0: ما شاء الله عليك، كلوا واشربوا. بدأ هنا يكرمهم ويهنئهم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، زاد في النعيم، وزوجناهم بحور عين، كذا كذا كذا، وصف مفصل، صحيح أم لا، لجميع أنواع النعيم. سؤال مطروح، نستبق الحدث شوي، هنا قال إن المتقين في جنات
1: ونعيم،
0: هنا قال إن المتقين في جنات
1: وعيون.
0: واحد يقول لماذا نعيم؟ أخي والله كل أنواع النعيم هنا مذكورة يا أخي، التزويج، الفاكهة، كلوا واشربوا، متكئين على سرر،
1: الغلمان.
0: هل في نعيم أكثر من هذا؟ هنا النعيم مبسوط مفصل، والله تناسب في جنات ونعيم. هذا واحد. اثنين، النعيم يقابل ماذا؟ العذاب.
1: العذاب،
0: سورة العذاب يقابلها سورة التنعيم. هناك عيون، ليش عيون؟ عيون، عيون الماء،
1: عيون الماء
0: يا أخي، فيها أحداث وظواهر طبيعية، الذاريات، الحاملات، الجاريات، العيون، الرميم، أنا عديتها أكثر من 20 كلمة،
1: رب السماء والأرض،
0: السماء، الأرض، الريح العقيم، بعدين قال العيون، ذكرني فيها، أنا جمعتها أكثر من 15-17 كلمة كلها على الطبيعة. إذن جنات وعيون أولى من جنات ونعيم. ما أعظم هذا القرآن في دقة اختياراته.
1: هناك في الذاريات تحدثوا عن حالهم في الدنيا وكيف أنهم استحقوا الآخرة بسبب طريقتهم أو عبادتهم في الدنيا.
0: نعم.
1: هنا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
0: خائفين
1: فقط.
0: نعم.
1: ما فصل في حالهم في الدنيا، أقصد يعني
0: في الدنيا، لكن في سورة الذاريات فصل.
1: نعم.
0: كانوا لا يهجعون
1: قليلا من الليل لا يهجعون،
0: وبالأسحار يستغفرون، ويعطون أموالهم للفقراء واليتامى والمحرومين، وكانوا يخافون. لا، وثمة إشارة عجيبة عندما ذكر الأقوام سيد محمد، وتركنا فيها آية للذين
1: يخافون
0: يخافون العذاب الأليم. يخافون العذاب الأليم، هو قوله كنا مشفقين. يعني قال والله احنا لماذا دخلتم وتأهلتم لهذا النعيم؟ والله يا اخي كنا في الدنيا نخاف، كنا نخشى الله، كنا نخاف العذاب الأليم. لابد ان تخشى الله بالغيب، الذي لا يبالي خلاص تحمل.
1: وهذا يذكرني سبحان الله لعله اثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزله.
0: بارك الله في حديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.

0: كلهم ما شاء الله. نأتي إلى شيء آخر، إذا وصفنا تكلمنا عن جاء وصف المشهدين المتقين، ذكر سبحانه وتعالى في سورة الذاريات هذا سادسا ذكر بعض مشاهد الأقوام المكذبين، وهنا نتحدث، وذكر من صفاتهم يخافون العذاب الأليم. بعده في سورة الطور ذكر نفس الصفة وهي الإشفاق، إذن هذا سادسا حتى لا نطيل. إذن خلاصة هذه الفقرة الخوف والإشفاق سبب النيل الجنة إن شاء الله
1: بإذن.
0: اللهم اجعلنا واجعل والدينا واجعل المسلمين والمشاهدين منا.
1: آمين.
0: جيد. في الوجه السابع أستاذ محمد، في سورة الذاريات وجه الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم للتذكير، للتذكير،
1: فذكر
0: فإن الذكرى
1: تنفع المؤمنين،
0: أي في سورة الذاريات صح؟
1: صحيح.
0: فذكر فإن الذكرى، وذكر مش فذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: صحيح.
0: هذه وظيفتك. هنا قال له أيضا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا أخي، هم يقولوا ساحر، اترك كلامهم،
1: استمر في التذكير.
0: مجنون، انسى كلمة مجنون، فما أنت بنعمة ربك بمجنون. ماذا أضاف هنا سيد محمد؟ ماذا أضاف؟ فذكر
1: فما
0: أنت بنعمة ربك بمجنون. أضاف، عفوا، بكاهن ولا مجنون، أضاف كلمة نعمة.
1: يعني هل يريد أن يقول فما أنت بنعمة ربك
0: بسبب نعمة ربك عليك بمجنون، فما أنت بنعمة ربك المبسوطة عليك يسليه يثبته. هم ماذا قالوا عنه؟ كاهن ساحر مجنون صح؟ ما أنت بنعمة الله عليك بمجنون، الله أنعم عليك. ومن نعم الله، ليش النعمة كلمة نعمة؟ تتجاذب مع إن المتقين في جنات ونعيم. عليك نعمة في الدنيا وأنت خير المنعمين في الآخرة، فذكر كلمة النعمة عليه في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. فالمهم أمره بالتذكير في السورتين، وهذا من التناسق العجيب الجميل. جاء في سورة الوجه الثامن أو التاسع لا قالوا ساحر
1: أو مجنون،
0: الكلام فاضي فارغ وليس صحيح. أنت أيضا لست كاهنا ولا مجنون، أنت أيضا لست كاهن ولا مجنون، اتركهم يتكلم. هذا الوجه الثامن.
1: لا لا، هو قال ما أنت من قبلهم إلا قالوا ساحر أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، وفي الطور قال أفسحر هذا؟
0: نعم، سيأتي هذا الكلام ما شاء الله. هذا هو السحر اللي يتكلموا عنه،
1: اللي يتكلموا أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون،
0: الله إبطالا عجيبا.
1: سبحان الله.
0: نعم، نأتي إلى الوجه التاسع الذي جمعته. قال له في سورة الذاريات فتولى عنهم، يعني ثبته، قال أعرض عنهم، تولى عنهم، فما أنت بملوم، ذكرناها، لن تلام، وما قصرت ولقد بلغت الرسالة. هنا قال له فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدوا، في سورة الطور. هنا قد تولى عنهم، لا، وذرهم حتى يلاقوا، كأنها معطوفة عليها السيد محمد، لا تبالي بهم وتولى عنهم، سيلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يهلكون إلى غير ذلك. إذن تتم. ذكر في سورة ثمود على كلمة الصعق والصاعقة، ذكر من عاد مصرع ثمود، قال اللهم صل وسلم فما استطاعوا من قيام وما فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثمود لما عتوا عن أمر ربهم أتتهم الصاعقة، نفس الكلام، هؤلاء القرشيون إذا استمروا ستأخذهم الصاعقة، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نظر له بثمود كما أصعقون يصعقون. نأتي إلى الوجه، جاء في سورة المشركين بالمكذبين، أنهم يعيشون في أباطيل القول المختلف. ماذا قال لهم؟ إنكم لفي قول
1: مختلف.
0: ما هو هذا القول المختلف؟ مرة يقولون ساحر، مرة يقولون افتراه، كل مرة يأتون بشيء. هذا الأقوال المختلفة والله بسطها الله بسطا في سورة الطور ب13 الجملة فيها أم الانتقالية.
1: سبحان الله.
0: هل أحلامهم وعقولهم تأمرهم بهذا الكفر أم عندهم زيادة في الطغيان؟ هذا شبهة رقم 2.
1: أم يقولون تقوله،
0: شبهتهم عن القرآن، عقل يقين لوجدوا فرقا بين القرآن والشعر. بعده
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
0: ويستهزئ بهم ويتمهكم بهم. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، غلط. لبعده
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون،
0: خلقوا السماوات والأرض التي تحدثنا عنها في سورة الذاريات عندما قال وفي الأرض آيات للموقنين فورب السماء والأرض إنه، أنت معي؟ هنا بدأ يعدد أقوالهم. بعدها من فضلك،
1: أم عندهم خزائن رحمة خزائن ربك أم هم المسيطرون.
0: جيد، في سورة

0: داريات قال الخزائن بيد من؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندهم خزائن ولا يتفضلوا ينفقوا على العالمين، واضح الكلام؟ ذو القوة المتين تقابلها أم هم المسيطرون؟ أنت هو ذو القوة المتين يسيطر على العالم، تفضل يا أخي. اللي بعدها الشبهة،
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم
0: بسلطان مبين. المهم 13 جملة، أما الانفصالية أما الغير المتصلة
1: الانتقالية
0: المنقطعة المنقطعة، بل أهم كذا بل أهم كذا، هذه أقوالهم وشبهاتهم تلخص لك ما جاء في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف. هذا يعني شرح
1: جميل جميل
0: بارك الله. جميل. نأتي الآن إلى الوجه 12 أو 13 لا أدري، أنا كاتب هون 12. ختمت السورتان بتوعد الكافرين الظالمين بالعذاب. سورة الذاريات آخر آية ما هي؟
1: وإن للذين ظلموا
0: ذنوبا
1: ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
0: إن للذين ظلموا ذنوبا، يعني ظلموا ذنوب من العذاب، صحيح. سورة الطور في نهايتها
1: وإن للذين ظلموا عذابا،
0: انظر لهذا التناسق بين السورتين في نهايتها، هذه تبشرهم، قصدي تبشرهم تنذرهم بالعذاب، وهذه تؤكد وقوع العذاب. إذن وجدنا
1: من باب فبشرهم بعذاب أليم.
0: جميل. نعم. منتهكم. من التناسب العجيب بين السورتين وجه 13 أن سورة الذاريات فيها إقسام بالسماء ذات الحبك. هذه الآن دخلنا الآن إلى أعمق شوي، بما أقسم الله في الذاريات
1: والسماء ذات الحبك،
0: وماذا قلنا عن الحبك؟
1: الطرائق المختلفة.
0: جيد، هذا واحد، ذات الحسن،
1: ذات الحسن والجمال،
0: ذات الشدة والإحكام، وأنا يومها قلت لك ذات القوى الجاذبية. صحيح. التي تمسك كل المجرات.
1: صحيح.
0: والمجموعات والنجوم، يعني قوى عجيبة، صح؟ تمسك هذا الكون. في نفس الوقت المجرات في توسع، وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن لدينا إعجاز علمي عجيب في سورة الذاريات، والسماء ذات الإحكام في الخلق بقوى الجاذبية التي تمسك كل جرم، وفي توسع مستمر. هذا يوم الطور انتهى الكلام، يوم تمور السماء مورا، خلاص انفرط العقد وذهبت السماء وجاءت وارتجت وانفرط عقد الجاذبية. من الذي جعل سورة الطور بعد سورة الحبك؟ هنا أقسم بالإحكام وهنا قالك أنا أجعل هذا الإحكام ينفرط. يوم تمور السماء مورا، مش مجازي حقيقي، مفعول مطلق يؤكد. ما معنى تمور؟ أي تجيء وتتكفأ وينفرط عقدها. أنت معي سيد محمد؟ هذا كلام والله لا يقوله إلا خالق الكون. تمور السماء، هنا أقسم بحبكها وشدتها، وهنا أقسم بانشقاقها وتزلزلها وانفراط عقدها. جيد. بعد ذلك مباشرة وتسير الجبال سيرا،
1: وكذلك المفعول المطلق يؤكد،
0: ويؤكد أن الحقيقة مش مجاز، لما يأتي المفعول المطلق معناته حقيقة. وتسير الجبال، ما معنى تسير الجبال سيرا؟ أنا لا أدري في أي وجه الآن. تسير الجبال سيرا،
1: تتحرك،
0: تتحرك
1: من مكانها.
0: جميل. بما يمتن الله علينا في الدنيا في الأرض
1: الجبال؟ أن الجبال رواسي.
0: ماذا تفعل؟
1: تثبت.
0: ما شاء الله. وألقينا الجبال رواسي أن تميد بكم، دائما تثبت يا أخي. الجبال التي تثبت هي تسير، هي تعصف، هي تصبح كالعهن المنفوش. الكرة الأرضية ماذا يصبح؟ تتزلزل. هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين، وقال فرشناها فنعم الماهدون. هون قال نزلزلها يا أخي، نزلزلها، بل إن الجبال التي تثبتها تسير.
1: يا سبحانك يا رب.
0: في تناسق ولا ما في تناسق؟
1: عجيب عجيب.
0: سبحان الذي أنزل هذا القرآن. فلا أدري، أنا استعجلت على هذا الوجه. ودائما أستاذ محمد عندما تقرأ في القرآن، هنا قال تسير الجبال سيرا، هي تسير أم تسير؟ سؤال مطروح.
1: هي لا تسير بحد ذاتها يعني، أو من نفسها.
0: من نفسها. تعالى إلى سورة كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. من الذي يسيرها؟ الله.
1: الفاعل محذوف.
0: الله يأمرها تسير فتسير منفعلة مطواعة، كأنها تسمع الأمر وتلبي. هنا أكثر تلبية لنفوذ الأمر، أنت أسند الفعل إليها، هو في الحقيقة هو الذي يسيرها، ولكنها ستسمع وتطيع وهي تسير. أكثر دلالة على الانفعال، هذا الذي نريد.
1: سبحان الله.
0: هذا المعنى في الحقيقة، لما لو نذهب إلى سورة النبأ سنقرأه أيضا ونقف. وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال فكانت

0: هنا تفتح هنا قال تمور. والله يجمع أنت الصورة تجد أن السماء كانت محبوكة ثم انفرط عقدها تمور ثم تشقق وفتحت. وهنا نفس الكلام تسيل الجبال بل تتفتت وتصبح كالعهن المنفوش. جاي الواحد يقول هي تسير أم تصبح عهنا؟ يا أخي مراحل، اجمع الصورة العامة للقرآن تبدو لك مراحل هذا هذه الأحداث 14 أو 15 لا أدري. جعل في الأرض آيات للموقنين، هذه تحدثنا عنها، ثم فرشناها ثم تسيير الجبال. أنت معي؟ الوجه 15 تحدث عن خلق السماء في سورة الذاريات، قال والسماء ذات الحبك والسماء بنيناها بأيد، إلى أن قال فورب السماء والأرض. من خلق السماء؟ الله سبحانه وتعالى. هنا يستهزئ بهم ويقول لهم أم خلقوا السماوات والأرض
1: سبحان
0: بل لا يوقنون. يعني جيد، وصل بكم خلقت السماء والأرض، لم تصدقوا القسم. هذا اسمه أسلوب تهكم لاذع ساخر، واضح الكلام؟ جيد، تحدث بعد ذلك في سورة الذاريات عن خلق أنفسهم، خلق الإنسان، ماذا قلنا؟ خلق عجيب. سورة الطور فيها تهكم، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنتم خلقتوا أنفسكم؟ يهزهم. هذا في تناسق أيضا مع السورة التي سبقت. في سورة الذاريات أستاذ محمد وصف المشركين بالطغيان، قال بالضبط، قال وصف المكذبين بأنهم قوم طاغوت. بماذا؟ بالإضراب، قال بل هم قوم طاغون. صح؟
1: صحيح.
0: وقلنا يوم انتهى الطغيان هو ماذا؟
1: زيادة عن الحد،
0: عن زيادة عن الحد في الكفر والشرك والطغيان. هنا قال أم هم قوم طاغون، لكن أتى بأم، لأن كل أم أم أم أم فأتى بنفس الصفة عن هؤلاء.
1: سبحان الله.
0: الوجه 18 أستاذ محمد، جاء في الذاريات حديث عن القرآن إنه لحق. قرآن والدين بشكل عام، لكن القرآن إنه مثلما أنكم تنطقون. هنا قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. والله زيادة نوجز. في سورة الذاريات آخر وجهين جاء حديث عن الرزق أو جسه لك، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون
1: فورب السماء والحق والأرض إنه لحق.
0: هذا واحد. اثنين قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: صحيح.
0: عكسه هنا وقال
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لا ليرتزقون.
0: جميل. هنا قال لهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قلت لك هذه الآية تقابل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الخزائن تقابل الرزاق، المسيطرون تقابل القوة المجهولة، لا يستطيعون، أنا الرزاق ليس هم. آخر شيء اللي نجزه لما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، قال ولا تجعلوا مع الله إلهنا، نهي مباشر
1: عن الإشراك.
0: عن الإشراك جاء في سورة الطور فيها سخرية، قال أم لهم إله غير الله.
1: سبحان
0: الله عما يشرك. والله أنا العبد الضعيف جمعت 20 وجها، والله أنا متأكد غيري سيجد الأكثر. هذه القرآن لا ينتهي، لذلك ما جاء سورة الطور بعد الذاريات إلا للإحكام العجيب. سبحان الذي أنزل القرآن.
1: سبحان الله. سبحان الله.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. طيب مصر. حتى نكمل الدراسة الأسلوبية كما يقال، يعني لابد من الوقوف عند بعض الألفاظ وبعض التي اختصت بها السورة وبعض الأنساق التعبيرية الخاصة بالسورة.
0: أنا جمعت هيك على الخفيف، يعني أولا كلمات لم تتكرر مثل رق منشور،
1: ما في القرآن إلا هنا.
0: المعمور، البيت المعمور موجود، عامر، يعمر مساجد، نتكلم معمور بصيغة مفعول. المسجور، البحر المسجور موجود،
1: سجرت
0: لكن مسجور. تمور موجودة، تمور فقط في سورة الملك الذي جاءت بعدها في النزول.
1: سبحان الله.
0: قلت لك قبل قليل بأن في سورة الملك جاءت بعدها، قال سبحانه فإذا هي تمور، وقبلها في الطور نزولا يوم تمر السماء مورا. إذن ثمة علاقات في النزول، علاقات في
1: الترتيب المصحفي.
0: نعم. يدعون دعا، يدعون طبعا موجود في سورة تذكرني الماعون، فالذي يدع اليتيم، ما معنى يدع اليتيم؟
1: يقهره
0: يدفعه بقوة. يدعون بهذا الشكل إلا هنا. يتنازعون فيها كأسا، أنا هذه في القرآن ما قرأتها. طبعا ما معنى يتنازعون؟ لا يتداولون، لا كأنه يخطف بعضهم بعضا. كأس في الآخرة لذيذة، لا غول فيها ولا تأثيم ولا تصدع الرأس. إن المتقين فيها يتنازعون كأسا، هذا تنعيم عجيب وتصوير للهفتهم بتلك الخمر العجيبة، هذا لا يوجد إلا هنا. يتنازعون بعد ذلك غلمان غلمان
1: في ولدان
0: دائما نقول ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان في القرآن. هنا غلمان، تقول لي لماذا؟ أقول لك غلمان هذا إكراما لإبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات، فبشروه بغلام عليم فجاء التجاذب هنا.
1: سبحان
0: والله أعلم أن هذا من يعني عجيب في تجاذب كلمات القرآن. المسيطرون سيد محمد لا توجد إلا هنا، المكيدون لا توجد إلا هنا، مركوم سحاب مركوم في كتاب مسطور لم تتكرر، رق منشور لم تتكرر، البيت كل الصورة
1: يدعون دعا
0: لم تتكرر،
1: تمور مورا
0: بارك الله، السقف المرفوع، البحر المسجور، تسير الجبال سير، هذه أنساق الصورة هذه. أفسحر هذا؟ بمجرد ما تقول أفسحر أنت مع سورة الطور، لم يقل أهذا سحر، لا عكس، الخبر هنا مقدم. أمنتم لا ت... سرر مصفوفة، موجود نمارق مصفوفة في سورة الغاشية. وما ألتناهم كما قلت لك قبل قليل، يتنازعون فيها كأسا. بعد ذلك لدينا عبارة جميلة، ويطوف عليهم غلمان، مجرد ما تقول غلمان أنت مع الطور لمناسبات. لؤلؤ مكنون موجودة في الواقعة كأمثال اللؤلؤ المكنون موجودة هنا. انظر إلى جملة
1: وما ألتناهم، كأنها وردت في موقعها،
0: وردت بصيغة أخرى، ليس ألتناهم، يلتكم في سورة
1: محمد،
0: لا سورة نهاية سورة الفتح أو نهاية سورة الحجرات،
1: حجرات الحجرات
0: لما تكلمنا عن الأعراب.
1: نعم نعم،
0: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ما شاء الله عليك تتذكر.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: نعم نعم،
0: لكن ألتناهم بالماضي. جيد، وصف الله جل جلاله أن إنه هو البر الرحيم. هذه هنا يتربصون ريب المنون هنا، أم يقولون افتراه، لا أم يقولون تقوله، افتراه موجودة كثير هنا، تقوله. أم يريدون كيدا، هذه أم والله أنت قلت لي الخصائص، الخصائص اللفظية العجيبة 13 جملة، لا يوجد شاعر طبعا، تعالى القرآن عن الشعر، لا يوجد بليغ، لا يوجد خطيب يقول أم يقولون شاعر، أم تأمرهم أحلامهم، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء. والله الجمال اللغوي 13 جملة موجودة بسبيكة لغوية لا يستطيع العربي الفصيح إلا أن يخر أمام هذه السورة. أنت تعرف بأننا نسيت أن نقول لك أن سورة الطور أحدثت في عمر ما أحدثت،
1: سبحان الله،
0: عمر بن الخطاب الذي أسلم طبعا،
1: أسلم بسبب سورة طه.
0: لما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يقولون مرض عمر حتى عيد 20 يوما،
1: يا سبحان الله،
0: فقيل له فيها فقال سمعت قسم رب حق من ربي، سمعت قسم حق من ربي. آخر شيء أقوله لك، في صحابي يسمى جبير بن مطعم، جبير بن صحابي جليل، جاء في غزوة بدر يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى، في أسرى

0: القصة اللي ذكرتها
1: هذه اللي وهي صحيحة الحمد لله رب العالمين. لا أدري إن كان ثمة وقت أو نؤجل شيئا من لطائفها في الحلقة القادمة.
0: هو بقي لنا من الوقت دقيقة
1: لا نستطيع
0: أنت وهذه الدقيقة.
1: لا فيها لطائف في بنائها سأقول لك لطائف في سورة إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين كذا كذا كذا قال وسيلحق بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
0: ألحقنا بهم ذريتهم.
1: لماذا هنا جاءت بهذا؟ من سورة الذاريات قال إبراهيم بشره بالغلام العليم وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال لا تخشى شيئا الذين ندخلهم سنلحق بهم ذريتهم. هنا أتت مناسبة ذكر هذه المناسبة. هذه لطيفة. لطيفة رقم 2 وبها ننتهي. ذكرت الولدان والغلمان هذه لطيفة رقم 2. لطيفة رقم 3 أستاذ محمد لما قال الله عنهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أخذوها منه لما قالوا والله كنا في أهلنا مشفقين ووقانا ربنا عذاب السموم رددوا نفس الكلام الذي قاله الله عنه. هذه لطيفة في بناء الصورة. آخر شيء أقوله لك يعني إن كان هناك وقت الجمع بين أفعال اللذة والتنعيم
0: فاكهين,
1: فاكهين يشتهون زوجناهم حور عين يتنازعون أفعال وأسماء من قاموس التلذذ والتفكه. صرح في آخر شيء أقوله لك معلش لما وبخ المشركين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا هنأ المتقين وقال كلوا واشربوا هنيئا. هذا في بناء الصورة فقط وكتبت فيها شيئا.
0: بارك الله فيكم الله الشيخ الدكتور فيك وأحسن الله. الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم وعلى ما تفضلتم ونسأل الله التوفيق والسداد في الحلقة القادمة سنقف عند السورة بتفصيلها بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم جزيل الشكر وملتقانا بحول الله يتجدد في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على النور بتاعك يوم القيامة؟ أنت مش عارف الكلام ده؟ إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت

إخواننا؟ مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، قالوا له تعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا، ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. والأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعطى الطاعة على الإيمان وقذي الحلاوة فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها ولا طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول، يصف هذا الأمر، كان يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة طيب خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء، يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه

بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

0: خير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين،
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب، والأدب لفظ مؤذن بالاجتماع. إذا اجتمعت الكلمات إلى بعضها البعض في نسق جميل سميت أدبا، فالشعر أدب والنثر أدب والخطابة أدب والبلاغة أدب، وصارت هي من الأدب لأن الكلمات قد اجتمعت إلى بعضها وتآلفت فيما يفيد. والطعام إذا اجتمع سمي مأدبة، المأدبة اجتماع الطعام، اجتماع خصال الخير في المرء أدبه. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الأدب بقوله استعمال الخلق الجميل، وعرفها استخراج ما في الطبيعة من القوة إلى الفعل. إذا كانت في دواخلك معاني جميلة وخصال كريمة وأخلاق حميدة، استخراجها إلى الواقع وممارسة ذلك مع الناس هو من الأدب. فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء. كان ابن القيم يقول: لئن أغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب، وإذا تعلم وفدق وأساء إلى العباد. وكان ابن المبارك يقول: طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. وقال رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. لأنه رأى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس، وأخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله. فقال ابن المبارك رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى، اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق. عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين، بل الدين كله يقوم على الأدب. يقول ابن القيم: اصطفاف الناس في الصلاة أدب، واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه أدب. يقول ابن القيم: الدين كله أدب، ستر العورة أدب، ستر العورة من الأدب، خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب. قال ابن القيم: ومن الأدب الأدب مع كلام الله، ومن الأدب مع كلام الله، وهذا من التحليل العميق. قال: نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال: وسبب ذلك التأدب مع كلام الله، لأن حالة السجود حالة انخفاض، والقرآن لا يليق به إلا العلو. فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائم، فإذا سيدت لا تقرأ القرآن، أنت قد ذللت، ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل. فلذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب. ابن القيم يقول: أساس الأدب علم إصلاح اللسان. يا إخوان، أساس الأدب أصلا في المنطق، الأدب في المنطق، يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه. في تلقاه ساكت زمن ما بيتكلم، ما بتقدر تقيمه، تقوم ما تقول زود ده فاهم ولا ما فاهم، مؤدب ولا ما مؤدب. إذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره. حتى الجاهلية، زهير بن أبي سلمة يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فاللفظ يدل على صاحبه، وقالوا في شخص صامت، والصامت مثار إعجاب الناس، اللي هو بيسموه بالدارجية تقيل، ما بتكلم تلقاه صامت، ده أنت بتثق فيه. ففي واحد صامت زمن، يوم النظم نظم نظم مشاتل، يوم فتح خشبه ده قال كلام ما في محله. فقالت العرب: صمت ظهرا ونطق كفرا. قال لا أخير تكون ساكت، أخير زمان. فبالتالي علم إصلاح اللسان، علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانة هذا من الخطأ والخلل. ولذلك هذا من الأدب بالمناسبة، هو جزء

من الأدب. يقول ابن القيم: وإلى هذه اللحظة لم نتحدث عن الهروي ولا عن كلامه، هو كلام ابن القيم كمقدمة لمنزلة الأدب وأهميته. بعض الناس يتعلم، ولكن من فوائد العلم أن يهذب العلم السلوك واللفظ، فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا. وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع الرملة والقلاب بتاع التراب: ما كل القاري متعلم. لاقتك ولا ما لاقتك؟ ما كل القاري متعلم، وتلقاه برضو مكتوبة القلم مبزي البلم. أشنو؟ أيوة، الأدب فضل على العلم وقدم عليه، وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا، لأن أساس العلم الأدب. بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكية: قالوا اجعل علمك أو اجعل علمك ملحا وأدبك طعاما. العلم يكون شنو؟ ملح. معناه شنو؟ بسيط. ويكون الأدب هو شنو؟ هو الطعام. طيب لو جعلت العلم طعاما والأدب ملحا، ظهر نقص الأدب على العلم، وبالتالي سوف ينسب العالم إلى الجهل وإن كان عالما بسلوكه ولفظه. إن من فائدة العلم أنه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده إلى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحة. حتى من النكات قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم: أدب الدنيا والدين. اسمه شنو؟ أدب الدنيا وأدب شنو؟ الدين. لأن الدين نفسه يحتاج إلى أدب، والدنيا تحتاج إلى أدب. حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي أن تحسن المعاملة مع الناس لتكسبهم. إن كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن، صح ولا ما صح؟ فبالتالي الدنيا تحتاج إلى أدب، والدين يحتاج شنو؟ إلى أدب. بل الدين كله يقوم على الأدب، والأدب أساس الدين كما سوف نعرف. المناسبة مع الله، ستر العورة أدب، إكرام الضيف أدب، التعامل مع الناس أدب، كل شيء. الصلاة، الصلاة أدب، إماتة الأذى عن الطريق أدب. الدين كله يقوم على الأدب. فيقول الماوردي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وقال له: لو أنه كانت لي دعوة أريد أن أسألها الله، فماذا أسأله؟ قال: اسأله علما نافعا. قال: فإن لم يعطني؟ قال: اسأله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء. انت كان بقيت عندك مال مضطر تحتاج لنفسك، بل هال بيعملوا لك الناس انت بتتهالى دي ما بتقوم، بتقوم تتعاور. تعرف تتعاور يعني شنو؟ تتعاور، تتهابل. هاي بالدارجة عشان الناس يفهموا الأدب ده شنو كويس. ما بتتعاور وما بتتهابل. قال له: طيب ثم ماذا بعد المال؟ قال: اسأله أدبا، فإن الأدب يسد مسد العلم والمال. انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك، وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ ها؟ تشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ دي باللغة العربية يقولوا شنو تشوبر؟ دي نقول شنو؟ تتطاول وتتعالم، تنزل نفسك منزل شنو؟ العلماء. قال: فإن لم أجد ذلك، لا علم ولا مال ولا أدب، قال له ابن المبارك: اسأله أن ينزل عليك صاعقة من السماء تريح منك الخلق. قال لي: طيب كم مدى ندين؟ قال لي: بعد أقول لي يا الله

نزل صاعقة من السماء ريح من الناس، يسأله صاعقة من السماء تريح منك الخلق. لأن يا أخوانا زول لا عنده مال، لا عنده علم، لا عنده أدب، ده كان قاعد بضر ولا بضر؟ والله بضر، مضرة شديدة. أيوة. فبالتالي يعني هذا معناه أن الإنسان كلما كان مفيدا، كلما كان مؤدبا، كلما كان شنو؟ كلما كان مفيدا. لذلك قال إذا ما مات ذو علم وتقوى، وعلم بتقوى، فقد ثلمت، نقص من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدر، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلم، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يعني أنت كان ما بقيت من الخمسة ديل، معناه أنت شنو؟ همج رعاع، ربنا جابك عنده حكمة، بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة، بيعدوك ما بينسوك، بتخش في التعداد السكاني والحاجات الزي. طيب قال ابن القيم والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلق الله. الأدب مع الله، السلام أخي، الأدب مع الله أن تصون معاملتك له من كل نقيصة، أي حاجة الله داري أنك تعمل الأكمل، تعمل الأكمل، قال لك الشيء ده مستحب تعمله لأنه مستحب عند الله، ما تنقص، كويس، تعمل شنو الأكمل دائما. موسى عليه السلام قال للعبد الصالح: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وكان ذلك إما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا. سأل يهودي ابن عباس قال: أي الأجلين أتم موسى؟ قال: العشر. قال: وأين هي؟ قال: إن الأنبياء يفعلون الأكمل والأطيب والأتم. فعل موسى العشرة، قال له يا ثمانية عشرة، عمل العشرة، أن تصون معاملتك لله من كل نقيصة، وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره، فإن الالتفات القلب إلى غير الله سوء أدب، أن تتعلق بما يمقته سبحانه، إياك أن ربك يمقته هذا الشيء بالمحرمات، وإياك أن مثلا، ولكن ليس منزلة الأدب، في منزلة من منازلي إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الإخلاص. يقول: لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده، كويس، وطباخيه وحرسه، وأوقفهم أمامه وجعل يتكلم إليهم أو حضروا معه، لو أن أحد الخدم اهتم بخادم آخر في حضرة الملك وفي حضرة السلطان، ألا يمقته السلطان على هذا الفعل؟ ربما طردهما معا، يعبد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل ومن عبوديته سبحانه. ابن القيم قال كلام لطيف، نقله عن بعض السلف: سوء الأدب مع الملوك يفضي إلى القتل. أنت ممكن تسيء الأدب مع عيزه، لكن كسيت الأدب مع الحاكم بيعملك شنو؟ بيكون تقطوالي.

أيوة في سيف السلطان رهق. رهق يعني شنو؟ يعني سرعة يعني ممكن يكون طيب بسرعة. ولذلك سوء الأدب مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه. طيب قال الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب، قالوا أي أنفع أدب شنو؟ قال التفقه في الدين والمعرفة بما لله عليك. الأدب ذاته درجات، أعلاه التفقه في الدين ده أدب، والزهد في الدنيا أدب، ومعرفة ما لله عليك. شوفوا يا إخوان الأدب يقوم على الحقوق. لما نعرف في الأدب مع الخلق، يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تنزل كل صاحب منزلة منزلته، ده الأدب مع الخلق، وأن تعرف الحقوق. فأدبك مع والدك ليس كأدبك مع إخوانك وأشقائك، وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب. واحد معاك طوالي قريب منك، وفي واحد لأول مرة تلاقيه بتهزر معه طوالي، ده كان هزرت معه بيتخلع، بقول الزول ده مجنون ولا شنو؟ ما لك يقول له فيش نزول. لكن زول معاك طوالي بتهزر معه، أدبك مع الضيف يختلف عن أدبك مع من يتردد عليك كثيرا بل ليس ضيفا. أدبك مع الصغير يتعاطف شنو بأدب يختلف عن أدبك مع عامة. فشنو وين يا فردقل كويس؟ فبالتالي الأدب حقوق قيم بها. هذا الأدب مع الخلق. يقول بعض أهل العلم السراج قال أدب أهل الدنيا، أدب أهل الدنيا صاحة والبلاغة والأشعار والقصص، ده أدب شنو؟ أهل الدنيا، معرفة أشعار العرب وأسماء الملوك والفصاحة والبلاغة. عشان كده يقول لك الأديب. مما يقول لك الأديب ده معناه شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب. يقول لك الأديب. ما أطلق الأديب على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به. قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح، أن تكون الجوارح مؤدبة. من الأدب بالمناسبة مع الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أحدنا عورته وإن كان خاليا إذا لم يكن محتاجا لهذا. يعني أنت لا تستحمى معلش ممكن تتكشف عند جماع الزوجة بجوز، لأنه قد لا يتم إلا بالتكشف، لكن بعد في زول ما عنده أي حاجة وتلقى شنو يتكشف ويتعرى، هذا خلاف الأدب بالمناسبة. ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر. كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر كلما كان موفقا في حفظ الأدب في الظاهر. وبالتالي أدب أهل الإيمان في ريادة النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات، ده من الأدب ترك شنو؟ الشبهات. الموضوع فيه شبهة تخلي، بس مجرد أنه فيه شبهة أدب مع من؟ أدب مع الله. فيه شبهة تخليه الواحد، تقول له الناس عندهم مشكلة في التنباك وفي السجائر، التنباك والسجائر ما قادر يخلوها، تقول لي انت السجائر قبل ما جابوا يقول لك قالوا مكروه غيته، القال مكروه منه لحد يوم الليلة ما لاقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجائر أو التبغ أنه شنو مكروه، كلهم أفتوا بشنو بالحرمة. يقول لك قالوا مكروه، المكروه ده سمح يا أخوان؟ المكروه ده سمح؟ المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل؟ يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.

حتى في واحد متحايل داير يسف كده اخوان انت الصفه دي قالوا فيها شنو؟ قال له والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا مكروه وناس قالوا حرام. قال لهم خلاص نسف يا من اتفقوا. كويس يا اخي، حرام لا ضرر ولا ضرر، فبالتالي تركوا الشبهات. قال واما ادب اهل الخصوص، في ادب اعلى من ذاته من ترك الشبهات، في ادب اعلى منه. ادب اهل الخصوص حفظ الخواطر وطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله، وحسن الادب بطلب مقامات القرب من الله. اهل الدين ادب يحفظ الحدود ويتقوا شنو؟ الشبهات، ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله. أدب أهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله، وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله، وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن أدب. فإن حسن الأدب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الأدب، وأن الأدب أساسه حسن اللفظ. حسن اللفظ يا أخوانا، الكلام اللي بيقوله الزول، والله في ناس بيقولوا كلام مر، مش كده حتى يقول لك لسانه زفر، حتى لو يتسوق بالمعجون يقول لسانه شنو؟ زفر. في ولا ما في اخوانا؟ ما بيعرف كلام، كلامه كله دراب. شفت كيف؟ قال اسمع هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في نفس المرء من الخير والشر. يعني واحد تلقاه يقول كلام وتاني يقول لك والله أنا ما أعرف قلت الكلام ده كيف، طلعوا منك ربنا ومرقوا منك ربنا بالملائكة دي. يعني إذا كده أخوانا الزول يراعي لرفضه جدا، فكلما عف اللسان كلما كنت قريبا من الأدب، بل أدب الججد. فابن القيم يقول: تأمل أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، تأمل أحوالهم مع الله، خطابهم وسؤالهم تجدها كلها مشحونة بالأدب. طيب شوف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أدب الخليل مع الله جل وعلا. وإذا نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه تأدبا، بالرغم من أن كل شيء من الله وبقدره سبحانه، لكنه لما أراد أن يخاطب أبى أن ينسب إلى الله ما يظن أن فيه نقص، فنسب النقص إلى نفسه والكمال إلى ربه. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. بالله أدب ولا ما أدب؟ والله أدب عالي. صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. أدب شديد حتى في اللفظ، في لفظك. بعض الناس يقول: الخائن الله يخونه. في ولا ما في؟ هذا سوء أدب مع الله، إن الله لا يخون. لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة زول مؤتمنك وتقوم تخون، ودي الخيانة، خدعة في مقام شنو؟ الائتمان. يمكن أن نصف الله بالمكر، لكن ليس على إطلاقه، مقيدا بمن كان ماكرا ويجعله

يتوب ويمكرون ويمكر الله، ويمكن إذا خادعوا أن يخادعون خادعوا، وإذا استهزأوا الله ليس كاستهزاء العبيد، استهزاء الله أن يمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا كادوا كاد بهم، قال جل وعلا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا يكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ، لكن بمن؟ بمن يستحق. فلو أنه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا، فمن الكمال أن يفعل هذا بمن فعله. لكن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه. الدخون الله الله يرخونه، قال جل وعلا يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال شنو؟ فأمكن منهم. فدل على أن نسبة الخيانة لغير لله إنما هي من باب سوء الأدب معه. وده في التجار، في بعد ما يجنبوا يوزع الموضوع، البيعة تمت أهي الفاتحة، الخائن الله يخونه يطقش اليدين كده، دي فاتحة شو دي؟ ما بستغرب، يقول لك الفاتحة يطقش اليدين، دي فاتحة دي؟ ولا بيعملوا كده، يقول لك خلاص الفاتحة، الخائن الله يخونه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله، الله لا يخون، الله لا يخون، ولكن الخائن الله يمكر به، يتمكن منه، يورينا فيه، معلش لكن ما يقول الخائن شنو؟ الله يخونه. وهذا مما يقوله الناس جهلا، ولكن ينبغي أن ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أدب الخضر عليه السلام. الخضر مؤدب جدا، أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. في العيب قال فأردت أن أعيبها، حتى لا يقول فأراد ربك أن يعيبها. فإطلاق لفظ الجلالة مع العيب غير مناسب، مع أنه الثلاثة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو؟ بأمر الله، وما فعلته عن أمري، بتعليمات من الله. لكن قال فأردت أن أعيبها، وهنا قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا. بل هذا الأدب تأدب به مؤمن الجن، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول، ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض، لأن الشر ليس إليه. أشر أريد بمن في الأرض، جاء في الرشد قال شنو؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام. المسيح المؤدب، المسيح المؤدب جدا عليه السلام. قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال ما قلت، الزول اللي طول نطة قال ما قلت، دي فيه جرأة. قال سبحانك، أول حاجة نزهه عن القول الذي قيل، ما دخل في الموضوع طوالي. يا أخي الأدب ده مهم يا أخوانا، والله الله يرزقنا الأدب يا أخوانا، نسأل الله يرزقنا الأدب، والله الأدب ده الله كان أداك لي أداك خير كثير. خلاص طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. قال سبحانك ما يكون لي، ما أقدر أقول كلام بيدا، أن أقول ما ليس لي، ما ليس لي بحق، ما برع نفسه، إن كنت قلته فقد علمته. يا أخي هذا أدب ولا ما أدب؟ والله هذا أدب، أدب تقيل. ما قال له ما قلت، ما قلت دي الإجابة، لا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته

أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قوله إنك أنت علام الغيوب يكفي، لأنه يعلم الغيب، يعلم أن عيسى لم يقل هذا. قال ابن القيم: وهذا محض التوحيد، إنك أنت علام الغيوب. بعد دافع عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ور نفسه إنه هو مجرد شهيد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال ابن القيم: وإن قمة الأدب في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا أبلغ الأدب، هؤلاء ليسوا عباده، إنما هم عباد غيره. كويس؟ طيب، وإن تغفر لهم، لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب. فلذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق. لذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو؟ القبض عليهم. وأنه أمرهم بالنار لكان هذا مقام استعطاف لا شفاعة، وعيسى في ذلك المقام ماله شافع. موسى عليه السلام وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: ولم يقل أطعمني، لم يقل أطعمني، ما كان جعان الوكيد ذاك، ما قال له أطعمني، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من شنو؟ من الأدب. وأدب أيوب عليه السلام: أني مسني الضر. قمة الأدب أزول بعد ما يقول مسني الضر بيقول إيش؟ واستنزال للرحمة عشان كده قال: قال فقد بقى. وخاف الله لا يظهر شيء وذلك خر. قال: هذا تأويل آية من قبل قد جعلها ربي، جعلها من ربي حقا. وقوله: ربي قد آتيتني من الملك. الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملك يغيب عن المعاني الحقيقية، ممكن بعد فترة يتذكر، لكن زول ساعة نشوته ما بقول شنو، ما بيذكر الله، يذكر هذه المعاني الإيمانية. لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني. وأجمل ما في الأدب: ويوسف على العرش وتحققت الرؤية في هذه النشوة قال شنو؟ قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. البؤس والسجن ليحصل نوع من أنواع المعادلة في نفسه فلا يطغى ولا يتكبر. يا أخي ده أدب تقيل خلاص. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي، وقد شنو؟ والوقت ذاك أن الملك كله تحته. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب، انتصار، والجيش مد البصر، والحديد الناس كلها شايل حديد، قال لك لو عاينت حديد بس. لما دخل مكة، دخل مكة على ناقته مطأطئا رأسه وذلقي رأسه كويس، وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاة والسلام وركبته، مدنقر ما رافع رأسه كويس، مع أنه هو منتصر منتشي. فأراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في مقام العز أن يذل لمن عزه. عشان كده كان بيقول: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فدخل في مقام العز.

ذليلا لمن أعزه. ولأن النصر يفضي إلى الكبرياء، ولأن النشوة نشوة النصر تخرج الإنسان عن حد المألوف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه للذي أعزه، فكانت عبوديته هنا أن يطأطئ رأسه لله جل وعلا، فدخل متواضعا. فهنا قلنا أن يوسف عليه السلام، ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفة، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن البئر. ويوسف ربنا طلع من البئر منه ربنا، وطلع من سجنه ربنا. قال فذكر السجن وترك الجب صيانة لمشاعر إخوته الذين ألقوا به في الجب. ما هم قاعدين جنبه، وده أبوه بيقول لأبوه هذا تأويل الرأي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذ أخرجني من السجن والبئر، لو قال البئر ديك شوية بكشه، ترك البئر وذكر السجن. قال شنو؟ وجاء بكم من البدو. ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل إخوته، لا يخجلهم، ما يخجلهم، لأنه رمى في البئر منه. لطيفة جدا. يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا شنو؟ هما في وقت جفا. لو جاب سيرة البير كانوا الناس دي خلوا خجل، خلى البير مرة واحدة قال ليهن وجاء بكم من البدو، ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد، قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال بعد ما ظلموني وكذا، قال لا، شوف الزول تعالى يكلم أدب كيف، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ترك السبب وتكلم عن المسبب اللي هم منه اللي هو الشيطان. قال ده كله هذا لم يكن كمال هذا، قال هذا الخلق إن لم يكن كماله للرسل والأنبياء فلمن يكون؟ دي المحرية يعني، يعني يوسف عليه السلام كان ما عمل كده، وليد بيعمل كده منه؟ كذا الرسل والأنبياء بالله. شوف الزول ده، خاصة إخوانا الزول لما ربنا يديه ويمكنه من عدوه كويس بينتشي، وربما يفضي به هذا إلى الخروج من من من شنو؟ من الاعتدال، يخلوه يمشي إلى غيره. قال ابن القيم أما قمة الأدب مع الله فأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه. طيب كيف؟ قال والله ده استدلال عجيب. أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم الهروي، حتى عنده حاجة اسمها الرسالة القشيرية، اسمها شنو؟ الرسالة شنو؟ بتكلم عن الحاجات دي. لما تكلم القشيري صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. طيب ده حسا علاقته شنو؟ علاقته بالأدب شنو يا إخواننا؟ ما زاغ البصر وشنو؟ وما طغى. شوف الأدب ده وين؟ نعم، هو نعم ما زاغ البصر وما طغى، أي واحدة عندها معنى. طيب أين ما زاغ البصر وما طغى؟ عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له، وقد جاء من صحراء معطياتها المادية قليلة، وضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهائه

كويس؟ الجود ده شو ده؟ شد داهي ده شنو؟ كويس؟ كان مشيت دبي من المطار. طبعا في مطار ما زي مطارنا هنا. تقول ده شو ده؟ سلم كهربائي ماشي فوق. ده شو ده؟ كويس؟ في مطارات الناس بيتحركوا من كثرة المطار بعربات بتاعت هناك. العربات الكهرباء دي. عربات صغيرة تركب العربية تحولك من هنا لهنا تنقلك. أنت تقول ده شو ده؟ في مقام سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه. لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما حوله من الأشياء. وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه إليه. وقد هذا مساس الأدب ولبه، ألا يلتفت قلبك إلى غير الله؟ فهو لم يندهش لأن قلبه مع الله، فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد. وتجاوز الحد عادة الأنبياء والرسل والبشر جميعا. إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى. وضع موسى في مقتل الرؤيا وهو مقام أجل من مقام شنو؟ التكليم. لم يطلب شيئا، كان ساكتا. هذا معنى شنو؟ ما زاغ البصر شنو؟ وما طغى. طيب، قال ابن القيم: المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي جدا، فإنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وركب شنو؟ ركب البراق. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو؟ البراق. قال: البراق يضع حافره عند منتهى شنو؟ بصره. يعني بعاين كده آخر محلة بتجيب فيها البصر بتاعه شنو؟ بخط الحافر الأول. قال: وكان البراق مشاكلا لحال راكبه. الراكب منه. قال: فإذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شأوه الذي سبق العالم جميعا في سيره. فلذلك موضع بصر النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه. ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفت، لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره، والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته. ومعرفته بربه تقتضي وألا يطغى قلبه وألا يطغى بصره وألا يزيغ بصره وألا يكثر التلفت. هذا ما ذكره العلامة ابن القيم. طيب، قلنا الأدب مع الله. قال ابن الأدب هو كل الدين. قال: ستر العورة من الأدب، غسل الجنابة من الأدب. غسل الجنابة من شنو؟ من الأدب. بالرغم من أن المني طاهر، خروج المني يوجب الغسل، والبول نجس، خروج البول لا يوجب الغسل. لما لخبطه الزول كان بان ما بيغتسل صح، وضو بينتقض بينطهر استجمر وبعد ذلك يتوضى صح، البول نجس، المني طاهر، لكن كان طلع غسل. ده يا اخواننا ده الدين ولا ما الدين؟ ولا في حاجه ثانيه تغير الشده ولا شنو؟ مش ده الدين؟ الزول كان بان ما بيغتسل، بالرغم من ان المخرج واحد، مخرج البول ومخرج شنو؟ المني. غير ان ليس واحد، بول ليس معه، لكن خروج

المني معه شنو؟ شهوة. والمني متخلق من جميع ذرات البدن، لذلك ناسب أن يغسل البدن كله. طالع من أي حاجة، والدلع عن الطالع من أي حاجة، بتلقى أن الجنين المتخلق من مني أبيه يشابه من أباه إلى حد شنو كبير، حتى ممكن تلقى في الصباع بيشبهه، عرفت؟ فبالتالي غسل الجنابة من الأدب، التطهر من الخبث، وثيابك فطهر، هذا من الأدب. قال ومن ذلك أيضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينة، أن يعني الواحد يقولنا لما يجي بين يدي الله يجي واقف لابس شنو؟ لابس كويس. أيوة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. زول قيف قيافة شيء خلاص. الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عمرو بن الأسود السكوني كانت له حلة اشتراها بألف درهم ولم يلبسها يوما من الدهر للناس، حتى كان مستغرب يقول بس ده نشوف حلة زول ده، فإذا به يلبسها في قيام الليل فقط، حلة لقيام الليل. كان عمرو بن الأسود السكوني إذا قام الليل تطيب ورجل لحيته يسرح ولبس الحلة وأصاب من المسك، ثم وقف بين يدي الله يصلي. تقول ماشي وين؟ مشوار مهم. هو نحن الواحد الصلاة بيجيب العراقي والعقد بالشال، بعد ما يلبس شنو؟ يلبس عم، يلبس العمة ويكرره ويلبس شنو؟ الشال والعصاية. أي ثم قال، قال ابن القيم وإن من الأدب الصلاة أدب، والدليل على ذلك أن المصلي يقف وقد أطرق بصره إلى موضع مال الوقوف بين يدي الله. يا أخي خشيت محكمة، أنت بتكون محترم في المحكمة دي. صح؟ صح؟ أدب في الصلاة كما قال ابن القيم. أيضا قال وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا من الأدب. لما تصلي من الصلاة خذ شنو؟ يدك اليمين على شنو؟ كما كان يفعل الأنبياء والرسل. في واحد بيجي في الصلاة مدلدل يدك دي، انت أزول ماشي وين؟ في شنو؟ ما تمسك يدك دي، يدلدل يدك دي بس، تقول حردان ولا زهجان ولا زعلان. يا أخي دي في أدب، في أدب شديد. خلاص يا أخواني، في أدب ولا ما في أدب؟ والله في أدب. لذلك قال السلف وضعوا اليد على اليمنى زينة الصلاة. لا لكن مالك، الإمام مالك رحمه الله في القبض والسدل عنده ثلاثة روايات، روي عن الإمام مالك كم؟ ثلاثة روايات. رواية تقول أن مالك، ودي الراجحة، يقول بالقبض في النفل والفرض، ورواية ثانية تقول أن مالك يقول بالقبض في الفرض أو في النفل ولا يقول بالثاني، يعني واحد يفهم بالقبض والثاني شنو ما يزدل، ورواية تقول أنه سدل. والصواب أن الإمام مالك روى في موطئه حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع ميامننا على مياسنا في شنو؟ في الصلاة. طيب من الأدب عدم قراءة القرآن في السجود والركوع، وهذا قد تحدثنا عنه. من الأدب مع الله ألا تستقبل بيته وألا تستدبره لا ببول ولا غائط، وهذه فتوى أبي هريرة وفتوى أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي، لا تستقبل القبلة لا ببول ولا شنو. ده من الأدب يا إخواني، من الأدب معه، عرفت؟ ومن الأدب ألا تدخل تجاه شنو؟ القبلة، ما تدخل تجاه القبلة. ومن الأدب إذا تفلت تفافا تفالا أن تغطي هذا بالتراب. شوف الدين ده فوق أدب كيف، أي حاجات دي بسيطة بسيطة مش كده، لكنها من الأدب. طيب خلاصة ذلك يا إخوان، شوفوا الكلام اللي أنا أقول لكم.

0: الأدب مع الله، أساس الأدب مع الله معرفته سبحانه. على قدر معرفتك بربك يكون أدبك مع الله. الحامل على حسن الأدب مع الله معرفته سبحانه. أنت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، في في في في الحركات، في الخضوع، في الدعاء، حتى في الدعاء تدعوه بشنو؟ بأدب، تدعوه بأدب. ومن أدب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء إذ نادى ربه نداء خفية، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اربعوا على أنفسكم فإنكم أشدعون أصما ولا غائبة، من الأدب تدعو ربنا بالراحة. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل. ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي. الدرس القادم نتكلم فيه، في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الخلق، ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي، لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام. الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه، وأننا جميعا في حاجة ماسة لهذا الأدب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: والموروث الاجتماعي موجود، يعني بعض الدول وبعض الأماكن ليست فيها ديان واضحة، لكن سبحان الله الإنسان ميال إلى الأخلاق، فتجد بعض المجتمعات عندها أخلاق موروثة، لكن لا تكون منظومة الأخلاق متكاملة وحقيقية وصحيحة إلا إذا كانت مبنية على الدين سبحان الله. يعني مجتمعات كثيرة عندها أخلاق وعندها قيم لكنها غير كاملة، يعني تجدهم في منحة معين اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي عندهم فساد. كيف تتحصل على منظومة مثالية في الأخلاق بالدين؟ تقول لي الإسلام تحديدا ولكل الأديان السابقة كانت منظومتها كاملة وصحيحة، لكنها أفسدت. لماذا؟ لأنها أفسدت وحرفت النصوص التي بنيت عليها. فمثلنا اليوم كمسلمين لا نستطيع أن نقول النصرانية أو المسيحية تحديدا، المسيحية واليهودية والأديان السماوية كانت غير حقيقية. لا، هي كانت أديان، كانت أديان صحيحة وعندها كتبها وشريعتها، لكنها حرفت. الإسلام حفظ بماذا؟ بحفظ نصه وهو القرآن. ربنا تكفل بحفظ القرآن وهو المادة الأساس، هو الأصل الحقيقي المنزل من فوق سبع سماوات من عند ربنا، هو كلام الله قديم قيم بأزليته. في كلام القرآن بأنه مخلوق هذا خلاف عقدي، فيه كلام كثير،

ولسنا بصدد الحديث عنه. أنا أتكلم هنا عن ما الذي يصنع العظماء في الآخرة؟ القرآن، الإسلام، الدين. لكن عظماء الدنيا تصنعهم مش الأخلاق، لا لا. قد تجد بعض العظماء المشهورين في الدنيا، في الدنيا حياتنا هذه، انشهروا بالأخلاق، قد يكون هذا، لكن غالبا غالبا قد يكون عظيم الدنيا رجل رياضي ومتعاطي، هو متعاطي مخدرات، تعرفوا قصة مارادونا ومعاناته. قد يكون إنسان فنان مغني فاسد أخلاقيا جدا جدا، متدني أخلاقا، وتجد عظيم مشهور، ما نبوش نذكر أسماء في الحلقة وانتم تعرفوا. قد يكون إنسان روائي كاتب لكنه متحايل أحيانا قصص مكذوبة أو مسروقة أو مقتبسة. المهم قد يكون عظيما في الدنيا بسبل وطرق غير أخلاقية، لكن عظيم الآخرة لا يكون إلا بالمثل الرائع والقيم والأخلاق. سبحان الله، يعني نادي عظماء الآخرة غير نادي عظماء الدنيا. المصيبة اللي بتسمعوها توا، إن شاء الله ربي ما يسمعكم مصائب، بس النقطة الكارثة اللي بتسمعوها توا، أن قالك عظماء عندهم يقي واعتقاد وإحساس أنهم سيكونوا عظماء الآخرة. لا يا رجل، صحيح. قالك الفراعنة ملوك الفراعنة كانوا يموتون، رمسيس الثاني مثلا مدفون في الموميا موجودة وفي يده الصولجان، قالك هو جاهز، هو يؤمن آكذا أن في الآخرة التي كان يؤمن بها أيضا الفراعنة، أنه سيبعث خاطبا يعني متكلما في الحشود. سبحان الله. اي نعم، رمسيس الثاني قال لك مدفون وفي يده الصولجان، صولجان الملك الذي سيمسكه بيمينه ويخاطب به الرعية والناس كملك. بالله، اي نعم، صار انت ميت طاغية وحاكم وظالم وسنوات من الحكم وشعر بانك اي نعم، وهذا شأن كل الناس راه، مش كده الفراعنة؟ لا يا سيدي، كل الطغاة والحكام والإمبراطورية كلهم يشعرون، قد لا يبوحون. لا لا، رمسيس الثاني موتي روحه قبله يعني، شاهد الصولجان. لا، حكامنا الموجودين الآن الذين عاشوا في القرون القريبة، سمي منشأة ستالين ولا هتلر ولا كل الزعماء، وتوقعوا خشوا في الدول الإسلامية العربية بنسموا أسماء تزعج البعض، العموما يشعرون أنهم يوم الآخرة سيبعثون عظماء. قال لك أنا مدام أعطاني ربي الحكم في الدنيا، يخبرك الدين، هو لسنا نحن، أن منادي عظمة الآخرة ليست له علاقة بـ بـ بـ بـ بنواديكم هذه بتاعت الدنيا. ليش؟ أن القرآن ماذا يقول؟ الآية الجميلة، الآية اللي هي محور الحلقة اليوم، يصف الله القيامة فماذا يقول؟ خافضة رافعة. الله، الآخرة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في عليين وترفع أناسا كانوا من السفليين أو من المتدنيين، مكانة اجتماعية أو سياسية. زينها غير، خافضة رافعة، من ظن أنه يبعث يوم القيامة عظيما محترما مهابا، لا لا للأسف، يحشر يوم القيامة للأسف بظلمه طبعا في الدنيا وإسرافه ذليلا مهانا وضيعا. ومن عاش حياته مسكينا فقيرا أو معوزا ولكنه كان على استقامة وعلى تعلق بالله وعلى صلة بالقرآن وبأهل الله، حتى لو وثق بأنه يحشر يوم القيامة عظيما فلا بأس، لأن العظمة هنا يوم القيامة أقصد ستكون في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع هذا الدين، يحشرون بمكانة عظيمة. يكفي أنهم يريدون المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،

على حوضه. هذا أوليس هذا من أعظم الشرف؟ يعني معاييرك اللي باني عليها في الدنيا ما تعباش عليها في الآخر. هذا بالعامية. علاقاتك وهواتفك والصور والتذكار اللي أنت مجمعة ومعتمد عليه في الدنيا، معلش لا تعتمد عليه في الآخرة. هو غير معايير مثانية. نحن هنا في الدنيا نبحث على أن نكون مشهورين ومعروفين. لماذا؟ لأننا نشعر أننا عندما نكون معروفين ومشهورين وكذا أننا نحظى بالعظمة والشهرة والمكانة. لكننا غالبا، أنا أقول لكننا وغالبا ولا أقول كلنا، أكيد يعني أنا أضع النسبية هنا، غالبا لا نتعلق بالله. هذه مشكلة. وأنا أقول، أنا أتكلم باسم لهم، يعني أبحث عن، لا يجب أن أفكر في علاقتي بالله قبل علاقتي بكم. أنت سمعت كلامي، أثنيت ما أثنيتش، أعجبك لم يعجبك لا يعني كثيرا. أنا لا يعني، أنا فقط يعنيني أن أفكر، هل هذا الكلام يرضي رب العالمين؟ هل هو في مثلا؟ هذا ما يجب أن أفكر به. يقولون بأنه في إحدى الغزوات جاء أحد الصحابة إلى الفاروق عمر بن الخطاب فبدأ يسأله عن غزوة من الغزوات، أيام الفاروق عمر رضي الله عنه. فبدأ يسأل، قال من استشهد؟ لو فلان وفلان، هؤلاء يعرفهم عمر يعني الفاروق، فلان وفلان وفلان وآخرون، شوفها اسمع هذه، وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين، في ناس ماتوا واستشهدوا، فلان تعرف فلان وآخرون أنت لا تعرفهم. تعرف ماذا رد عمر؟ الله أكبر، رد جميل جدا. الله قال وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. الله، يا كلام جميل. الله هذا محاضرة كاملة. هذه الجملة، هذه أنا أعتبرها محاضرة كاملة، درس كامل، أسبوع تقرأ بس وشوف الكلام، شوف الردود. ما قالش كيف ما نعرفهمش، يعني نعرف كل ما دام أنا ما عرفتهاش معناه يبدو أنه من الرعاع ومن البسطاء ومن لا لا لا، تعظيم الذات هذا وتعظيم النفس، واني كيف ما نعرفش وكيف هذه. قال لا، وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين أو عمر أو كما قال. يكفي قال له، يكفي أن يعرفهم رب العالمين، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. فالسعي وراء عظمة الدنيا وأن تكون مشهورا وأن تتعلق باللايكات، والله يا جماعة في في في في داء موجود يبدو أنه مع السوشيال ميديا، يبحثون فقط عن اللايكات والترند والقصص هذه. لابد تستجدي اللايكات، الإعجابات يعني، تستجدي من الناس أن يعلقوا لك. بعض الناس يذهب إلى الناس في الخاص، لما لا تعلق لي وأنا أنشر من سنة، أنا لم أجدك تعلق لي يا رجل. وأنا أرى أنت تراقب حتى في، وأنا رأيتك تعلق لفلان وعلان، ماذا هذا؟ إسفاف راو، إسفاف وعيب يعني في حقك أنت كشخص، عيب. تستجدي وتستعطف، وأرجوكم على القول، تبحث عن ماذا يعني؟ على أن تكون صفحتك ترند وأنت مشهور لا لا، عيب والله، عيب في حقك كمؤمن. أنت رأيت مسألة معينة تبي تطرحها في الفيس، أو فكرة معينة خارجاتك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المعلقين يصوبون لك إن كنت أخطأت، إنسان بشر، مش ما فيش بأس، كلامك جميل ومعقول والناس وافقتك عليه، باي ما علق لك حد نهائيا. أنت اللي عندك قلته ولا أنت اللي اخطر في بالك وترى أنه يخدم الأمة والناس ودولتك وجيرانك ووطنك، كتبته ولا خلاص؟ لا، نبو الإعجاب ونبو الثناء. الله تم المحاضرة من هنا والجمعة من هنا، شنو رأيكم؟ ها كيش رأيكم؟

يلي بيقولها يعني مش بالشكل هذا. خلي نوصفكم أدق شوية. في بعض الناس يعطي محاضرة ولا يعطي درس ولا يعطي جمعة ولا يطلع في التلفزيون على حلقة مثلا. إن شاء الله ربي يصحانا وربي. والله والله خطيرة النفس هذه، خطيرة جدا النفس هذه لئيمة. شو يجي للناس يحاول يزرع في الاتهام في في في يقول لا والله المحاضرة أنا أعطيتها ما كنتش محضر، وهو بثناء هو يستجدي في الثناء هو محضر. لا ما كنتش محضر وكنت الحقيقة سهر البارح. مش يقول لا لا لا أيني أرز محاضرتك لا قوة إلا بالله جيدة عناصرها. راحت خسارة والله، ولا يخسر أجرها ضاع، وجمعتك أجرها ضاع، وحلقتك وغيرها. خلي الأمر لله. يقول أهل العلم في مسألة الإخلاص، وإن كان المواضيع متداخلة وحديثنا اليوم مش على الإخلاص، يقول الضابط الذي يستفاد منه ويستخدم في الإخلاص هو أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، وأن يستوي عندك المادح والقادح. يقولك فلان أثنى عليك والله لا يبعث فيك شيء كثير، يقول إن شاء الله خير ربي يصلح حالي والله. يقولك فلان والله جيت أنازل فيك حقيقة وهي كلام، يقول إن شاء الله ربي يهديه ويصلح باله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يهديه. بهدوء هكذا مستقر النفس راكز راكز المؤمن راكز متريح. ليش؟ أن تعلق بالله هو هو التعلق بمن؟ بالله. وإلا راحت القصة يا جماعة، ضعنا ضعنا ضع عملنا وحياتنا 50 40 60 70 ريحا يضيع. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال لا بل قل ما شاء الله وحده. شيخنا الجميل الرائع بدر الدين الحسني اللي استدلينا بينه، هو من أهل الله ومن العلماء، وكان كان كان من أكبر علماء الشام، توفي في 1905. كان في شاب بنطال، يقولوا البنطال اللي هو السروال يعني، فكان يحتقره الناس ويبدو أنهم نهروه. مرة صلى بهم قدمه الشيخ، الشيخ بدر الدين الحسني نعم قدمه قال صلي بنا، وصلى وراءه يبحث عن عظمة الآخرة مش عظمة الدنيا. دعاه مرة عبد الحميد الخليفة، عبد الحميد الثاني خليفة العثماني السلطان، يقولون السلطان هو السلطان. تصور في الشام أرسل إليه سفينة من تركيا من الدولة العثمانية من اسطنبول، أرسل إليه سفينة يطلبه، شهرة عظيمة جدا بدر الدين الحسن، قال لا لا أذهب. وعند كلمة يقول فيها رحمة الله عليه شيخ بدر الدين الحسني ويقولها تلاميذه عنه، يعني يقول قال غير مأذون يا سيدنا، غير مأذون يا سيدنا، يعني هذه من الأدب الشاميين، يقولون غير مأذون، أنا مش مأذون ما عنديش إذن، هو الوالي الخليفة ما عنديش الإذن من رب العالمين. هو شنو الإذن يعني؟ بيجيه وحي؟ لا، هو يقصد أنه لا يشعر براحة للذهب. إذا كان المسألة قبر أمر قبض وحكم ما فيش محل كذا يذهب يعني للسلطان، لكن السلطان يتودد إليه يطلبه. بالله سألتكم بالله لو كان هذا من مشايخ هذا العصر ويطلبه الوالي ولا الخليفة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا وزير أي وزارة من الوزارات، يذهب إليه مسرعا. كل حقيقة معليش هذا الواقع، يذهب مسرعا يأجل كل علاقاته وكل اتصالاته. ليش؟ ليش؟ لأن التعلق مش بالله، لا للأسف يجب أن يكون التعلق بالله، لأن معايير ونادي عظمة الآخرة غير عظمة الدنيا. اللي بيشتغل على عظمة الآخرة لا يشغل على لا يتعلق به بأمور الدنيا. في مسألة نبي نذكر بها أيضا وهي في نفس هذا الموضوع، هي أنه هل سؤال هل هناك من الناس من جمع بين عظمتي الدنيا والآخرة؟ فيه الأنبياء طبعا، الأنبياء وبالذات الخمسة الذين لم يقتلوا ولم يجز الله للدنيا أن تؤذيهم أذى كبير كالقتل، اللي هو نوح عليه السلام الذي أغرق الله الدنيا بالكفرة وأنجاه وقومه.

0: المؤمنون. وإبراهيم ألقي في النار فلم تؤذه ولم تحرقه. عيسى عليه السلام جميعا الذي رفعه الله إليه وكادوا يمكرون به ويقتلونه ولم يؤذوه ولم يقتلوه. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا حديث عقيدة هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الجميلة الرائعة التي استمدناها من هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين. جيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يقتل، ولم يستطع المشركون إيذاءه الإيذاء العظيم. والله يعصي، قال تعالى: والله يعصمك من الناس. لكن هؤلاء نجحوا في الدنيا والآخرة، كانوا عظماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أحد الغربيين وضع كتاب عظماء التاريخ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه. هذا رجل محايد، احنا مش نستدل بهم ولا محتاجين لتقييمهم، لا لا، بس قالوا: والحق ما شهدت به الأعداء. انت حبيبك وصديقك واللي معك في نفس الدين لما يقولك انت جميل طبيعي، انا مسلم واحب النبي عليه الصلاة والسلام واثني عليه طبيعي جدا، هذا طبيعي، بس بالعكس نتقرب الى الله بهذا. لكن عندما يكون غربي غير مسلم ويشهد بهذا، إذن عظماء، في ناس كانوا عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، منهم الأنبياء والصالحون وأصحاب المقامات. ليش؟ لأنهم جمعوا، ابتلوا بالدنيا، ما تركوش الدنيا. يعني مثلا جيل ولي صالح تارك الدنيا نهائيا، يكون عظيم في الآخرة لكن ليس من عظماء الدنيا، لأنه لم يبتلى لا بمنصب ولا بمال ولم يجرب تجريب واضح، كان بعيدا، هو معتزل وبارك الله فيه، وهذه درجة منزلة. لكن العظم الأعظم وين؟ والمنزل الأكبر هو أن يبتلى الإنسان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا، وكان مفتيا، وكان قائدا للجيش، وكان مربيا ومعلما، عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ضرب لنا مثلا في كل شيء، فجمع كمالات الدنيا وكان ولا شك أنه من عظماء الآخر. فابحثوا عن الآخر، مقومات عظمة الآخر، نادي الآخرة، نادي عظماء الآخرة هو الذي يجب أن نشتغل به. أما عظماء الدنيا فقد تحظى بشيء من الشهرة أو المكانة لكن لا تعول عليها. النجاة في الآخرة إن شاء الله ربي يصحنا ويجعلنا ممن يتعلقون بالعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يمد الناس بالقوة وبالعطاء. سأل الله أن يجعلنا متعلقين به وأن يصح حالي وحالكم وأن يتقبل مني ومنكم. حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله.

الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حلل قرشك. هذا البرنامج الذي يشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وللرد على استفساراتكم وأسئلتكم أو التواصل معنا يمكنكم التواصل عبر الواتساب، هاتف واتساب 091-150-59-99 091-150-59-99. وقفنا عند الكلام عن المعاملات أو معاملات منهي عنها في الشرع، معاملات منهي عنها في الشرع. الأصل في كل العقود أو البيوع الآتي ذكرها التي سنبدأ نشرع في ذكرها من هذه الحلقة، أصل العقود هذه فاسدة، الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة. والعقود عموما إذا وصفت بالصحة، إذا كانت عقود صحيحة، يترتب عليها ويلزم من ذلك آثار أو التزامات. أهم هذه الالتزامات يجب أن تنتقل السلعة من يد البائع للمشتري، وينتقل الثمن من يد المشتري للبائع، ويحرم الامتناع. ما ينفعش إذا كان العقد صحيح وتم الشراء والبيع بالإجابة والقبول، يحرم أن يمتنع البائع من تسليم السلعة، أو المشتري بيده الثمن ولا يريد أن يسدد الثمن. لكن إذا كان وصفت بالفساد فلا تترتب آثار العقد عليها خلاص. يعني إذا قيل هذا العقد فاسد، إذن يحرم، بالعكس يعني الآن يحرم على المشتري أن يدفع الثمن أو يستلم السلعة، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلعة، لأن العقد فاسد. والفساد عموما في العقود يرجع إلى أمرين، العقود يرجع في فسادها إلى أمرين. أي معاملة مالية تفسد بسببين: أولا أن يكون قد ورد في النهي عنها في الشرع نهي صريح، سواء كان من الكتاب أو من السنة، يعني ورود النهي الشرعي في الكتاب أو السنة، قال مثلا هذه لا تبيعوها، زي أكرمكم الله الكلب أو الخمر أو الميتة، هذا حرام خلاص، في شيء محرم. ولكن أحيانا ما يكون الشيء منهي عنه، لكن المعاملة قد ينهي يعني يمنعها الفقهاء وينهي عنها الفقهاء الشرع سدا للذرائع، سدا للذريعة. شن هي الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة، الوسيلة، لأن أحيانا لا يكون الشيء محرم، لكن قد يؤدي إلى وسيلة الوسيلة به تكون، هو يكون وسيلة لشيء محرم. مثلا في القرآن عندنا سب الأصنام، الأصل أن سب الأصنام والأوثان جائز، واحد بيسب هبل والله بيسب صنم، لكن منعه الله سبحانه وتعالى في حالة منع سدا، لماذا؟ لذريعة سب الله عز وجل. مرات أنت تسب شيء يستحق السب، فيتجرأ الطرف الآخر أن يسب الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إيه، فأنت تعرض أحيانا والديك للإهانة فيقول لك حرام، ولو كان تصرفك حقيقي، تصرفك شرعي. إذا كان عرضتهم للضرر والله، الموت والله، القتل والله، شيء من هذا القبيل في المعاملات. والآن نبدأ يعني نذكر الأمر، مش المنهي عنها في الشرع فقط، الآن سنتكلم عن منهي عنها في الشرع العقود، ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن العقود التي فيها سد الذرائع. نأتي إلى كل العقود اللي أصلها الفساد، أصلها هيك الشرع قال محرمة. أولا الغش. ما هو الغش؟ الغش البائع أحيانا يقدم السلعة للمشتري، يوهم المشتري على أن سلعته سليمة،
صحيحة فيها كمال، هو أن يبدي البائع ما يوهم كمالا في سلعته. بكيف؟ إما بالكذب في وصفها، يكذب في وصفها، أو كتمان عيب فيها، أو يكتم عيب فيها، يعني يذكر وصفها صحيح لكن يعلم أن فيه صفة أخرى موجودة مش كويسة في السلعة فلا يذكرها. مثلا ببيع سيارة، السيارة هذه موديل 2012 وماركتها مثلا هونداي سوناتا وكويس ولونها أبيض وماطورها بالفعل محركها ماشي كذا كذا، هو شاريها سفار وماشي مثلا 40,000 50,000 وصالونها جلد ومثلا تعطي المواصفات كلها والراجل واقف قدام السيارة، لكن فيها عيب آخر مخفي ما يعرفاش. مثلا فيه تسريب في الزيت، عجز مثلا البائع عن علاجه، سكت باش يمرق، لأن العيب في الزيت تسريب الزيت مثلا أو صرف البنزين هذه لازم يقول عليها، لأن هذه جديدة مش من أصل السلعة، مش هيك طبيعتها. لما ما يوصف هذا الوصف هذا غش، السعر بيتغير بعدين، حتنزل فيها 2000 3000 دينار أو 4000 دينار أو 5 مثلا على حسب العيب. إذن هذا غش وهذا عقد فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على على على صبرة الطعام، واحد عارض طعام قمح مثلا والله شعير والله وعامل زي الشوال مثلا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فماذا وجد تحت لما دخل يده؟ فأصابعه نالت بللا فيها القمح صلى الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ شف ليس مني. ليش أخفيت هذا العيب؟ ليش أخفيتها وجعلت الفوق جاف بس الناس تنغف؟ أرفع هذا كويس، هذا كويس، هذا كويس، ولما جو يطرحوه في البيت يجدوا تحت منه فيه الخزز وفيه العفن وفيه الرطوبة. وهذا في كل السلع، كل ما يباع يجب، كل ما يعلمه إلا إذا كان ما يعلماش البائع، كل ما يعلمه البائع يبلغ به المشتري. من الغش مثلا كان يعرفوه قديما يقولوا بيع التصرية، وإحنا نضرب في الأمثلة ولو كانت أحيانا مش موجودة الآن أو بعض صورها مش موجودة، لكن هي في الحقيقة هناك لها نظائر في عقود اليوم. شنو التصرية؟ يخلوا الحيوان اللي يحلب اللي فيه ضرع مثل الناقة والله البقرة والله النعجة والله، يخلوها دون حلب، ما يحلبوهاش أيام لين يجتمع اللبن في الضرع، يجتمع فينتفخ، فلما يعرضها في السوق يوهم يعني كأنها محلوبة أمس، يقول لك مش معقولة بيخليها 3 أيام 4 أيام مش حالبة مش محلوبة، هذا معناها كل يومك، فمعناها حليبها كثير، إذن قيمتها تزداد، فحتى لما يعرض فيها سعر عالي يقبل المشتري، وهذا من الغش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التصرية وقال لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، ما تصروهاش، ما تحقنوش لبنها. فإذن الغش ممنوع، وكل عقد وقع فيه غش راه عقد فاسد، عقد فاس. تصحيح هذه العقود سنتكلم عنها إن شاء الله فيما سيأتي بإذن الله تعالى. من البيوع المحرم أم من البيوع المنهي عنها في الشرع ما يسمى ببيع العربون أو العربون أو بيع العربان، بيع العربان ويقال له بيع العربون. يعني العربون هو تعبير لما يجي حد للدكان للمحل ليشتري السلعة، وخاصة السلعة الثمينة، الأشياء التي فيها رقم مثلا، وهو غير يعني

ما عنده مثلا الآن يعني حجز فقط مثلا ولا يريد أن يحمل هذه السلعة ويريد أن يحجزها، فالبايع يريد يعني تعبير، هي تعبير عن الجدية، إعراب عن الجدية والرغبة في البيع إذا والشراء إذا كانت تريد أن تشتري بالفعل. فأعطيني قسطا الآن فوريا، يقول لا البايع ادفع عربون هي ب10,000 أوضع 500 دينار أو 1,000 دينار، هذا عربون يعني جزء مقدم من الثمن، جزء مقدم من الثمن، على أن هذا المشتري الفكرة هكذا عندهم، على أن هذا المشتري لو عزم على الشراء يحسب هذا الجزء قسطا من الثمن الكلي، وإذا ألغي الشراء لا يرجع إليه، هذا ممنوع، هذا ممنوع، إذا ألغي الشراء يحتفظ البائع بالقسط، لكن المشتري لو عزم على الشراء يحسبوه هذا الجزء قسط من قيمة السلعة، وإذا ألغي الشراء يرجع الجزء إليه. أما إذا كان هذا الجزء المدفوع مش حيعود لصاحب المشتري إذا ألغى الشراء، فهذا النوع من التعاملات منهي عنه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن ليس فيه معاوضة، ما فيش معاوضة، فهو مبلغ مدفوع لا تقابله سلعة أو منفعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. فهي قد يقول قائل يعني أنا تو لما دفع لي عربون وحجزت أسبوع هذه السلعة أو أسبوع، هو هذا الرجل غاب عني ولا تأخر وجاني كم عرض وأنا لغيت العروض كلها في البيع والشراء، ثم جاءني وقال لي ما صارش من الشراء، فأنا تضررت، فهذا العربون هو ثمن هذا الضرر. فماذا يقول علماءنا؟ يقول يعني أنت تخييرك ينفي الضرر، أنت مجرد جاك، ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقول لا الضرر هذا ما ينفعش، مش حجة وليس مبرر. ليه؟ لأنك أنت كنت مخير أصلا، أنت لو كنت من الأول تقول لا لا لا لا يا تأخذ حاجتك الآن، أنا السلعة راهي مرغوبة ويجوها الشراية ومش ناقصني، تبيها ارفعها. لا والله هو أنت بينك وبينه مودة ويتدلل عليك، أنت اللي جبت الضرر لنفسك، إذن أنت هذا ما ينفع، هذا مش مبرر، أنت اللي اخترتها. لكن لما تعرف أنت السلعة أصلا مش ماشية، لأنها مش ماشية طلبت عربون واحتفظت به، إذن الضرر هذا مش متحقق هنا، أنت مستفيد هيك لأنك حجزت السلعة وضمنت بيعها، أقل شيء لما يجي صاحبها يرفعها. لكن لما أنت كان عندك الخيار والسلعة مرغوبة، لا قول لا، ما دام عارفها بيجوها غدوة وبعد غدوة تقدر تقول لا لا. فهمتوا يعني ما هو السبب في نهي بيع العربان، أو لماذا علماءنا يعني هم العلماء كلهم، لكن بعضهم قال إذا كان فيه ضرر يخصم هذا الضرر، لكن احنا المالكيين نقولوا لا يخصم هذا الضرر، لأن أصلا التخيير ينفي الضرر، تخييرك في البيع من الأصل ينفي ضررك، ينفي الضرر، لأنك أنت اللي اخترت هذا الخيار فأنت تتحمل هذا الخيار، وإلا بيع أو يترك. من البيوع المنهي عنها في الشرع اجتماع البيع والشرط، اجتماع البيع والشرط، يعني يكون العقد فاسد إذا وجد فيه شرط يفسد العقد، ومثل بعدة صور، منها وجود شرط ينافي مقتضى العقد، يناقض المقصود العقد، الغاية من العقد، الهدف من العقد ما هو، فلما يأتي شرط يعطل هذا المقصود يصبح العقد فاسد. من ذلك مثال، واحد باع سيارة واشترط على المشتري عدم ركوبها، باي السيارة وش يديروا بها؟ ما هي الغاية منها ركوبها، فإذن

هذا تعطيل لمقصود السيارة، فيكون العقد فاسد إذا كان هذا العقد موجود. باع دارا اشترط عليه ألا يسكنها، ما يجوز. إذا كان مثلا قال له أعطيني شهرين ثلاثة أربع شهور معلش ما تسكنهاش أنا خليني نكمل إجراءاتي، ما تجوز، حددوا مدة. لكن مطلقا هذا هذا هذا لا يجوز، ويصبح العقد فاسد، العقد فاسد. من ذلك باع مثلا دابة وقال له لا تحلبها، قال له لا تحلبها، كذلك هذا من العقود الفاسدة، لأنه أنا شاري هذه المعزة ولا هذه البقرة من أجل حليبها. المهم على كل حال إذا كان هناك غاية من أي شيء واستفيد منها يعد العقد فاسد. إلا قالوا إلا إذا كان شرط قربة، استثنى الفقهاء، ممكن تبيع بيت وإذا اشترط عليه التصدق به أو وقفة فإن رضي صح البيع وصار الشرط لازما. قالوا والله نبيع لك الحوش، لكن أراه الحوش أنا كدائرة تبيه، إذا كانك بتدير وقف لله عز وجل بتعمل مدرسة قرآنية ولا بتعمل ممكن. فرضي البائع، هنا صح العقد، يقال صح العقد، صح العقد ويصير الشرط هذا لازم. من الشروط الأخرى، إذا وجد في عقد البيع شرط يخل بالثمن، يخل بالثمن، مثلا كاشتراط البيع مع السلف أو اشتراط البيع مع الجعالة أو مع الصرف أو بيع مع المساقاة أو بيع مع الشركة أو بيع مع النكاح أو مع القراض، سواء كان هذا الاشتراط من البائع أم من المشتري، وسنشرح كل حالة من هذه الحالات. الناظم اللي يقول عقود منعناها مع البيوع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق أو مشنق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض منع هذا محقق. أو واحد آخر قالها جعلها سبعة، قال تجنب عقودا سبعة فهي كلها مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع، نكاح وقرض أو قراض وشركة وجعل وصرف والمساقات في المنع. يعني كل أحد يريد أن يسهل حفظها، إذا اجتمعت، لأن هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعض يفسد العقد. كما قال آخر، قال عقود منعنا اثنين منها بعقدة، إذا اجتمعوا يعني لكون معانيها معا تتفرق. وهذه ميزة هذا النظم، أنه بين العلة، بين العلة من اجتماع بهذه المعاملات مع البيع، لأن المعاني تتفرق، يعني المقاصد ليست واحدة. البيع مش زي الشراكة، والبيع مش زي الجعالة، ولا زي الصرف. فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض ثم بيع محقق، فهذه عقود سبعة قد علمتها، ويجمعها في الرمز جص مشنق أو مشنق. إذن أول ما اجتماع، مثلا اجتماع البيع والسلف، اجتماع بيع وسلف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعفن ينقض العقد، وهذا عقد، لأن قيمة الثمن هو المقترض، قرض فالمشتري هو جاء. أو يرد مثلا بصيغة أداينك على أن تبيعني هاتفك، مثلا أنا ندينك لكن بيعني حوشك، جاي مسكين محتاج إليه، قال له حاضر ندينك لكن بيعني سيارتك. فهذه مقاصد تختلف، ومثل الربا، يعني مداينة واستفاد من هذا الدين بالبيع، فصار بيع قرض جرى منفعة. مثال مثلا الاجتماع البيع مع الجعالة، اجتماع البيع مع الجعالة، قال له نبيعك داري بشرط أن تبحث لي عن سيارتي اللي ضايعة بألف دينار، أو تبحث لي عن مشتري للدور الثاني، ممنوع. اجتماع البيع والصرف، اشترى سلعة بتسعمية وخمسين دينار، أعطى البائع ألف دينار وعاد للباقي مئة دولار، ما ينفع هذا اجتماعا مع بعض.

البعض الفقهاء استثنوا ما كان يسيرا جدا أو المشتري ما عنداش نفس العملة للتيسير على الناس، ولكن بشرط تكون فيه مناجزة وقتي. اجتماع البيع والمساقاة، المساقاة شن هي؟ يعقد بين صاحب الشجر مع عامل يقوم بسقايتها ويرعاها ويهتم بها على أن يتقاسموا الثمار بينهم حسب النسبة المتفق عليها. فإذا اشترط أحدهما بيع الحصة للآخر فسد العقد. قال له حصتي بشرط أنك أنت تشتريها مني، يعني نساقيك على أن تشتري حصتي. لا ما ينفع، هذا بيع هذا عقد فاسد. اجتماع البيع والشركة، مثل صيغة نشاركك في تجارتك بشرط تبيعني سيارتك، هذا لا تجوز. كذلك اجتماع البيع والنكاح، اجتماع البيع في عقد الزواج مع عقد الزواج، مثلا قال له وافق على بشرط أن تبيعني سلعتك، أو نبيع أو نزوجك بنتي بشرط تبيعني مزرعتك. بيع لا، مش بيع، يكون مهر مثلا شيء معين، لكن بيع لا، يعني نبيعك البيت بمئة ألف دينار ومعه 5000 دينار، هذا كله إن تباع يشتغل فيه والربح بينهم حسب ما يتفقوا. فيقول لأنا مستعد نشتري منك أو نبيعك هذه السلعة بشرط أن تعطيني مالا أعمل به والربح بيننا، اشترط عليه يعني. أو العكس، يقول له مستعد أن نعمل لك في مالك لكن بشرط

فيما بينها هي السبعة، إذا كان اجتمعت فيما بينها أي اثنين منها تكون ممنوع، الجعل والجعالة، وهذه السنة نتكلم عنها، والصرف سنتكلم عنها إن شاء الله، والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، هذه كلها مع البيع ممنوعة، ممنوعة فيما بينها، فيما بينها، لأنها كما قلنا عقود، كل وحدة لها غاية، ولما تدخل في بعض تفسد مقتضى العقد الأول الأصلي أو الثاني، وهذه من العقود المنهي عنها، وإن شاء الله نتكلم عنها كل من هذه العقود أو كل من هذه المعاملات في حلقة مستقلة. البيوع المنهي عنها في الشرع، وهذه مسألة مهمة، هي البيع على البيع، البيع على البيع. ما هو البيع على البيع؟ إنسان مثلا بعد ما تفاهم البائع مع المشتري، يعني يساومه، وركن البائع للسائم أو المشتري، ويعني خلاص لم يبقى بينهم إلا التسليم والاستلام، فيأتي شخص، يأتي واحد آخر فيعرض مبلغ زايد، أو يبيع البائع هذه السلعة للجديد الذي عرض قيمة أو ثمنا أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذن المنهي عن البيع في الحديث هو المشتري، المشتري بمعنى أنه هو يساوم وسوم ثاني للسلعة بعد ما حصول ركون البائع للسائم الأول، اللي ساوم فيها الأول خلاص ارتاح للبائع وبيبيع له، فهو إذن مخصص بالمشتري والركون. وكما قلنا الزبون يدخل المحل يسأل عن السلعة، يساومها، يفاصل التاجر ويتفقان على سعرها، وكما يقال ركن كلاهما للآخر، ما بقى إلا شيء يسير كعد النقود والله يعني التسليم فقط، ما حدث إجاب وقبول بعت واشتريت، لكن خلاص الموضوع منتهي على تلفظ هذا اللفظ اللي يتم به ويلزم به العقد. فيدخل مشتري آخر فيسوم هذه السلعة نفسها على البائع سوما جديدا مغريا حتى يغريه بترك الصفقة الأولى، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. من البيوع الأخرى المنهي عنها في الشرع البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع بعد نداء صلاة الجمعة الثانية. طبعا هذا الحديث الآية معروفة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شو معنى ذروا البيع؟ يعني هذا نهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، يكون كل بيع، كل بيع ينعقد بعد الأذان الثاني أي بعد ما يصعد الخطيب على المنبر محرما. وإذا كان هو جامع في أذان أول هذا هو نفس الأذان، إذن يكون محرم، كذلك مجرد صعود الخطيب على المنبر يحرم، إلا إذا عقد ممن لا تجب عليهم الجمعة، الصبي اشترى، المرأة، المسافر، لا هؤلاء لا ينطبق عليهم، لا ينطبق عليهم. لكن الذي نلاحظه للأسف في كثير من مساجدنا اليوم، مساجد الجمعة، أن الإمام يخطب ويدخل أحدهم للمسجد ويجد الناس الباعة يفرشوا قدام الجامع، اللي بيع فيه عطور، واللي بيع فيه خضرة، واللي بيع فيه أحذية، واللي سوق عامر، وناس تشري وتساوم، والإمام الميكروفون فوق رأسهم يخطب. هذا مما لا يجوز، يعني لا يجوز، يعني محرم. إذا صعد الخطيب على المنبر يجب أن تقفل كل الـ الـ الـ

0: المساجد، عفوا المحلات، وكل اللي بيعوا هؤلاء يغطوا ويجلسوا في مكانهم، والله يختلطوا بالناس حتى يصلوا مع الناس، ثم بعد ذلك يبيعوا، والبيع يكون أصلا خارج المسجد، لا يكون داخل المسجد، خارج باحات المسجد، ولا يقطع الطريق كذلك على المارين في المسجد. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بقية البيوع المنهي عنها في الشرع. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة إلى أن تضبط FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

غضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

السلام عليكم ورحمة الله. اللحظة الذهبية في القطبية الأمريكية أو للقطبية الأمريكية كانت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى عام 2001. في هذه الفترة لمنظمة الدولة وصندوق النقد الدولي، مع العلم المؤسسات تأسست في وقت سابق بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أصبحت الآن أكثر فاعلية في تطبيق الرؤية الليبرالية الأمريكية. المؤسسات والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تقود، هي التي المقصود بها بالمناسبة في هذه الحالة هي الموارد الاقتصادية التي تشكل للعالم أجمع شبكة من المصالح تربطها ببعضها البعض، وفي مركزها طبعا الولايات المتحدة ومصالحها. ثم هناك العولمة التقنية، النموذجان الرئيسان للعولمة أو الركنان الرئيسان للعولمة هما الاقتصاد والتكنولوجيا. ورأينا في وقت لاحق أي بعد عام 2001 أن الاقتصاد والتكنولوجيا، لأن الصين بدأت تمتلك اقتصاداً

قويا، وبدأت تمتلك تكنولوجيا ليست مجرد نسخ وإنما إنتاج حقيقي للتقنيات، بدأنا نشعر أن أصبحت تقاوم النمو الصيني الاقتصادي والتقني من خلال خرق واضح لمبادئ العولمة التي رأيناها في التسعينيات. ولذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على دول كي تخفف علاقاتها الاقتصادية مع الصين، رأينا ذلك في ضغط أمريكي على أوروبا، رأينا ذلك في ضغط أمريكي أيضا على الدول النامية مثل الهند، البرازيل، كندا. أمريكية تدخلت لكي توقف استيراد التقنيات الصينية خاصة تلك المتعلقة بالجيل الخامس. في عام 2001 أصيبت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أفقدتها توازنها، القطب الأكبح فاقدا للتوازن، فانشغل في حروب من عام 2001 فما بعد حرب أفغانستان طبعا هنا أقصد وحرب العراق، انشغل بحربين لا قيمة لهما استراتيجيا من حيث المصلحة القومية الأمريكية. أمريكا أرادت أن تعرض للعالم قوتها وأن تستعرض منتجاتها العسكرية، ودخلت في هذه الحرب التي كان من المفترض أن تكون حرب سريعة. لماذا؟ لأن أفغانستان دولة فقيرة ليس لديها ذلك الجيش ولا تلك التقنيات، ومن هي أفغانستان حتى تقف أمام هذا المارد الجبار الصانع لأعتى الأجهزة والأدوات العسكرية والأسلحة التي، ومن هي العراق في جغرافيا أفغانستان وفي تاريخ أفغانستان، وغرقت في جغرافيا العراق وفي تاريخ العراق. هذا خلت فيه الأمريكية في حقتين، أعطى فسحة للقطب الصيني لكي يسرع من إنتاجه ويسرع من حضوره الدولي، جت منهكة ذليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي ومنكسرة، أعطاها فسحة دماء للأمام وحاولت تحقيق أحلامها التوسعية بالاعتماد على الذكريات والوعي الجمعي الإمبراطوري السابق للاتحاد السوفيتي. حدثنا في الحلقة الماضية عن الصين وقلنا أنه بدا واضحا للقيادة الأمريكية لا سيما في عهد أوباما أن الانشغال بما يسمى بالحرب على الإرهاب أصبح عبئا كبيرا على الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، ولذلك وضع الصين أولويات الأمن القومي الصيني الأمريكي، ومن هنا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية توجه كثيرا من إمكاناتها باتجاه تلك حاولة احتواء الصين اقتصاديا عسكريا وكذلك سياسيا من خلال تشكيل تحالفات مع أستراليا طبعا من أجل روسيا ذات عمق تاريخي بعيد. طبعا الإمبراطورية الروسية قديمة، ولكن المؤسس هو بيتر الأكبر، بطرس الأكبر، ويعتبر بالنسبة له زعيم روسي أو إمبراطور فتح أرضا خارج الحدود الرئيسية دولة الروسية أصبح تاريخ أكبر. لدينا طبعا بطرس الأكبر، نحن نتكلم عن عام 121 تقريبا عندما بدأ في حملاته التوسعية، ولدينا كاثرين أيضا التي الإمبراطورة كاثرين في القرن الثامن عشر في العاشر التي فعلت أيضا ذلك تحديدا. وكل من بيتر بطرس وكاثرين كان لديهما طموحات توسعية سواء في شرق أوروبا أو في مناطق البحر الأسود وصولا إلى الدولة العثمانية، ولذلك قاتلت الدولة العثمانية روسيا القيصرية أكثر من 13 حربا. وهذا الصدام بين الكتلة سبق أن هناك من دواعي الجغرافيا ومن حقائق التاريخ ما يقتضي، بمعنى أن روسيا حتى تستطيع أن تمكن لنفسها في البحر الأسود وتمكين نفسها في البحر للأمن القومي الروسي والروسي، لابد لها أيضا بعد تمكين نفسها في البحر الأسود من أن تفكر في كيفية الهيمنة على معابر البحر الأسود أو معبر البوسفور تحديدا والدردنيل، وهي التي تقع تحت السيطرة العثمانية سابقا والسيطرة التركية لاحقا. إذن هذا منطق الجغرافيا، ومنطق التاريخ أضاف إلى منطق الجغرافيا عمقا في فهم طبيعة العلاقة ما بين تركيا

0: وما بين روسيا. هنا نعود إلى الوقت الحاضر. بوتين استحضر شخصية بطرس الأكبر وحاول في كثير من خطاباته أن يستدعي التاريخ، تاريخ بطرس الأكبر، من أجل أن يشكل ويؤسس للهوية الروسية الحديثة التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولذلك نجد أنه في احتفال على 325 سنة على تأسيس الأسطول البحري الروسي، نجد أن بوتين يحاول أن يؤسس لشخصية بطرس على أنه المؤسس الأكبر للأسطول، وهذا في الحقيقة فعلاً هذا الذي تم.
1: روسيا في кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика мощных кораблей океанской
0: зоны. تم جداً وقام بجولة، وفي تلك الفترة هولندا وعمل بيديه في معمل لبناء السفن في هولندا، ثم عاد بعد شهور إلى روسيا وبدأ ببناء السفن الروسية والأسطول. ولذلك عندما دخلت القوات الروسية إلى القرم واحتلت سيفاستوبول في عام 2014، احتفل أمام تمثال بطرس بالمؤسس الأول للأسطول. بوتين ذهب إلى هناك واحتفل ببطرس على أنه المؤسس الأكبر، فاستدعى تاريخ بطرس في تشكيل أو في تأسيس الأسطول الروسي الحديث. وأيضا استدعى كاثرين مرة أخرى، والذين يزورون بوتين في قاعة استقباله للضيوف يجدون تمثال كاثرين موجودا في تلك القاعة. إذن مرة ثانية، هذه دولة لديها فكرة عن نفسها، وعي جماعي متعلق بتاريخها الإمبراطوري، وهذه الدولة لديها وعيها الثقافي ووعيها المتعلق أيضاً بهويتها وإجماعها الذاتي، ثم أنها عاشت حالة من الإذلال. وأنا بتقديري الذي عاشته الصين عبر 100 عام بما يسمى بقرن الإهانة الصيني، والذي انتهى إلى ماو تسي تونغ، عاشته روسيا في عقد على الأقل من الزمان منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى وصول بوتين. ثم جاء بوتين، فجاء بوتين على خلفية الشعور بالإهانة، وحاول أن يحيي النفس القومي الروسي المرتبط بما قبل الاتحاد السوفيتي، ثم بدأ يتحرك باتجاه حماية المجال الحيوي الروسي كما كنا نراه في الإمبراطوريات. وهنا بالمناسبة أذكر شيئاً في غاية الأهمية. كثير منا يعتقد أن الدولة القومية التي تأسست طبعاً في أوروبا أصبحت قدراً إنسانياً نهائياً وقطعياً مستمراً إلى ما شاء الله. أنا حقيقة أختلف مع هذا الرأي. أعتقد أن الدولة القومية مثل أي نظام سياسي تشكل عبر الأزمنة والقرون، وهو نتاج مرحلة ما من الزمن. لكن في مراحل أخرى تأتي البشرية بمنظومات أخرى تشبه وتقترب من فكرة الإمبراطورية، وهي الفكرة السابقة على الدولة القومية. هنا نرى روسيا تحاول أن تتمسك بظلال الإمبراطورية وتستعيد من التاريخ يعني نسخة صالحة لهذا الزمن، لكي ترسم حدود قوتها ونفوذها من جديد، سواء في البحر الأسود أو في شرقي أوروبا. وهذا رأيناه في موضوع أوكرانيا، رأيناه في العلاقة مع جورجيا، رأيناه أيضا في محاولات روسيا المستميتة لإبقاء بيلاروسيا تحت المظلة الروسية. وهنا أنا أحيلكم إلى رواية، هذه الرواية تتكلم عن لحظة الانكسار الروسي. المؤلفة سفيتلانا أليكسيفيتش، حاصلة على جائزة نوبل للآداب، وروايتها Second Hand Time، الوقت المستعمل والسوفيتي الأخير. وفي الحقيقة أن هذه الرواية تصور تصويرا دقيقا شخصية الإنسان عندما يرتبك حضاريا، عندما يفقد ما كان يعتقد أنه رسالته في الحياة وأنه ذاكرته للتاريخ ورؤيته للمستقبل، فيقع في حالة فراغ قاتل لا يعرف أين يتجه. وأعتقد أن هذه الحالة استمرت على الأقل 10 سنوات في روسيا، إلى أن جاء

جاء خطاب جديد. هذا الخطاب بدأ يقدم روسيا مرة ثانية والعزة الروسية والكرامة وما إلى ذلك. هنا يحدث خلاف كبير في النظرة الغربية أو النظرة الأمريكية بالذات والنظرة الروسية. الأمريكيون يعتقدون دوما أنهم يحتاجون إلى إخضاع الآخر، وإخضاع الآخر يأتي عبر الضغوط، وبالتالي إن لم تخضع معنى أنه لم نزد الضغوط عليك بما يكفي، فنعطيك مزيدا من الضغوط حتى تخضع، حصار اقتصادي، دعم عسكري للخصوم وما إلى ذلك، فإن لم تخضع زادت الضغوط. فبالنسبة للأمريكيين زيادة الضغط حتميا يؤدي إلى الاستسلام. بالنسبة للأطراف الأخرى خاصة ذات البعد التاريخي، زيادة الضغط تؤدي إلى الإهانة، والإهانة تستدعي المقاومة وتستدعي الثبات والصمود وتستدعي الصبر الاستراتيجي والصبر التاريخي، وهذا يؤدي إلى دورة نزاع طويلة الأمد. هذا الذي حدث في العراق وحدث في أفغانستان ويحدث في روسيا ويحدث في أماكن أخرى كثيرة من العالم. هاتان طريقتان في النظر إلى الأمور، نظرة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حديثة العهد بمفهوم العمق التاريخي، ونظرة تأتي من الإمبراطوريات القديمة عبر الواقع المعاصر وتؤدي إلى مفعول آخر مختلف عما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري أن المستقبل سيحمل قطبية رباعية، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وباقية ولن تنتهي لكنها ستضعف طبعا، الصين تبرز وتتقدم نحو الأمام وهي قطب دولي معترف به الآن عمليا، ثم روسيا سوف تبقى أيضا لها كينونتها الخاصة، لن تكون جزءا من القطبية الصينية ولن تكون جزءا من المجال الحيوي الأمريكي، ثم لدينا القطب الرابع بتقديري هو أوروبا، مع العلم أن كثيرا من الناس يعتقد أن الغرب بكتلتيه الأوروبية والأنجلوساكسونية يعني البريطانية والأمريكية سيشكل قطبا واحدا. أنا أعتقد أن المستقبل سيحمل تطورات تؤدي إلى تشكل جديد في أوروبا يختلف عن هذه اللحظة، لحظة الانتقال الكبير التي يعيشها النظام الدولي. دخلت أوروبا في تحالف من خلال منظومة الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، واقتضت الحال أي القطبية الثنائية مع الاتحاد السوفيتي أن يكون الغرب كتلة واحدة موحدة. وفي الحقيقة أن هذه الكتلة حققت هدفها بهزيمة الاتحاد السوفيتي، طبعا هي لم تهزمه عسكريا، لكن وجود هذا التماسك الكبير في الكتلة الغربية مع عناصر كثيرة أخرى في داخل الاتحاد السوفيتي أدت إلى الانهيار الهائل الذي قال عنه بوتين بالمناسبة مقولة جميلة، يقول أن الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي، يقصد الروسي الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي لا قلب له، والروسي الذي يريد أن يعيد الاتحاد السوفيتي لا عقل له. فنعتقد أنه هذا الحدث كان حدث كبير وضخم وأدى إلى تغيرات كبيرة، لكن بقيت منظومة الناتو قائمة. ولذلك يتساءل كثيرون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لماذا بقي الناتو في مكانه، مع العلم أن الخطر السوفيتي كان قد زال. طبعا يفسره الروس على أنه محاولة لتقزيم روسيا لكي تصبح دولة نامية صغيرة معزولة لا قيمة لها، ولذلك يحاول المقاومة توسع الناتو من خلال العمليات العسكرية. ولكن أيضا هناك سبب آخر، يقول كثير من المؤرخين لفكرة الناتو أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تقرر أن يبقى الناتو بقوته التي هو عليها من أجل أن يحافظ على ألمانيا تحت السيطرة. لماذا؟ أوروبا تاريخيا تعاني من مشكلة اسمها ألمانيا، كلما قويت ألمانيا كلما نظرت إلى مجالها وإلى جغرافيتها نظرة استصغار وحاولت أن تتجه إلى خارج الحدود. رأينا ذلك عبر التاريخ، فمنذ أن احتلت القبائل الجرمانية روما في
عام 476، وأسقطت الإمبراطورية الرومانية القديمة، سقطت كل إمبراطورية رومانية على يد القبائل الجرمانية في ذلك الوقت، العدو الأول لروما التي كان ينظر لها على أنها قبائل بربرية، باربريك، همجية، ولكنها أسقطت الإمبراطورية وشكلت مجموعة من الدول في ذلك الوقت في شمال إفريقيا وفي أوروبا، وتوسع النفوذ الألماني بعد ذلك عبر الأزمنة وأصبح عدواً للدولة البيزنطية الشرقية التي حاولت أن ترث الفضاء الإمبراطوري الروماني القديم. ألمانيا بعد بسمارك، أي بعد أن توحدت وأصبحت دولة قومية واحدة وتشكل لديها هوية بالشكل القومي المعاصر، بدأت تفكر كذلك في التوسع. فرأينا الحرب العالمية الأولى التي نتجت عن رؤية ألمانيا لنفسها كقائد وزعيم لأوروبا، وثم من بعد ذلك أخضعت في عام 1919 لعقوبات هائلة فرضها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى 3 عقود من الإهانة. هنا نعود مرة ثانية إلى مصطلح الإهانة الذي رأيناه في الصين والذي سمعنا عنه في روسيا، اليوم نراه هنا في ألمانيا. في حالة ألمانيا شعر الألمان أنهم قد دفعوا ثمنا باهظا مكلفا يصل بهم إلى درجة الإهانة والتحييد التام من مسار الحياة والتاريخ، ولذلك خرج هتلر على خلفية هذا الشعور القومي الألماني بالهزيمة والمرارة والإهانة، و بدأت الحرب العالمية الثانية. ولذلك يرى كثير من المؤرخين أن الحرب العالمية الثانية إنما هي امتداد للحرب العالمية الأولى، لذلك يسمونها حرب 30 عاما أو حرب 31 سنة التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945. هنا في هذه اللحظة عندما انتصر الحلفاء مرة ثانية على ألمانيا استفادوا من درس الحرب العالمية الأولى، فلم يخضعوا ألمانيا لتلك العقوبات المذلة، وإنما حاولوا استيعاب ألمانيا في فضاء أكبر. جاءت خطة مارشال من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت لإعادة بناء أوروبا، ووضع في القلب منها محاولة إعادة ألمانيا كذلك إلى الحياة الاقتصادية. ثم من بعد ذلك تولدت فكرة الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة أيضا ساعدت على دمج ألمانيا في الفضاء الأوروبي وتشابك المصالح الاقتصادية الألمانية. وأيضا وضع بعد الحرب العالمية الثانية لألمانيا مجموعة من التصورات والشروط، من بينها ألا تمتلك جيشا قادرا على أن يكون مرة ثانية سببا لحرب أوروبية كبرى. ألمانيا اتجهت نحو التصنيع واستطاعت أن تؤسس أكبر اقتصاد في أوروبا. اليوم عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي إنما نتكلم عن اقتصاد ألماني قائد واقتصادات أخرى، والبنك المركزي الأوروبي هو بنك في النهاية ألمانيا لها فيه الصوت الأعلى، والاتحاد الأوروبي في الحقيقة هو فكرة أصبحت اليوم أقرب من أن تكون الفكرة التي تقودها ألمانيا وبدرجة ثانية فرنسا، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحاق بريطانيا بالمجال الحيوي الأمريكي مرة أخرى ليصبح لدينا هذا القطب الأنجلوساكسوني الذي رأينا تحالفه مؤخرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو الذي يقود التحالف العالمي ضد روسيا. إذن ألمانيا قطب أساسي لكنه لم يكن مسلحا. الذي حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أن ألمانيا قررت أن تتسلح، وهذا بالمناسبة قرار ألمانيا أن تتسلح وأن تنفق أكثر من 100 مليار يورو على التسلح، هذا يدخل الفزع والرعب في قلوب كثير من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا. لماذا؟ لأنه كما قلت عندما بقي الناتو بعد توحيد ألمانيا كان لديه هدف أن يقول لألمانيا لا تنشغلوا بالعمل العسكري، لدينا نحن من الأسلحة ومن القواعد العسكرية ما يحميكم، سنكلف الناتو والقوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا بحماية ألمانيا، فأنتم تفرغوا للاقتصاد، وهذا الذي وقع. لكن الآن وجدت ألمانيا أنه مع بروز الوعي الإمبراطوري الروسي
لابد من استعادة أيضا النفوذ الجيوسياسي والعسكري الروسي الألماني عفوا. ومن هنا بدأت ألمانيا تتسلح. تسلح ألمانيا بالنسبة لي أعتبره بداية تشكل قطبية أوروبية على المدى القريب والمتوسط، وهذه القطبية مع الزمن ستصبح ذات قيادة ألمانية. فمن هنا نقول أن القطبية الرباعية للعالم سوف تتشكل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، وبوقت لاحق أوروبا. أوروبا وخاصة ألمانيا لا تريد أن تكون ملحقة بالمجال الحيوي الأمريكي، وأعتقد أنها منذ زمن تحاول الفكاك عن النفوذ الأمريكي، واليوم نرى مزيدا من التوجه نحو ذاتية ألمانية، شخصية ألمانية ذات بعد عسكري وبعد اقتصادي هائل، يمكن بالمستقبل أن تشكل قطبية أوروبية. عندما ننظر إلى المستقبل أحيانا نحاول أن نتفكر في النتائج بناء على الوقائع، لكن أحيانا تحدث أشياء، وقائع، أحداث ليس بالضرورة متوقعة في زمن معين. نعرف أنها ستقع لكن لا نعرف متى ستقع، لكن عندما تقع تسرع حركة التاريخ. لذلك نجد هناك عقود طويلة وهناك عقود قصيرة، هناك قرون طويلة وهناك قرون قصيرة. الأحداث الكبرى العالمية تسرع تشكلات دولية، تسرع انهيار نظام دولي جديد قديم وولادة نظام دولي جديد. أمامي هناك إشكاليتان، أنا أعتقد أن هذول الإشكاليتين ستشكلان في المدى القريب تحدي كبير إن وقع واحد أو اثنين منهم في تشكل النظام الدولي. الأولى اقتصادية، لا شك أن الاقتصاد العالمي اليوم يترنح، وهذا الترنح له أسباب كثيرة. بعد الحرب العالمية الأولى اتفق في ما يعرف باتفاقية بريتن وودز، اتفق على أن يكون الدولار هو العملة، عملة الاحتياط العالمية الرئيسية، وبالتالي هذه العملة أصبحت هي العملة القائدة في العالم. بريتن وود أجريمنت أسست للسيادة الاقتصادية الأمريكية مع ربطها، ربط قيمة الدولار بالذهب. لكن في عام 1971 قرر نيكسون لأسباب كثيرة جدا، من بينها أن كمية الإنفاق الأمريكي تجاوزت كمية الوافد أو الناتج، وقرر فك الارتباط مع الدولار، وقرر ذلك في خطابه في عام 1970 على أن يكون مؤقتا، لكن طبعا نحن نعرف أن ذلك لم يكن مؤقتا بل أصبح دائما، أي أن ما تطبعه الولايات المتحدة الأمريكية من دولار لا تسنده كميات من الذهب تقدم لحامل هذا الصك اللي هو الكرنسي أو المال أو العملة، تقدم له ما يعادلها من الذهب. إذن هنا في هذه اللحظة أصبحت العملة هي المال، قبلها كانت العملة هي إشعار بامتلاك مال اللي هو الذهب. في هذه اللحظة تغيرت المنظومة الاقتصادية العالمية، وبدأ العالم يطبع عملات وأموال لا يسندها مال أو رصيد من الذهب. الحقيقة أنه في العشر سنوات التي تبعت أزمة 2008 طبعت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني وربما اليابان طبعت أكثر من 20 تريليون دولار. هذه العشرين تريليون دولار عندما طبعت لم تطبع لأن هناك من المال أو من الوارد ما يسند طباعتها، بل طبعت ووضعت في داخل النظام الاقتصادي العالمي، ونظام الاقتصاد العالمي تعود منذ ذلك اليوم على أنه كلما واجه أزمة أن يطبعها. بعد كورونا وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية سرعت طباعة الدولار، لذلك نحن نعرف الرقم الآن تحديدا، لكن على الأقل هناك 25 إلى 30 تريليون دولار طبعت منذ عام 2008 وضخت في داخل النظام المالي، وبالتالي الذي نراه اليوم هو فقاعة كبيرة ولا أصل لها في الواقع.
أصولها تقريبا قليلة جدا لا يمكن أن تسندها. هذا طبعا ضخم الديون. ديون العالم اليوم أكثر ب 256% من الناتج القومي للكرة الأرضية جميعا. الدول اليوم تنفق أكثر بكثير مما تنتج، وهذه مشكلة الرأسمالية، وأنا أعتقد أننا اليوم نعاني هذه المشكلة. متى سوف يتم يعني حدوث حالة من انفجار هذه الفقاعة؟ نحن لا نعرف تحديدا. أزمة كورونا ضخمت من الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة أوكرانيا ضخمت بشكل أكبر من الاقتصاد المترنح أصلا، ونحن اليوم نعايش حالة انتقال لا ندري ماذا تقع. إن وقع مثل هذا الانهيار الاقتصادي العالمي، أيضا هذا سيسرع من التغيرات الجيوسياسية ومن موازين القوة الدولية والعالمية. المتغير الثاني الذي ينبغي أن نراقبه بشكل حذر هو التغير المناخي. التغير المناخي كنا نسمع عنه كحالة ربما تحدث في يوم من الأيام مستقبلا، لكننا في كل يوم نجد أن التغيرات المناخية تغير وتحول من موازين القوة، وفي كثير من الأحيان تغير من الجغرافيا ذاتها، أي أن ذوبان الثلوج مثلا في القطب الشمالي سيمكن روسيا من أن تستخدم موانئها الشمالية المنفتحة على القطب الشمالي طوال العام، بينما في الماضي كانت لا تستطيع استخدامه إلا 6 أشهر. أيضا هناك حالة من الخوف من أن الكرة الأرضية التي أنهكها الإنسان بجشعه وطمعه واستهلاكه المبالغ فيه ومحاولاته الدؤوبة نحو تحقيق أرقام نمو استهلاكية ضخمة لا ضرورة لها، هذه الكرة التي أنهكت، الكرة الأرضية التي أنهكت تعاني حالة من العواصف، تعاني حالة من الأعاصير، تعاني حالة من اضطراب المناخات واضطراب حتى التيارات المائية في البحار، مما قد يعرض المخلوقات الموجودة على الكرة الأرضية ما فيها الإنسان لإشكالات عميقة وربما أسرع بكثير مما يظنه الناس. فنحن اليوم أمام مشكلتين، مشكلة الاقتصاد ومشكلة المناخ، وربما سنجد أن التغيير أسرع بكثير مما كنا نعتقد. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أصحابه بالصدقة لتجهيز جيش العسرة، فجعلوا يتسابقون إلى ذلك كل بحسب طاقته وذات يده، وجعل المنافقون يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، وزادوا على ذلك أنهم أزمعوا التخلف وطفقوا يذكرون أعذارا وربنا سبحانه يعلم إنهم لكاذبون، بل وأخذوا يثبطون غيرهم، فأنزل ربنا سبحانه الآيات بفضحهم وإبداء ما كانوا يكتمون. ولم يكفهم كل ما ذكرنا من ضروب التخذيل والفت في عدد المسلمين، بل أنشأوا يخوفونهم ويرهبونهم قتال الروم. فقد ذكر ابن إسحاق أن رهطا من المنافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض: ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك، أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، ترهيبا للمؤمنين وتخذيلا لهم. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن أن مخشي بن حمير قال: لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم 100 100 على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسين رضي الله عنه: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإنهم أنكروا وكتموا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقالهم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، قعد بي اسمي مخشي واسم أبي حمير. قال: فأنزل ربنا سبحانه فيهم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكان الذي عفى عنه ربنا سبحانه مخشي بن حمير، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. ومنهم من ذكر عذرا عجيبا ففضحه ربنا سبحانه. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي حاتم في التفسير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجد بن قيس الأنصاري: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: جد هذا، أو تأذن لي يا رسول الله، يعني تأذن لي في التخلف في القعود، فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى أني إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل ربنا سبحانه: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يزالوا يفتلون للمسلمين في الذروة والغارب، وتأتي آيات سورة التوبة بفضح إسرارهم وإطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ذلك. فلذلك كانت هذه السورة، يعني سورة التوبة، تسمى الفاضحة، لأنها فاضحة للمنافقين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يركبه، يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعينون به، فحملهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، الحملان يعني أسأله شيئا يركبون عليه ويحملهم. قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقال أبو موسى: فقلت يا رسول الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى: ووافقته وهو غضبان وأنا لا أشعر. يعني العلماء يقولون في تفسير هذا: لعل أبا موسى ألحف في المسألة عند تعذر الإسعاف، تعذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعفه وهو ألحف عليه في المسألة، فلذلك يعني أغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. قال أبو موسى: فرجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي، غضب مني. قال: فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قاله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم ألبث إلا قليلا إذ سمعت بلالا ينادي: يا عبد الله بن قيس. فأجبته، فقال بلال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعوك. فلما أتيته قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين. القرينان جملان، مشدود أحدهما إلى الآخر، مقرون أحدهما إلى الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن صلى الله عليه وسلم حينئذ من سعد. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق بهن إلى أصحابك. قال: فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. إن تغفلنا يعني إن اغتنمنا غفلته ونسيانه يمينه، لأنه قال: والله لا أحملكم على شيء. قال يعني إن تغفلنا هذه اليمين من غير أن نذكره بها لا نفلح أبدا. قال: فرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، إن استحملناك طلبنا منك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل إخوانهم، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم عليه. روى ابن إسحاق أنه أتى سبعة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فاستحملوه، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد والعرباض بن سارية الفازاري، وذكر ابن إسحاق رجالا وكانوا أهل حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فأنزل ربنا سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، وخلف صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على المدينة، فأرجف به المنافقون كعادتهم وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني أنا كيف هذا؟ إخواني يقاتلون في سبيل الله وأنا أمكثها هنا مع من عذر الله من الصبيان والنساء. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. وفي رواية عند أحمد أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ثنية الوداع وهو يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ فقال علي: بلى يا رسول الله. قال فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدمه يسطع. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير عذر، منهم أبو خيثمة الأنصاري الخزرجي. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك بينما هو جالس في القوم بتبوك، إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، مبيضا أي لابسا ثيابا بيضاء يزول به السراب، يتحرك به السراب، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، يعني أنه كان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم تبعهم فلم يدركهم حتى كانوا في تبوك. وهذا الذي رواه مسلم مختصرا ورد مفصلا عن الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف، لكن يعضده مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند البيهقي في دلائل النبوة عن أبي خيثمة رضي الله عنه قال تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت حائطا بستانا، قال فرأيت عارشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بالإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم، قال فقمت إلى ناضح إلى بعير فاحتقبته وإلى تميرات فتزودتها وخرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اطلعت على عسكر فرآني الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، قال فجئت فقلت كدت يا رسول الله أهلك، قال فحدثته حديثي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا لي، فقال أبو خيثمة في ذلك شعرا يقول فيه ولما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بشرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. وممن أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صالح المسلمين حتى تخلفوا عنه من غير عذر مرارة بن الربيع العامري ويقال العمري وهلال بن أمية الواقفي وكعب بن مالك السلمي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك هذا رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت في بدر، ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في بدر، إنما خرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع ربنا سبحانه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد، والمسلمون قال كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب الحافظ، لكثرتهم لا يجمعهم ديوان مكتوب، لأنه قد قيل إنهم كانوا نحو من 30,000 فيهم 10,000 فارس، وهذا طبعا عدد عظيم، ولذلك يقول كعب لا يجمعهم كتاب حافظ. قال فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له، يعني هذا العدد الكبير جدا من شاء أن يتخلف تخلف وهو يعني يظن أنه سيخفى أمره. قال فما رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أنه سيخفى له أمره إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني هو يميل إلى الثمار والظلال أعظم من ميله إلى الخروج إلى الجهاد. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي، يعني الناس تتجهز وهو يخرج ثم يرجع وليس يقضي شيئا، ومع ذلك يعني يوهم نفسه أنه قادر على ذلك متى ما أراد. قال إلى أن استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي قليلا ولا كثيرا. قال ثم غدوت، خرج أيضا في غداتي، فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، ابتعدوا وتفارت الغزو، فات الغزو على من أراده وبعد عنه إدراكه. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت، لكن لم يقدر لي ذلك. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل منافق معلوم النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، قلنا نحو من 700 كيلومتر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك إلا وفي تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من قوم كعب بن مالك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفه. البرد الرداء الذي يلبسه الرجل يرتدي به، والعطف جانب البرد. قال: حبسه برداه والنظر في عطفه، يعني يشير بكلام هذا إلى إعجابه بنفسه ولباسه وأنه افتتن بزينة الحياة الدنيا. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم معه ومع غيره من المخلفين فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجلا دخلوا الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند الجهاد، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أذرهم وأعراضهم، وأن يدافعوا عن الحق. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين قال: لم يؤذن لنا في ذلك بعد. وتحدثنا بهذه المناسبة عن معنى الجهاد الذي قضى الله عز وجل بأن تبقى شرعته نافذة إلى يوم القيامة. وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلاً عن ارتعاد فرائصهم من مضمونها الحقيقي. تحدثنا باختصار عن معنى الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه: إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطا وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة. إذن أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل من أهل المدينة المنورة. طبعا توجس المشركون خيفة من ذلك، فاشتدت مظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتد التضييق عليهم، واشتدت ملاحقة المشركين له، حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الخروج من مكة، يعني في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حب. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزة عصاه، كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك، فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثقل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا من معظم المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة لهم وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظ الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء الذي ينالهم من المشركين صباح مساء، أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر، الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا المال والعقار والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية، وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط رأسه، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم، الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات، ترك الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك، وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال، نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب، هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإيذاء؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء، فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله، لا نستطيع. طيب، إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله، الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني، وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض، طردت محبة الله سبحانه وتعالى محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة، محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة، يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمع من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجته من المكي، تريد أن تهاجر بها، تروح روح، أما أنت هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود، لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو

0: وسلم.
1: أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصا اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده. لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدان. نعم، استقبلوهم وآثروهم على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد. أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطا بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية: ما حكم الهجرة التي رأيناها الآن، هجرة أصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لا أعلم خلافا في أن الشريعة الإسلامية تقول: يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح، عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعا من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا فيما كنتم الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقية ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن أصل الحكم هو كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جوابا عنه. هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله: أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه ويلتزم به المقيمون في دور الإسلام، وفقها آخر شرعه الله عز وجل لمن يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة. طيب الربا حرام، ممكن أن نقول طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، ما هو؟ والله هنا بالنسبة لهم الربا معلش وحرام، لأنه هم عادين بذلك المجتمع، وذلك المجتمع تيار الربوي فيه حاكم، ولذلك لا يتأتى لهم تطبيق أمر الله. إذن بدلا من أن يهاجروا نغير الحكم ونقول أما أنتم فلا حرج بالنسبة لكم في أن تتعاملوا بالربا. ما يتعلق بالذبائح، نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أن الدجاج لا يذبح ذبحا شرعيا، يخنق يصعق إلى آخر ما هنالك. طبعا الحكم الشرعي لا يؤكل حتى ولو كان بيد مسلم لا يؤكل. نقول والله ما له شيء، نجيب حكم ثاني لهؤلاء الأخوة الذين يقيمون هناك حتى ما نضطرهم إلى الهجرة. نقول يلا غمضوا عينكم كلوا، ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب هو يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما يناسب وجودك هنا، لا حرج اشتغل في ذلك المكان وبيع الخمور وبيع الخنزير اعمل ما تشاء. أوجدنا فقها جديدا، نعم، مفصلا على قدر من الذين يقيمون في ربوع الغرب، أوجدته باسم الله وبإذن منه أم أوجدته افتئاتا على الله؟ الجواب أوجدته افتئاتا على الله. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه القلبيات؟ قل فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم، أو سيتعرض للهلاك لجوع، لعري، لفقد مسكن. هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع. معلش، إن كنت في مكة ولكن في نيويورك، فقه الضرورات لا وطن له. أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك. لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله.
0: لا،
1: إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ لأن كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل، لكن واحد ثاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها، بيلغوص فيها، بيبدل وبيقيم وبيحط وبيدل. لك لا، لسه هذاك الموقف أقل سوءا، أقل سوءا. هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم. طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي قريبة منها، المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة لا حرج ولتبقى في عصمة زوجها إن شاء ما تتلبك. محل الشاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام وربما منذ أسابيع وأشهر الله أعلم، وقالت والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله الحلال بين والحرام بين، ومسلمون ورثوا الإسلام كابرا عن كابر، أبا عن جد عن جد، بيغيروا بيبدلوا بيقولوا لا ما فيها شيء. أنا أخشى أن يكون هذا الأمر سببا أوليا لغضب رباني يتمثل في هذه المشكلات التي ترونها الآن. هذا هو. طيب شوفوا أصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وكل شيء، والله إن كثيرا منهم كانوا لا يعلمون هل سيستطيعون أن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا، مغامرة. لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم. فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شيء الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موضع، لا سيما في سورة الحشر، على ما يدل؟ يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يتناصروا، ولا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أن إخوانا لهم قد أصابهم الضيم أن يقعدوا يتفرجون وينظرون إلى الضيم الذي حاق بهم دون أن يحركوا ساكنا، أبدا لا يجوز ذلك. أنا أيضا هذا لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا في ضوابط تنظيم وتفصيل سنذكرها. لكن انظروا إلى هذا الذي هو يعني العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال ذلك وبينه بشكل مخيف. نعم، أبو بكر العربي في كتاب له اسمه أحكام القرآن ذكر ذلك وبينه. انظروا إلى نص واحد من هذه النصوص: إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون، مو قتال، أسراء أو مستضعفون، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. والعز بن عبد السلام يقول مثل هذا الكلام بل ربما أشد. لكن واحد بيقول طيب هلأ في ناس يعني قريبين من العراق وفي ناس في آخر مثلا في اليمن، طيب عليهم جميعا كلهم يعني أن يهبوا هبة رجل واحد؟ لا، في تنظيم. الفقهاء أو كثير منهم قالوا إذا لم يكن أهل البلدة التي أصابها الضيم، دخلها محتل، دخلها عدو، لم يكن عددهم ولم تكن عددهم كافية، يجب أن نضرب نطاقا على ما حولهم بقدر مسافة القصر. نعم، حوالي 83 كيلو. هؤلاء كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد وينتصروا لهؤلاء الناس. كمان العدد قليل أو العدة قليلة، يجب أن نضرب نطاق دائرة أخرى أيضا بقدر مسافة القصر. عليهم أيضا أن يهبوا هبة رجل واحد بأعدادهم وعددهم ليستنقذوا إخوانهم. إن وقع هذا العدد موقع الكفاية فبها، إن لم يقع موقع الكفاية أيضا نحيط بهم دائرة ثالثة، وهكذا وهكذا، شيء منظم. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينفذ ذلك. واحد ولي من هذا ولي أمر المسلمين؟ أنا ولي منهم، في 60 ولي، في 70 ولي، قديش أكثر؟ 100 وشوي. نعم، طيب هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، يعني أننا تفرقنا فتخاصمنا فتناحرنا فنعم ذهبت ريحنا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا هذا هو. فنحن الآن جميعا آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا ويعفو عنا. لكن هذا الحكم الذي أقوله تنفيذه ما ينبغي أن يكون كيفيا، يعني رب شاب يسمع مني هذا الكلام نعم فيتحمس يذهب فينقذف دون أن يضبط نفسه بهذه الضوابط، يقول يستنقذ إخوانه. لا، ربما يوقع المسلمين في مشكلة أخطر وأشد. كل أحكام الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن ينفذها اعتماداً على نفسه، إلا الجهاد لا يستطيع الإنسان الفرد أن يجاهد اعتماداً على قراره الذاتي، لابد أن يكون جهاده تحت راي. جاء في صحاح السنة وما رواه كثير من كتاب السير النبوية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وجد أن مكة قد خلت تقريبا ولم يعد فيها إلا قلة من المسلمين، وهو كان حريص جدا يكون دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون قد يعني تعرض لارتكاب إثم إن بقي في دار الكفر. جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له حبيبنا المصطفى على رسلك يعني على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. يا سلام، كم استبشر الرسول الله بهذا الكلام، يعني كونه يسمع أنه طول بالك أنا وياك سوا رح نهاجر. نعم، تلقاها فرحة ما مثلها فرحة، تلقاها بشارة ما مثلها بشارة، فقال بأبي وأمي وهل ترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس سيدنا أبو بكر راحلته، أخذ يغذيهما ويرعاهما منتظرا ساعة الصفر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ما الذي حصل في هذه الأثناء؟ قريش وجدت أن المدينة قد خلت تقريبا من المسلمين، وعلمت قريش يعني أهل مكة مشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد هو الآخر لاحق بهم، فاجتمعوا في دار الندوة وخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما انتهوا إليه هو أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا من كل قبائل العرب، وأن يترصد هؤلاء الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة، يخرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد، فما الذي يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، ما بيستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يسأروا مين بدهم يقتلوا لا يقتلوا. هذا ما اتفقوا عليه، واتفقوا في ذلك على يوم معين، ولكن الله بالمرصاد. نعم، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف، مو معنى يمكر الله يعني هو تاني بيمكر، لا، يمزق مكره، هذا معنى ويمكر الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري فيما ترويه السيدة عائشة قال في يوم من الأيام وقد اشتد الحر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل متقنعا يعني كأنه متلثم في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر قال فدا له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في مسألة. لما وصل دخل استأذن سيدنا رسول الله ودخل وقال أخرج من كان عندك، فقال يا رسول الله هم أهلك ما في حدا غريب، فقال فقد أذن لي بالهجرة. فقام سيدنا أبو بكر يهيئ الراحلتين بسرعة، وكانت أسماء بنت أبو بكر موجودة وأخذت تسرع من أجل أن تجهز هاتين الراحلتين، فعمدت إلى نطاقها وقسمته بشقين. نعم، فأوكأت فم إحدى الجرابين بقسم من نطاقها وفم الجراب الآخر أوكأته بالشق الثاني، لذلك سميت ذات النطاقين. نعم، ورتب الأمر على هذا الشكل التالي، طلب من سيدنا علي أن يتلبث في مكانه يعني يتأخر لكي يرد الودائع الكثيرة المجمعة عنده للمشركين. سبحان الله، شو هالتناقض هذا، يتربصون به سوءا، يجمعون الأمر على قتله، يخططون لقتله ولا يجدون في مكة أمينا يطمئنون إليه ليضعوا ودائعهم عنده غيره. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا لا هدول كفار وحربين ناخذهم هدول ونعطيهم للفقراء يلي تركوا اموالهم. لا، قال لسيدنا علي بتقعد وراي مكاني وبترجع الاموال كلها لاصحابها. نعم، يبدو ان الوقت ادركنا ايها الاخوه، بقي وقت الدعاء. اللهم لك الحمد، انت رب السماوات والارض وما بينهم. اللهم لك الحمد، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم انك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا وتعلم اننا مساكينك الشؤثر وبرياء الجلال والاكرام. نسالك اللهم ان تصلي في هذه الليله الغراء افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسه سيرته يا رب العالمين. صل عليه صلاه تامه وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والاكرام، وابلغ روحه منا تحيه وسلاما. اللهم كما امنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وتجلببنا بجلباب العبودية لك. نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذو عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين. يا رب العالمين، وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل. أنت أمرت عبادك بالكرم وناهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعرنا التي تهفو بالحنين إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بحبك لنا وهو أسبق من حبنا لك، نسألك يا رب العالمين بحبك لنا بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك ملتزمة بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تتم نورك وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار، طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا ربي إن أعيننا ترقب سماء رحمتك تنتظر بشارة الأمطار السخية تكرم بها عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خزائنك ملأة، أكرمنا أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنت كريم، معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. أنت الكريم ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلا يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام، وأعط يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن من الأنبياء الذين ارتبط ذكرهم بالأرض المقدسة وببيت المقدس نبي الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام، فله في بيت المقدس وفلسطين عموما ارتباط وعلاقة وثيقة ومتعددة. فقد ولد في أرض فلسطين، قيل أنه ولد في بيت لحم، هذا أشهر الأقوال وأكثر أهل العلم على هذا القول، ولا شك أن هذا الاختيار ليس مبنيا على سند صحيح في الكتاب أو في السنة، وإنما هو بالاستقراء للتاريخ وما ورد عن أهل الكتاب أيضا. القول الآخر أنه ولد في منطقة تسمى الناصرة، هي كذلك من أرض فلسطين كما تعلمون. القول الأضعف من هذه الأقوال أن مريم عليها السلام لما أرادت أن تلد عيسى ذهبت به بعيدا، إلى أين؟ القول الثالث لازم تكونوا كلكم عارفينه أو أكثركم، إلى مصر، وهذا هو أبعد الأقوال وأضعف الأقوال عند أهل العلم. لا يهمنا أين ولد عيسى، لكن الذي يهمنا أين تربى وأين عاش وأين كفله وأين كفل فيه وعاش في أين، في بيت المقدس، وعاش مع ابنة خالته. من هو ابنة خالته؟ يحيى بن زكريا، وقد مر معنا في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليهما في أي سماء؟ في السماء الثانية، مر على عيسى وابن خالته يحيى ابن زكريا في السماء الثانية، وكان قبلهما كذلك من؟ أبو يحيى، وهو زكريا عليه السلام. فزكريا عليه السلام ومريم عليها السلام وكذلك أم مريم امرأة عمران

لا نعرف ما اسمها على التحديد، يعني هناك أقوال لا نعرف بالتحديد ما اسمها، لا يهمنا أيضا ذلك، لكنهم كانوا يعيشون هذه الجماعة المؤمنة، هذه الجماعة المؤمنة كانت تعيش في وسط من الفساد، بحر من الفساد الذي عم في ذلك الوقت وذلك الحين، والانحراف العظيم الذي انحرفه من بنو إسرائيل. وذكرنا كيف انحرف بنو إسرائيل في يعني بيت المقدس، وكيف سلط الله تعالى عليهم. هذه الأمور التاريخية حقيقة نحن لسنا في مجال سردها، المسلم والمؤمن ليس في مجال سرد تاريخ مضى وانقضى وليس فيه تلك العبرة، إنما يأخذ المسلم من هذه الأحداث التاريخية الإضاءات العبر الفوائد التي أريدت بها. لذلك في كتاب الله تبارك وتعالى لا يقول أحد إن كتاب الله كتاب تاريخ، مو صحيح، لأنه كتاب التاريخ لو أردت أن تقرأ أي كتاب تاريخ ستجد هذا الكتاب مرتب حسب إيش؟ الترتيب الزماني والسنوات، السنة كذا، السنة اللي بعدها، السنة التي بعدها، وهكذا. لكن في كتاب الله نتعجب أحيانا، يقدم الله تبارك وتعالى أقوام، قوم نوح يقدمهم في الذكر على قوم موسى مع أنهم قوم موسى بعد، نعم، وأحيانا يقدم قوم موسى على قوم نوح وهكذا. ليس المقصود في كتاب الله تعالى ذكر التاريخ للأقوام، إنما المراد هو ذكر العبر والفوائد والمواعظ. نعود إلى قصتنا هذه لأن الحديث معنا اليوم فيه شيء من الطول. كيف كان الأنبياء هؤلاء زكريا ويحيى وعيسى على الخصوص عليه السلام قد اعتنى بدعوة بني إسرائيل في بيت المقدس واتخذ من المسجد منبرا؟ المنبر لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالمنبر هو مجرد هذا المكان وهذا البناء، هذا البناء اللي هو بارز وثلاث درجات وعليه زخارف ويعني اعتنى به المسلمون. هذا المنبر هو رمز لأي شيء، للدعوة إلى الله وعبادته وتوحيده وتعليم أحكام شريعته سبحانه وتعالى. فأي مكان استطاع الإنسان أن يدعو فيه إلى الله تعالى ويبين فيه أحكام الله وشريعة الله هذا يعتبر منبر، هذا يعتبر منبر. فكان هناك في المسجد الأقصى مكانا يبرز فيه الإنسان ويدعو فيه إلى الله ويكلم الناس يتواصل معهم ويعلمهم، كما كان أنبياء الله تعالى زكريا وابنه يحيى وكذلك عيسى عليه السلام. هذا الحديث جاء عن الصحابي الجليل الحارث بن الحارث الأشعري. هذا الصحابي الجليل هو أشعري، يعني أصوله من أهل اليمن، لكن كثير من قبائل اليمن هاجرت إلى بلاد الشام واستقرت فيها في أثناء الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وفي أثناء جهاد الأمة للصليبيين. فقد جاء من اليمن كثير من القبائل إلى بلاد الشام للجهاد في سبيل الله وقتال الصليبيين هناك. فدائما سبحان الله بلاد اليمن مدد لأهل الشام ومدد للمسلمين، حتى عموما حتى في بلاد مصر كثير من القبائل اليمنية، وأنتم تعرفون هذا ربما أكثر مني، كثير من القبائل في بلاد مصر تنتهي وتنتسب إلى قبائل اليمن. نعود إلى هذا الحديث. هذا الصحابي الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. الكلمات هنا لا يقصد بها يعني كلمة اللي هي المفردة الواحدة التي، لا، هي الخمس كلمات مثل ما أقول كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ كلمة لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله. كلمة الحق هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا الخمس كلمات هنا يراد بها الجمل أو الأركان، كما سنرى الآن في هذا الحديث أن المراد بالخمس كلمات الأركان الخمس التي وردت في الشريعة الإسلامية: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان
والحج سيأتي معنا هذا الحديث إيش يعني الحج، لا أريد أن أسبق في الحديث. قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، كأنه أبطأ. من هو الذي أبطأ؟ يحيى بن زكريا أبطأ بتعليم بني إسرائيل هذه الكلمات. فلذلك من كان لديه علم فينبغي أن لا يتباطأ في تعليمه ونشره للمسلمين، لأنه لا يعرف من المسلمين يحتاج هذا العلم. قد يكون هناك كثيرون يعرفونه، لكن لو كان في واحد أو اثنان أو ثلاثة يحتاجون هذا العلم وهو يعلمه كان واجبا عليه أن يؤديه بحسب مكانه. قال فلما أبطأ، فكأن يحيى بن زكريا أبطأ بهذه الكلمات الخمس، أوحى الله إلى مين اللي بعده؟ عيسى بن مريم عليه السلام، إما أن يبلغهن أو تبلغهن، إما أن يبلغهن أو تبلغهن يا عيسى، إما أنك تروح تقول ليحيى بن زكريا يبلغ هذه الكلمات، وإما أن تقوم أنت فتبلغها. فأتى عيسى إلى يحيى بن زكريا فقال له إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فماذا قال يحيى؟ هذا صاحب القلب والعبادة اللي تربى في المحراب وتربى في بيت المقدس في كنف أبيه زكريا عليه السلام، قال يا روح الله، روح الله اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، كما قال تعالى فنفخنا فيها من روحنا. وما هي روح الله تعالى هنا؟ هي الكلمة التي خلق بها إيش؟ عيسى عليه السلام، وخلق بكلمة كن، ليس هو الكلمة. انتبهوا، هذا يحصل لبس كثير عند الناس انه يظن هو الكلمة نفسها التي تكلم الله بها. كلام الله ليس بمخلوق، لكن الله خلقه بالكلمة. عندما قال الله تعالى كن، فإن الله خلق عيسى عليه السلام بمجرد الكلمة بدون سبب، هذا المقصود به. وإما أن أبلغهن، فقال له يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب يحيى أو يخسف بي. فجمع يحيى بني إسرائيل، عد ما ظل فيها أنه يأخر هذا الأمر، فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، جمعهم في بيت المقدس وهو عارف أنهم إيش عاملين، عاملين السبعة وذمتها على ما يقولوا صح، حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفات، كل مكان مرتفع ومشرف جلسوا عليه، ليس فقط الشرفات يعني اللي هي مثل مصطلحنا اليوم اللي هو البلكونة أو البرندة، أو قد يكون ذلك موجود. هذا يدل على أنه المسجد كان قائم في عهد مين؟ عيسى عليه السلام. طيب، فحمد الله يحيى بن زكريا وأثنى عليه، ثم قال عاد اللي هي الكلمات الخمسة، نسردها إن شاء الله لأنه الحديث في شيء من الطول، ولا نستطرد ونسترسل بالشرح لأن هذا يطول جدا، هذا يحتاج إلى على الأقل خمسة دروس، كل كلمة تحتاج إلى درس قصير. إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن قال له أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الإله يعني المعبود، لا معبود إلا الله بحق، طبعا لا معبود بحق إلا الله. قال فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. واحد تاجر ومالك اشترى عبد، مثل المشرك الآن والموحد، فهذا العبد راح بعد ما اشترى سيده من ماله صار يشتغل هذا العبد ويروح يعطي يعني انتاجه إلى من؟ إلى رجل آخر، بدل ما يعطيه لسيده اللي اشتراه وأكرمه وأنعم عليه واعتنى فيه. فهذا مثل المشرك، أن الله تعالى خلقك ورزقك وأنعم عليك بنعمه، ثم أنت تترك عبادة الله ودعاءه والاستغاثة به والتوسل إليه سبحانه وتعالى، وتذهب إلى غيره من المخلوقين الضعفاء العاجزين. هذا مثل هذا الإنسان
الذي اشتراه هذا المالك من خالص ماله من الذهب أو الفضة، ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، اعمل وارفع إلي يعني ائتني بالأجرة. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يرضى أن يكون عنده عبد اشتراه وأنعم عليه وبعدين يروح يشتغل ويعطي المال الذي عمل به لغيره؟ قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الكلمة الثانية، وأمركم بالصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت، إن الله يقبل على عبده بوجهه ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام. ومثل ذلك، مثل الصائم، كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة. بتعرف الصائم في يعني غالبا في آخر النهار بعد الزوال، بعد ما يعني يكون المعدة فرغت وصار فيها التفاعل والطعام كذا، فيخرج من فمه ماذا؟ رائحة، وهذه الرائحة بالنسبة للبشر ليست مستحبة، لكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. يقول وإن كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، عصابة اللي هي اللفافة أو يعني الكيس الصغير، كلهم يجد ريح المسك، كلهم يجد ريح المسك من هذا الصائم، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بإيش؟ بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه، شدوا يديه إلى عنقه هكذا، وقدموه ليضربوا عنقه، قدموه حتى إيش؟ وهو في هذه الحالة يقتلوه ويضربوا عنقه. فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. هذا مثل الصدقة، لا تزال تتصدق وأنت تعتق في كل صدقة جزء من جسمك من إيش؟ من النار، حتى تعتق جسمك كله إن شاء الله تعالى من النار في هذه الصدقة. ثم قال وأمركم بالخامسة، ما هي الحج لكن بالمغزى والمقصد من الحج، وهو إقامة ذكر الله تعالى. وأمركم بذكر الله كثيرا، كما قال تعالى في آيات الحج في بعد يعني في كل آية تقريبا الذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بعدين برضو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ذكر في كل عمل من أعمال الحج، حتى في رمي الجمار، حتى في الطواف، في كل الأعمال، في السعي بين الصفا والمروة، يشرع للعبد أن يكثر من الذكر في الحج. حتى بهيمة الأنعام لماذا شرع ذبحها؟ لنذكر اسم الله تعالى عليها. قال فقال لهم ومثل ذلك، أي مثل الذي يذكر الله تعالى كثيرا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا، العدو قاعد يجري وراه في أثره، فهذا اللي عنده الذكر إيش هيلاقي؟ أتى حصنا حصينا، حصن حصين مكان محصن لا يستطيع العدو أن يدخله، فأحرز نفسه فيه. ركزوا معاي على اللي بعد هذا، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. طيب إحنا مالنا بنصلي وبنذكر الأذكار بعد الصلاة وبنقول الصباح والمساء، ويمكن الواحد فينا عنده ورد من القرآن يوم يقرأه، وآخر حاجة وساوس الشيطان متسلطة عليه، هي طالما أنها وساوس فافرح بذلك، الحقيقة طالما أنها وساوس فاعلم أن هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان، لكن إذا تابعت هذه الوساوس هنا وإذا عملت بهذه الوساوس هنا يقع الحساب ويقع الإثم. لكن الإنسان الذاكر الذكر الصحيح اللي يواطئ اللسان القلب، مش بس اللسان يتحرك
هذا لك أجر عليه، لكن مش هو الذكر الكامل اللي يحصنك من الشيطان ويحصنك من الشهوات. لا يحصنك من الشيطان والشهوات والنفس الأمارة إلا الذكر الذي يواطئ اللسان فيه القلب وتواطئ فيه الجوارح أيضا القلب، إنه يكون أعمالك نابعة عن نية صالحة عن ذكر لله، أنه يكون شغلك حتى وإنت ساكت وإنت ماشي وإنت جالس شغلك كله في إيش؟ في ذكر الله تعالى. ذكر الله لا يشترط أن يكون أيها الإخوة هو برضو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ذكر الله تعالى كل فكر في آيات الله تعالى الكونية، السماوات والأرض والبحر والنهر والشجر والحجر، كل فكر في آيات الله الكونية تستدل به على صفاته وعلى كماله وعلى قيوميته سبحانه وتعالى، هذا ذكر لله. غير عاد التسبيح والتحميد والتكبير، هذا باب طويل جدا لا نستطيع أن نقف حقيقة عنده. هذا الحديث أعطيكم هذه الفائدة، شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مجلد ضخم اسمه الوابل الصيب في رافع العمل الصالح والكلم الطيب. الوابل الصيب في رافع العمل الصالح والكلم، شرح هذا الحديث، وهذا الحديث ما شرحه إلا من أجل هذه الفقرة اللي هي إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أنصحكم، هذا الكتاب سهل ومتيسر، أنصحكم بقراءته بتأني، قراءته بتأني وتمعن، والله فيه خير عظيم جدا. نسأل الله أنه ينفعنا بهذا العلم وبهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحين يحيى بن زكريا أمره الله تعالى أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعملوا بهن وأن يعمل بهن. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام الخمسة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير أركان الإسلام جزاك الله خيرا. قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. الأولى الجماعة، الجماعة الاعتصام بحبل الله تعالى. هو الجماعة يعني لا جماعة إلا بإمام الحقيقة، ولا إمام إلا ببيعة، وهسه لا في بيعة والله يصلح الحال ويجمع المسلمين على كلمة التقوى والدين. والسمع والطاعة في المعروف طبعا، والهجرة والجهاد في سبيل الله. طبعا هذا الكلام الجماعة حقيقة هذا كلام يحتاج إلى تفصيل وحده، ولكن على المسلمين أن يحافظوا على جماعتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يرمموا ما تفرق وتشتت من هذه الجماعة. اليوم كم دولة في عنا في بلاد العالم الإسلامي بعد ما انهارت وانفكت عقد الخلافة الإسلامية؟ كثير جدا. الواجب حقيقة هذا عليه جماهير أهل العلم أن تكون الأمة تحت إمام واحد، ولكن إذا تعدد الأئمة مو معنى هذا أن نظل ماسكين في بعض. لابد أن يسعى أهل العلم وأهل الحل والعقد بالكلمة الطيبة وبالدعوة الحسنة وبما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أن يجمعوا كلمة المسلمين. كيف ذلك؟ نقول هذا يحتاج إلى توفيق من الله أولا، واستعانة، وسير على منهاج الأنبياء وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كيف كون دولته وكون مجتمع أهل الإيمان في المدينة؟ هل راح قاتل بالأول ولا راح ودعا وعلم والناس بعد ذلك اجتمعت وتوحدت؟ الناس اجتمعت وتوحدت على كلمة الحق وكلمة التقوى ومنهاج الله تعالى، بعد ذلك انطلقت. أما قبل أن تتوحد الأمة فلا ينبغي أن يكون هناك يعني فتن ودماء واختلاف وتفرق. لابد أن تبقى الأمة تربي نفسها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما تربى عليه الصحابة، وأن لا يستعجل الإنسان، لا يستعجل الإنسان في هذا الأمر. كثير من الناس يستعجلون في الوصول إلى هذه الغاية اللي هي غاية الخلافة. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، والنبي أخبرنا مراحل هذه الأمة أنها تمر بمراحل. أول مرحلة اللي هي النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، وثم بعد ذلك الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم الملك
الايش العضوض، الملك العضوض اللي هو واحد يعني يعض الثاني ويسلم الثاني اللي هي الوراثي، ثم بعد ذلك الملك الايش الجبري اللي هو بالتغلب، كل ما واحد تغلب اجى الثاني وتغلب عليه، وهذه فتن. ثم تكون بعد ذلك يرجع الامر الى ما كان عليه في اول الامر، لكن متى الله تعالى اعلم. فالسلامة السلامة، والنجاة النجاة. قال والسمع والطاعة، الجماعة والسمع، ما في جماعة إلا بسمع وطاعة. والهجرة، وإحنا في مسجد ومش قادرين نضبط بعض القضايا لأنه ما في سمع وطاعة. والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. هذه هي حقيقة أركان الدولة، والدولة القوية اللي هي الجماعة، السمع والطاعة، الهجرة، الهجرة إلى هذه الجماعة، وبعدين الجهاد في سبيل الله. ترى هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو كلام إنسان موجود في القرن 21 وكذا، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لكن لابد أن يفقه على وجهه الصحيح. ثم قال إلا من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم. الجثاء الشيء المجموع، المجموع هكذا اللي يركم بعضه ويجمع بعضه على بعض، هذا من جثاء جهنم. وإن صام وصلى، وإن صام اللي يخرج على جماعة المسلمين اللي صلوا ويزكوا ويصوموا ويقول هذول كفار، هذا خرج عن جماعة المسلمين. وإن صام وصلى وإن قرأ القرآن، هذا لا يعتبر، هذا خارج، اللي يستبيح دماء المسلمين، اللي يستبيح دماء المسلمين هذا خارج عن الجماعة. هذا وإن صام وصلى فهو من جثاء جهنم وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله، ادعوا بدعوة الله. إيش هي دعوة الله؟ قال التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. والله حديث عظيم جدا، مو يستحق بس مجلد واحد يعني كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه. الإمام ابن القيم ركز على قضية الذكر وكان هذا هدفه، لكن الحقيقة الحديث كله يعني هو عظيم جدا، وقد وصفه بذلك الإمام القرطبي، قال هذا الحديث جمع محاسن الدين، جمع محاسن الدين كلها. فعلا هذا الحديث جمع لك أركان الدين وواجباته وكل شيء فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. لعلنا نشرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى في مجالس خاصة، كلمة كلمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 19 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربان الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديين وفقراء وعامة الشعب في أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولاقتحام فلسطين وللسيطرة على بيت المقدس. وهذه طبعا كانت دعوة كما ذكرنا عامة، حصل لها نوع من الاستجابة التي أدهشت حتى البابا نفسه. يعني البابا نفسه أوربان الثاني ما كانش متوقع كل هذا الإقبال. وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو على حملة بطرس الناسك وولتر المفلس اللي كانت فيها عامة الفلاحين والفقراء والبسطاء، والتي سحقت على يد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم المسلم في منطقة الأناضول. ثم تكلمنا على تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة، وقلنا زعامات هذه الجيوش بكاملها كانت تحاول أن تتنافس على الملك في بيت المقدس أو في بلاد المسلمين بصفة عامة، ولم يكن لها الغرض الديني الواضح، بل على العكس ظهر من تحركاتها ظلم كثير حتى للنصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذكس، سواء في المجر أو في الدولة البيزنطية أو زي ما هنشوف بعد كده لما يخشوا بلاد المسلمين. دخلت هذه الجيوش بأعداد كبيرة. احنا قلنا ان الفرقة ان الجيش الصليبي في مجمله كان حوالي 1,000,000 انسان، 300,000 مقاتل تقريبا، ومعهم 700,000 من النساء والاطفال جايين عشان يعيشوا في الاراضي الاسلامية وما يرجعوش تاني اوروبا، لان اوروبا ساعتها كانت بلاد جهل وبلاد جوع وبلاد ضياع، ما فيش اي نوع من الفرصة للحياة الكريمة، فعايزين ينتقلوا الى حياة اخرى في بلاد المسلمين. وذكرنا أنه حصل نوع من النزاع والخلاف الفكري والسياسي والحربي مع أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية اللي دعاهم أصلا للقدوم إلى بلاد المسلمين، لأن هو كمان كان عنده أطماعه في بلاد المسلمين. فدلوقتي عندنا كذا قائد بيتنازعوا الطمع حول بلاد المسلمين، أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، وخمسة من القواد الرئيسيين للجيوش النصرانية الصليبية، واثنين من القوات تحت الجيوش الصليبية أو النائب بتاع اثنين من الخمسة دولت. السبع قوات الصليبيين مع أليكسس كومنين الحقيقة دولت عملوا كفاح مرير مع بعضهم ضد بعضهم علشان يحصلوا على إمارات في داخل العالم الإسلامي. وطبعا صورنا لكم في الحلقة اللي فاتت وضع العالم الإسلامي المهين جدا، من فرقة شديدة ومن بعد عن الدين، من تصارع على الملك، من غياب للعلماء، وبالتالي أصبح المسلمون فريسة سهلة للصليبيين. دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام في سنة 491 من الهجرة، وده بيوافق 1098 من الميلاد، أو لعل دخولهم كان قبل كده بسنة لكن أثرهم ظهرت بعد سنة. دخولهم كان في الأول لآسيا الصغرى سنة 490 من الهجرة موافق 1097 من الميلاد، واستطاعوا ببساطة أن يتغلبوا على قلج أرسلان. وببساطة بقول لأن قلج أرسلان ما كانش فضلهم، بالعكس كان في قتال زي ما قلنا المرة اللي فاتت مع غازي ابن الدنشمند اللي هو مسلم تاني عايش برضو جوه الأناضول أو جوه آسيا الصغرى. للأسف الشديد هذا القتال الداخلي الإسلامي أدى إلى دخول الصليبيين إلى قونية اللي هي كانت عاصمة قلج أرسلان، واحتلالها ببساطة وانسياح في بلاد آسيا الصغرى، والوصول إلى أنطاكيا اللي هي على حدود الشام في شهور قليلة، وضع طبعا على المسلمين يعني الحد الأول الفاصل للدفاع عن الحدود الأمة الإسلامية. وصلوا لمنطقة أنطاكيا، ومنطقة أنطاكيا منطقة مهمة جدا، منطقة تاريخية قديمة مهمة للنصارى، فيها بعض الكنائس المهمة للنصارى، وكان فيها بطرس اللي هو من كلمنا عليه قبل كده في الحلقات الأولى من أيام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتلامذة المسيح عيسى بن مريم، كان منهم واحد اسمه بطرس، وهذا عاش فترة في أنطاكيا، فأخذت هذه المنطقة قداسة كبيرة جدا عند الشعوب الأوروبية بصفة عامة، النصارى بصفة عامة. وكان لها أهمية تاريخية كبرى عند الدولة البيزنطية. كانت مدينة بيزنطية فترة طويلة من الزمن إلى أن دخلها المسلمون في الفتوح الإسلامية للشام، وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحكمها المسلمون فترة طويلة من الزمن، وبرضو ليهم فيها يعني تاريخ طويل جدا. وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات، لأن كان فيها بوهيمند النورماني اللي هو كان قائد الجيش الإيطالي، والراجل ده كان عنده ذكريات مع أنطاكيا، وحاول قبل كده أيام أبوه جاسكارد أنه هو يحتل أنطاكيا، لكن فشل في هذا الاحتلال، فجاي بنية أنه هو يأخذ هذه المدينة. هذه المدينة الآن يتنازعها المسلمون الذين يحكمونها الآن، وكان على رأس القوات فيها رجل اسمه ياغيسيان، وكان هذا من المسلمين الأتراك، وما كانش عنده دوافع جهاد في سبيل الله، لكن كان عنده محاولة الحفاظ على الملك له في هذه المدينة. زي ما قلنا أن الرؤية الإسلامية الواضحة كانت غايبة عن معظم القوات في هذا الزمن، وتنازع على مدينة أنطاكيا أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، والخمس جيوش اللي جاية من أوروبا، كل واحد عايز ياخد هذه المدينة. فبدأوا يتجمعوا حواليها، وكل واحد عنده أطماعه وأحلامه، وفجأة لقينا واحد بينسحب من الجيش اللي هو بولدوين. بولدوين ده اللي هو أخو جودفري دي بايون اللي هو رئيس الجيش الأول اللي كان جاي من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا. جودفري دي بايون طبعا الرئيس الأول، والنائب بتاعه كان بولدوين أخوه. فبولدوين انسحب من الجيش وخد معه فرقة من جيشه، واتجه إلى منطقة بعيدة جدا عن أنطاكيا، لمنطقة شرق أنطاكيا في مساحات واسعة من البلاد كانت تسمى في ذلك الوقت الرها. واكتشفنا بعد كده أن في أحد الأرمن أغراب أنه يكون إمارة خاصة له في هذه المنطقة، وبالفعل انسحب وخد الجيش بتاعه، وساب قضية القدس كلها، وساب قضية النصارى، وساب قضية الصليب والمسيح وكل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها ديت، وانعزل بجيشه وكون لنفسه إمارة خاصة هي إمارة الرها، وبذلك تصبح إمارة الرها الصليبية هي أول إمارة تتأسس في العالم الإسلامي، وهي في منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا وشمال العراق. وساب القضية أو باع القضية كلها زي ما أنتم شايفين. وعلى أسوار مدينة أنطاكيا حصل صدام كبير جدا، لا أقول فقط بين النصارى والمسلمين، ولكن بين النصارى أنفسهم، كل واحد عايز الملك ليه، وقعدوا 7 شهور من الحصار لمدينة أنطاكيا، وللأسف الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طول 6 شهور الأولى من الحصار ولا جيش إسلامي. وفي الشهر 7 جالهم جيش ضعيف من شمال العراق، كان على رأسه واحد اسمه كربوغا، وبرضه كان من الأتراك اللي كانوا بيحكموا هذه المنطقة في ذلك الوقت، والجيش كان ضعيف وهزيل، لم يستطع أن يقاوم الصليبيين، وتم النصر للصليبيين في هذه الموقعة الكبيرة، وسقطت أنطاكيا تحت أقدام الصليبيين، وقام الصليبيون بمذبحة هائلة في الشعب الآمن في أنطاكيا، ولم يفرقوا في هذه المذبحة بين الرجال ولا النساء ولا الأطفال، وسقطت أنطاكيا بذلك، وتصبح الإمارة الثانية المتأسسة في داخل العالم الإسلامي. تاني إمارة صليبية تتأسس، وحصل نزاع كبير بين الأمراء الصليبيين، كل واحد عايز الملك لنفسه. في النهاية انتصر بوهيمند النورماني اللي هو صاحب أقوى الجيوش الجيش الإيطالي، بعد أن هدد بالانسحاب والعودة إلى إيطاليا، يعني لو لم يعطى أنطاكيا هيسيب القضية كلها، وطبعا سيبك من القدس وفلسطين والأحلام الدينية دي كلها كانت وهم عندهم، فقرر أنه يرجع لإيطاليا لو لم يعطوه أنطاكيا. فخاف الصليبيون من ذلك الأمر، أن جيشه زي ما قلنا أقوى الجيوش، وأعطوه أنطاكيا وباع القضية كلها وقعد في أنطاكيا، وساب الجيوش الصليبية ترجع تاني لإكمال الطريق إلى القدس. بعد حوارات كثيرة جدا ومحاولات لإنجاح إنشاء إمارة في أماكن أخرى، مرت 7 شهور أخرى وهم مترددون في الذهاب إلى القدس، نتيجة أن هم عايزين يكونوا نفسهم إمارة في الطريق. طبعا شايفين ثروات كبيرة، وشايفين كنوز، وشايفين حضارة، شايفين إمكانيات مش موجودة في أوروبا ولا حد كان يسمع عنها هناك في البلاد ديت، فنفسهم أن هم يسيطروا على أي حاجة يشوفوها في الطريق قدامهم. وحصل نزاع أكتر من مرة، وكان يتقدم هذا النزاع ريمون الرابع، مع ان اللي هو كان جاي كان قائد الجيش الثاني اللي هو كان جاي من جنوب فرنسا. وريمون الرابع ده كان اكتر واحد فيه مدعي الدينيه ومدعي الانتماء للصليب والمسيح، وكان يرفع الصليب في كل يعني معاركه، وشايف انه ممثل البابا في هذه المعارك، لكن طبعا كان بيتضح من كل لقاء انه لا يبحث الا عن مصلحته الخاصه، ولا يبحث الا عن ملك ذاتي له ولجيشه، فعمل مشاكل كثيره مع بقيه القاده، وانتهى الأمر بحصار معرة النعمان، وهذه أحد المدن الإسلامية بالقرب من أنطاكيا، وأمنوا أهلها على أن يفتحوا الأبواب، وفتح الأهالي الأبواب بعد التأمين، ومجرد ما دخل الصليبيون إلى معرة النعمان قابوا مذبحة هائلة فقتلوا معظم السكان الموجودين في معرة النعمان، وكان هذا أمرا دائما بالنسبة للصليبيين في كل المعارك التي دخلوها. واختلفوا أيضا بعد معرة النعمان على من يرأس هذه المدينة، وتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس بسبب الصراع الذي تم بينهم، ثم أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلس، وبرضو عجبت طرابلس جدا ريمون الرابع وقرر المكوث، والجيش قال له تعال نكمل نطلع على بيت المقدس، هدفنا اللي احنا جايين من عشانه، قال لا لازم نقف ونحاول ناخد طرابلس، وضرب على الحصار وقعدوا شهر واثنين وثلاثة دون أن يستطيعوا أن يفتحوا طرابلس. حصل نزاع بين برضو القادة الصليبيين، ثم في النهاية رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج، واتجه مع الناس مع الصليبين إلى بيت المقدس ليقوم بفتحه بعد فشلهم في فتح طرابلس. ترى ماذا حدث في أثناء الطريق من طرابلس إلى بيت المقدس، وماذا كان رد فعل المسلمين على حركة الجيوش الصليبية داخل العالم الإسلامي؟ وشفنا تأسيس إمارة الرها 490 هجرية، وشفنا تأسيس إمارة أنطاكيا 491 هجرية، وشفنا بعدها تقدم الجيوش الصليبية مع الاختلاف الشديد بين القادة على من يمتلك هذه المدينة ومن يمتلك هذه الإمارة وهكذا، وما كان في أي كلام خالص في حواراتهم خاص بالدين أو خاص بالنصارى الذين جاءوا لينقذونهم أو خاص بالمسيح أو خاص بالصليب. كل هذه كانت دعايات فارغة قاموا بها في أوروبا تحميسا للجموع حتى تخرج معهم، لم يكن في ذهن القادة لا من قريب ولا من بعيد هذه العلاقة مع الدين. وريمون الرابع أكثر الناس تدينا كما ذكرنا، كان أكثرهم طمعا في الملك والسيطرة، وعمل لهم أكثر من مشكلة في الطريق. المهم في النهاية أكمل الصليبيون الطريق وذهبوا بجيوشهم إلى بيت المقدس. عايز أقف معكم وقفة مهمة جدا وأقول لكم أن الجيش الصليبي بعد كل هذه الأيام والشهور والسنوات في داخل العالم الإسلامي، قعدوا حوالي سنتين لحد هذه اللحظة، فقدوا من الجيش بتاعهم عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الحصار اللي كان موجود مضروب حوالين أنطاكيا 7 شهور متصلة، ونتيجة المعارك اللي كانت في آسيا الصغرى، ونتيجة حالة الجوع والعطش التي مروا بها في جبال آسيا الصغرى عندما كانوا يعبرونها إلى الشام، ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين، بعضهم تخلف في إمارة الرها مع بولدوين، وبعضهم تخلف في إمارة أنطاكيا مع بوهيمنت الأول اللي هو حكم أنطاكيا، وبالتالي أصبح الجنود المقاتلون الذين يذهبون من أنطاكيا إلى بيت المقدس 80,000 مقاتل فقط. احنا بنتكلم على 300,000 مقاتل، 220,000 منهم من قتل ومنهم من مات، منهم من تخلف في الإماراتين السابقتين، فما عادش فاضل غير 80,000، وهذا على أكثر تقدير. يعني بعض الروايات بتقول ان العدد ما عادش الا 6,000 بس، بس طبعا انا لا اقتنع بهذا العدد الضئيل انه يخترق كل هذه المساحه في داخل البلاد الاسلاميه. لكن حتى 80,000 هذا رقم بسيط جدا يا اخواني واخواتي، يعني 80,000 يخترقوا البلاد من انطاكيا. عارفين انطاكيا فين؟ انطاكيا في شمال سوريا، شمال غرب سوريا، يعني في اقصى بقاع الشام في الشمال. وعشان يصل إلى بيت المقدس محتاج يخترق سوريا بكاملها، ويخترق لبنان بكاملها، ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل إلى بيت المقدس القدس في وسط فلسطين. فازاي يقطع المسافة دي كلها بدون تدخل من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية؟ شيء فعلا غريب، وبالذات أن هذا الزمن ليس فيه قنابل وليس فيه صواريخ ولا دبابات، يعني القتال كله بالسيف، يعني لو خرج الناس إليهم لأكلوهم بأسنانهم. لكن سبحان الله الناس ضربت عليها الذلة في ذلك الزمن لغياب العلماء وغياب الفقهاء وغياب التعليم الإسلامي والشريعة الإسلامية والذنوب والمعاصي، أمور كثيرة جدا حطت على الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت، ففتحت الأبواب للصليبيين. أنتوا عارفين أن إمارة شايزر وهي في سوريا الآن، منطقة في سوريا الآن، عندما مرت الجيوش الصليبية إلى جوارها قام أمير شايزر ليتقي شر الصليبيين قدم لهم الأدلة، الأدلة الذين يسيرون بالجيش في داخل الأراضي الإسلامية. خلي بالك الجيوش دي جاي من أوروبا، جاي من فرنسا وجاي من إيطاليا وجاي من غيرها، ما تعرفش عمرها ما جت قبل كده بلاد الشام، ما تعرفش الطريق إلى بيت المقدس. طلع لهم أدلة من المسلمين يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس، بس بعيدوا عننا. وهم معدين على بيروت، هم معدين على طرابلس، طرابلس دفعت الجزية لهم بدون قتال، يعني هم حددوها بس فقط بالحصار، حصروها شهر 2-3، ما حصلش قتال، لكن من الرعب الذي عاشت فيه طرابلس دفعت الجزية لجيش النصارى. بيروت وعكا قدموا الهدايا، إمارة عكا مولت الجيش الصليبي كله بالطعام الذي يكفيه حتى يصل إلى بيت المقدس، بس المهم يبعده عن عكا. هكذا فعلت كل المدن الإسلامية في الطريق، حتى المدن البعيدة عن خط السير بتاع الجيوش الصليبية زي دمشق وزي حلب أسرعت بتقديم الهدايا خوفا من أن يغير الصليبيون طريقهم إلى مدنهم وإلى بلادهم. شيء من الذلة والمهانة والخسة كان عليها قادة المسلمين، بل وكانت عليها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت للأسف الشديد. وأنا يعني لما أشوف هذه الجيوش وحركتها ومستغرب من واقع المسلمين، أنا برضو مستغرب من حاجة تانية، واقع الصليبيين. إزاي الصليبيين جات لهم الجرأة أنهم يخترقوا البلاد الإسلامية بهذه الصورة من شمالها إلى جنوبها دون الخوف أن يحاصروا من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية أو يضربوا في ظهورهم؟ بيخترق مدن إسلامية وقرى إسلامية وخلاص بقى مقطوع عن المدد. فين المدد بتاعه؟ المدد بتاعه في باريس وفي لندن وفي ألمانيا، بعيد آلاف الأميال، وبينه وبينه بحار وجبال وأنهار وعوائق طبيعية. وحتى الإمارات الصليبية اللي تأسست في العالم الإسلامي لا تستطيع أن تكون مددا لهذا الجيش، لأنها يدوبك محافظة على أمنها هي أنطاكيا ولا الرها، وفيها ناس ما لهمش أي علاقة بقضية القدس، كل واحد عايش في حاله. فإزاي تجرأ الصليبيون جودري دي بايون وريمون الرابع واللي معاهم، إزاي تجرأوا لاختراق العالم الإسلامي ده كله؟ إزاي جات لهم الشجاعة والجرأة أنهم يدخلوا في عمق العالم الإسلامي؟ الحقيقة يا إخواني أنا كنت محتار، لكن لقيت الرد في حديث لحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيه هذه الحال بمنتهى الدقة. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تأتي الأمم تتداعى، يدعو بعضها بعضا، جاءت من فرنسا، من ألمانيا، من إنجلترا، حتى جاءت والله من بلاد بعيدة جدا جدا، كل بلد بعدت ممثل لها، ولو فرقة صغيرة زي إسكندنافا، زي هولندا، زي الدنمارك، كلهم بعتوا لهذه الجيوش الصليبية فرق صغيرة تساعد. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، زي ما الناس بيأكلوا من طبق ويحطوه وسطهم ويتلفوا حوالي كلهم، نفس المشكلة بيحط المسلمين في النص وتجتمع الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمون ملايين في هذه المناطق، هذه مناطق يا إخواني ذات كثافة عالية، سكانية عالية، هذه مناطق كانت عاصمة الخلافة الأموية وكانت معقل الإسلام فترة طويلة من الزمن. عاش الناس في حلب وفي دمشق وفي لبنان وفي فلسطين، في أماكن كثيرة، سكان في كثافة عالية. فكيف تخترق هذه الكثافة؟ أعداد كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: ولا يلقين الله ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. هي دي اللي كنت بدور عليها، ولا ينزعن الله، الله عز وجل ينزع المهابة منكم من قلوب أعدائكم. يعني الأعداء خلاص ينزع منهم الرهبة من المسلمين، ينزع منهم المهابة من المسلمين، ما فيش مهابة. ينظر إلى الأعداد الكبيرة فلا يكترث، ينظر إلى الحصون فلا يهتم، ينظر إلى السلاح الإسلامي فلا يعتبر به مطلقا، ويكمل طريقه في عمق العالم الإسلامي حتى يصل إلى درة الشام ودرة فلسطين، مدينة القدس، دون أن يتعرض لحركة مقاومة واحدة في كل هذه الرحلة الطويلة التي قطعها. ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن، الضعف والخور والجبن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه كانت مشكلة العالم الإسلامي في ذلك الوقت، أنه كان يحب الدنيا ويكره الموت في سبيل الله، وهذا أدى إلى وصول الجيوش الصليبية في منتهى الأمان إلى القدس وإلى حصار المدينة المقدسة القدس. وصلت الجيوش الصليبية في 7 يونيو سنة 1099، وده يعني في شهر في سنة 492 من الهجرة، إلى أسوار القدس. وطبعا تفيض الكتب الصليبية النصرانية بوصف المشاعر الفياضة التي أتت للجيوش الصليبية عندما أتوا إلى مدينة القدس، مدينة الرب، وكذا وكذا، وكذبوا. ما كان عندهم بالمرة أي عواطف دينية ولا أي مشاعر مقدسة ولا اعتبار بكل المقاييس الدينية التي عندهم، ولكن كان همهم فقط الجمع وإبادة المسلمين، زي ما بنشوف في الطريق بتاعهم وزي ما هنشوف في داخل القدس. وعملوا قصف مستمر للمدينة 5 أسابيع متصلة من الحصار، لم يتحرك جيش مسلم واحد لنجدة هذه المدينة المقدسة العظيمة القدس. وفي النهاية في يوم 15 يوليو سنة 1099، بيوافق 22 شعبان، 492 للأسف الشديد سقطت القدس ودخلت الجيوش الصليبية لترتكب مذبحة من أكبر المذابح في تاريخ الإنسانية وتذبح 70,000 مسلم في المسجد الأقصى. للأسف الشديد ما كانش عندهم أي طاقة للدفاع عن أنفسهم وكل الناس هربت وجرت على المسجد الأقصى على اعتبار أنه مكان مقدس قد يحترمه الصليبيون، لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم. دخلوا على المسجد الأقصى بخيولهم وذبحوا 70,000 مسلم من الرجال والنساء والأطفال في داخل المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام النصرانية وذهبوا إلى كنيسة القيامة ليصلوا صلاة الشكر لربهم على أنه مكنهم من رقاب المسلمين. ترى كيف ستكون الأحداث في فلسطين بعد هذه الواقعة المريرة؟ ترى كيف سيتعامل الصليبيون مع أهل فلسطين بصفة عامة؟ وكيف سيكون رد فعل المسلمين؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا هذه من برنامج فقه الدعوة إلى الله تعالى، والذي سيكون برنامجا يتكلم فيه عن فقه الدعوة والدعاء، وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح والإرشاد. وسنكون في هذا البرنامج بحول الله تعالى مستخرجين للأصول العامة والقواعد والوصايا والمناهج والسبل والوسائل والآداب التي تساعد حامل الرسالة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعرف على ما ينبغي له اتخاذه في أداء رسالته، حتى يؤدي وظائفها أداء رشيدا مفيدا، مهتديا فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بهدي كتابه، متأسين فيه بالراشدين من دعاة المسلمين في التاريخ، الناصحين المرشدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وسيكون هذا البرنامج بحول الله تعالى على أجزاء متعددة، نبدأها بمقدمات عامة عن فقه الدعوة إلى الله، ثم بالصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة، ثم ببيان القواعد والوصايا الكلية لحملة الرسالة، وبيان طائفة من آفات حملة الرسالة، ثم ببيان مناهج ومسالك ووسائل الهداية والإصلاح بالقول والعمل، ثم نختم باستعراض نماذج تطبيقية من هدي الرسل عليهم السلام، ثم من سار على هديهم. ونبدأ حلقتنا هذه بالمقدمات العامة لفقه الدعوة إلى الله تعالى، ونبدأها بتعريفات عامة

0: للمصطلحات المعروفة في هذا الفقه، وهي الدعوة والتبليغ والتذكير والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبدأها بمصطلح الدعوة. والدعوة إلى الشيء أو الأمر إليه لغة هي الطلب بشدة وحث إلى الاستجابة لما تكون الدعوة إليه أخذا أو تركا من اعتقاد أو قول أو عمل. ومما ينطبق عليه هذا التعريف اللغوي ما جاء في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتكون دعوة القريب بنداء منخفض مسمع، وتكون دعوة البعيد حسيا أو معنويا بنداء عال وصياح. وتكون الدعوة بالمقال ملفوظة، وقد تكون بالكلام مكتوبة، وقد تكون الدعوة بالحال عن طريق عرض النموذج لتقليده والاقتداء به، وقد تكون بوسائل مباشرة وبوسائل غير مباشرة، وقد تكون بوسائل إغرائية أو تحذيرية مثيرة لدوافع النفوس ورغباتها في الإقبال أو النفور. ومن هذا التعريف العام للدعوة نستطيع أن نستخلص تعريفا منضبطا للدعوة إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام هي الطلب بشدة وحث على الدخول في دين الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. وعلم الدعوة إلى الإسلام هو العلم الذي تعرف به مناهج ومسالك ووسائل وآداب الدعوة إلى الدخول في دين الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. والأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون لغير المسلمين، وقد تكون لبعض المسلمين حينما يكون حالهم مثل حال غير المسلمين. ثاني المصطلحات هو التبليغ. يقال لغة: بلغ الرجل الشيء تبليغا إلى كذا، وأبلغه إبلاغا وبلاغا إلى كذا إذا أوصله إليه. وعليه نقول: بلغ أو أبلغ الداعي إلى الله نصوص الدين وبياناته وتعليماته أو شيئا منها إلى الناس تبليغا وإبلاغا وبلاغا إذا أوصلها إليهم قولا مسموعا أو كلاما مكتوبا. فتبليغ نصوص الدين وبياناته وتعليماته تبليغا يوصل المعاني إلى فهم المبلغين فهما صحيحا وافيا، أول واجبات حملة رسالة الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم مع دعوتهم إياهم إلى الدخول في دين الإسلام، وإشعارهم بأنهم بعد البلاغ يحملون هم مسؤولياتهم تجاه ربهم، وعليهم أن يتحملوا نتائج ما يختارونهم لأنفسهم من استجابة وطاعة أو رفض ومعصية. فإذا استجابوا فعليهم أن يتعلموا أحكام الإسلام وشرائعه ومطلوبات الله منهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، وأن يضعوا أنفسهم مستسلمين لوسائل التربية والتأديب والتزكية التي يوجهها لهم الدعاة إلى الله وإلى صراطه المستقيم المؤهلون لحمل هذه الرسالة الربانية العظيمة. ثالث المصطلحات هو التذكير. والتذكير هو إعادة ما سبق تبليغه وبيانه وشرحه ليذكره من كان قد تبلغه حتى مستوى الفهم الصحيح الوافي، بأن يجعله حاضرا في ذاكرته ويستخرجه من مطويات نفسه رجاء أن ينتفع به اعتقادا أو قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا. يقال لغة: ذكر الشيء ذكرا وذكرا وذكرا وتذكارا، إذا استحضره في ذاكرته من محفوظاته السابقات واستخرجه من الوطويات في نفسه. فالذكر والذكر والذكرى والتذكار ضد الطي في النفس بعيدا عن ساحة الحضور الآني في الذاكرة، وضد النسيان الكلي إهمالا وتركا أو عجزا عن حفظه في مطويات النفس ومحفوظاتها. والتذكرة ما يحصل به تذكر الشيء حتى لا يطويه أو يستبعده النسيان عن الحفظ. ومن هذا أطلق على القرآن وآياته وسائر النصوص الدينية المدونة المطلوب حفظها لفظ تذكرة، لأن تلاوتها وإعادة قراءتها تذكر بمفهومات الدين وتعليماته وأحكامه وشرائعه وسائر مطلوبات الله من عباده. قال الله عز وجل بشأن القرآن: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال أيضا بشأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال أيضا بشأنه: وإنه لتذكرة للمتقين. لكن لمن يكون التذكير؟ يكون التذكير لمن تبلغ سابقا ممن لم يستجب للإسلام، أو ممن استجاب له وهو بحاجة إلى استذكار ما علم سابقا من نصوصه وتعليماته وشرائعه وأحكامه ووصاياه. رابع المصطلحات هو النصح. نصح الإنسان للإنسان بالبيان، أن يدله على ما هو خير له ويرغبه فيه ويحثه عليه ويبين له ما يحب من عاقبة حسنة إذا أخذ بما نصحه به، وما يكره من عاقبة سيئة إذا لم يستجب لنصحه، بشرط أن يكون هذا البيان خاليا من الغش والخديعة والتوريط فيما لا خير فيه. فالنصيحة هي المقالة الهادية إلى خير المنصوح، الخالية الخالصة من دخل وغش له. وأصل النصح الخلوص من الشوائب. يقال: نصح المعدن كالذهب إذا خلص من الشوائب المخالفة لجوهره. وتوجه النصيحة لكل من يدركها ويمكن أن ينتفع بها، ولو كان كافرا رافضا الاستجابة للدعوة إلى الإيمان والإسلام. فالنصيحة تكون لغير المسلمين بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وتكون للمسلمين بحثهم على التزام صراط الله المستقيم وأداء واجبات الإسلام واجتناب محرماته والعمل بما رغب بفعله وترك العمل بما رغب بتركه. ومن شواهد استعمال النصيحة في هداية غير المسلمين قول الله عز وجل حكاية لما قال نوح لقومه: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك ما جاء فيها بشأن صالح وشعيب عليهما السلام. ولما كانت النصيحة شاملة عامة جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. خامس هذه المصطلحات الإرشاد. والإرشاد في اللغة الهداية، يقال لغة أرشده إلى الأمر إرشادا ورشده ترشيدا، أي هداه إليه. وإرشاد الضال هدايته الطريق وتعريفه به. والرشد والرشد والرشاد هو السلوك الفكري والنفسي والخلقي والعملي الموافق للحق والصواب، أو لما هو الأفضل والأحسن والأكثر نفعا والأبعد عن الضرر. ويقال لغة: رشد يرشد فهو راشد، ورشد يرشد رشدا، ورشادا فهو رشيد، إذا اهتدى إلى الحق والصواب أو لما هو الأحسن والأفضل. وسادس هذه المصطلحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف لغة هو المعلوم. يقال لغة: عرف الشيء يعرفه معرفة وعرفانا إذا علمه. ويقال: عرفه الأمر إذا أعلمه إياه، وعرفه بيته إذا أعلمه بمكانه. فالأمر بالمعروف هو الأمر المعلوم، والمعروف ضد المنكر بمعنى المجهول. ويطلق المعروف والعرف على الجود والإحسان، يقال فلان صاحب معروف أو عرف، أي جواد محسن. ويطلق المعروف لغة على ما يستحسن من الأفعال. أما المعروف في الاصطلاح الإسلامي فهو يطلق على كل ما أمر الشارع بفعله إلزاما أو ترغيبا، فهو كل ما يستحسن فعله في الإسلام، ويدخل فيما هو مستحسن في الإسلام كل ما هو حسن في العقول السليمة الصحيحة الرشيدة. وأما المنكر في الاصطلاح الإسلامي فهو يطلق على كل ما نهى الشارع عن فعله نهيا إلزاميا تحريميا، فهو كل مستقبح في الإسلام، ويدخل فيما هو مستقبح في الإسلام ما هو قبيح في العقول السليمة الصحيحة الرشيدة. ولا يدخل في المنكر ما يستحسن تركه ولا ينبغي إنكاره، بل يقال فيه من المعروف تركه، لأن الشارع أمر بتركه ترغيبا لا إلزاما. ولا يعرف مفردات المعروف ومفردات المنكر في الاصطلاح الإسلامي إلا مسلم تعلم أحكام الإسلام وشرائعه، وعرف أنه مطالب شرعا بتطبيقها واتباع ما جاء فيها، فهو الذي يوجه له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي. وعلى هذا فلا يوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي إلا لمن أسلم وتعلم أحكام الإسلام وشرائعه، فعرف المعروف وعرف المنكر في اصطلاحه. ويمكن توجيه الأمر بالمعروف لغير المسلمين بمعنى الجود والإحسان للناس، وبمعنى ما يستحسن من الأفعال في أعراف الناس بوجه عام، لأن هذه الأمور لا تختص بمن أسلم والتزم العمل بأحكام الإسلام، بل تعم الناس جميعا ويدركها الناس جميعا بمفاهيمهم العامة، بشرط أن يكون ما يوجه له مما هو مستحسن مأمور به في الإسلام. ويمكن نهي غير المسلمين عن المنكر من الأفعال في أعراف الناس إذا كان مما هو قبيح منهي عنه في الإسلام. أيها المستمعون والمستمعات، بعد أن هينا الحديث عن المصطلحات الإسلامية التي تكلمنا عنها آنفا، نزيد القواعد العامة بيانا فنقول: مرت البشرية في مراحل كثيرة منذ نشأتها، وكانت ترتقي قرنا بعد قرن في معارج الفكر والعلم والخلق، وفي مختلف الظواهر الحضارية والعلاقات الإنسانية الاجتماعية السلمية والحربية الأسرية والقبلية والقومية والشعوبية بوجه عام، وتتشابك فيها العلاقات الاقتصادية والسياسية والإدارية والحقوقية على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. وكان الله عز وجل يصطفي منهم أنبياء لوحيه، ويرسل منهم إليهم رسلا بحسب مقتضى حاجة الأمم والشعوب والأقوام المتباعدة التي ليس بينها خطوط مواصلات. وكان ينزل على الرسل كتبا ليبلغوها من أرسلوا إليهم، وليبلغوهم معها رسالات ربهم الأخرى التي يأمرهم بتبليغها ولو لم ينزل بيانها في كتبه. وليقوم الذين آمنوا بالرسل بتعلم ودراسة رسالات ربهم والمحافظة عليها واتباع ما جاء فيها والعمل بما أوجب الله عمله واجتناب ما نهى الله عنه نهيا جازما. ولتكون رسالات الله في ذاكرات أهل الذكر منهم للتذكير بها عند المناسبات الداعيات، فوجود أهل الذكر فيهم على مقادير الحاجات من فروض الكفاية. وكان على الذين آمنوا برسل ربهم أن يقوموا بدعوة أقوامهم إلى دين ربهم واتباع رسله على مقدار ما يستطيع كل واحد منهم من دعوة بعلم وحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، أو مناصرة وتأييد للرسل وللدعاة من أمته. وكان الرسل يختارون من أتباعهم من يرونهم مؤهلين لحمل الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكلفونهم القيام بهذه الرسالة مع تكليف جميع الذين آمنوا بهم بمناصرة دين الله ومناصرة رسوله ومناصرة الدعاة من المؤمنين، وأن يدعو كل واحد منهم على مقدار علمه وإمكاناته. فكان من خاصة موسى عليه السلام يوشع بن نون وكالب بن يفنة وأليعازر الكاهن بن هارون وغيرهم، ويمكن أن يكون منهم بقية السبعين الذين اختارهم عليه السلام للقاء الاعتذار. فهؤلاء كانوا مؤهلين للقيام بالدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من خاصة عيسى عليه السلام الحواريون، ثم الرسل السبعون الذين كلفهم أن يكونوا دعاة إلى دين الله وأن ينشروه في الأرض، وقد فعلوا، وبه منتشر دين الله في مساحات واسعة من الأرض وفي أمم كثيرة مختلفة الأعراق والأقوام. لكن الأمم السابقة لم تكن بحسب أوضاعها الفكرية والحضارية والنفسية مؤهلة لحفظ كتاب الله وحفظ دينه من التحريف والتغيير، ولا أمينة عليه، ولا قائمة بنشر دين الله صافيا من الشوائب والتحريفات والمفاهيم والأحكام والعبادات الدخيلة عليهم، فلم يصطفها الله لتكون وارثة كتابه الخاتم، ولا أمينة على نشر رسالته التي أنزلها على رسوله بالتتابع والتكامل حتى درجة التمام. ولما وصلت البشرية إلى مرحلة من الارتقاء الفكري والعلمي والنفسي والحضاري وإمكانات التواصل بين الشعوب صالحة لأن تتقبل رسالة عامة واحدة، كان من حكمة الله عز وجل أن يصطفي للناس جميعا رسالته الخاتمة، والكتاب الخاتم، والرسول الخاتم، والأمة الخاتمة. فاصطفى الله للناس جميعا الدين كاملا تاما، وأتم به نعمته على عباده، وجعله الدين الخاتم، وجعل رسالته فيه الرسالة الخاتمة. واصطفى لهم القرآن كتابا، هو آية أنه كتاب الله لا كتاب من البشر، بما فيه من وجوه إعجاز تجعل أولي الألباب يؤمنون بأنه تنزيل العزيز الحميد، وجعله هو الكتاب الرباني الخاتم. واصطفى من الناس لتلقي الوحي بهذا الدين الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عرب قريش، الذين هم من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام من زوجته هاجر المصرية، التي أهداها فرعون مصر إلى زوجته سارة التي استمرت عقيما حتى كبرت سنها، فأهدتها إلى زوجها إبراهيم فولدت له إسماعيل عليه السلام، وأمره الله بأن يسكنهما في مكة عند بيته المحرم، إذ كانت واديا غير ذي زرع ولا ماء ولا ساكنين. ثم أصلح الله لإبراهيم زوجته سارة فولدت له إسحاق عليه السلام، وكان من ذريته أنبياء ورسل بني إسرائيل. واصطفى الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم جمهورا من الصادقين الأطهار المجاهدين الذين آمنوا به واتبعوه من قومه وبعض غير قومه، فكانوا أصحابه وأنصاره، فحملوا رسالته عاملين بها وداعين إليها وناشرين لها ومجاهدين في سبيل الله حق جهاده، معلين كلمته وحافظين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واصطفى الله عز وجل لحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنشر هذا الدين في الناس أجمعين أمة الإجابة لدعوة الرسول الخاتم، فأورثهم الكتاب وحملهم وظيفة تبليغ هذا الدين للناس أجمعين، وجعل منهم طائفة ظاهرة على الحق تمسك بالكتاب وتدعو إلى هذا الدين بصدق. وهذه الطائفة لا تزال تتجدد وتتوارث حمل رسالة الإسلام خلفا عن سلف حتى انتهاء مدة امتحان الناس في الحياة الدنيا. ونظرا إلى فضل الدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الحق، قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأمة الإجابة هذه هم كل من آمن بهذا الدين الخاتم من كل شعوب الأرض، ويبرز منهم مرتفعا أئمة المتقين الموصوفون بأنهم عباد الرحمن، فيتسلم راية الدعوة إلى دين الله خلف عن سلف حتى تنتهي ظروف امتحان الناس في الحياة الدنيا. فالأمة الإسلامية هي الأمة الوارثة لكتاب الله الخاتم، وقد أدت وظيفتها بحفظه والحمد لله، وبحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقام السابقون بتأدية وظيفة تبليغ الإسلام ونشره في الأرض، مع تقصيرات في بعض القرون مسهم بسببها ظلم وعدوان عليهم من الأمم، وبعض ذل وهوان. وعلى كل جيل من هذه الأمة أن يقوم بوظيفة تبليغ الإسلام ونشره في الأرض، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعة المسلمين، لصيانتهم وحمايتهم عن انتشار الفساد فيهم الذي يقذف بهم في أودية الضلال والغي فالمهالك. وفيما يلي طائفة من النصوص الكاشفة لما قلناه آنفا. أما النص الأول فهو قول الله عز وجل خطابا لرسوله بشأن القرآن، فبيانا لوارثيه المصطفين من أمة الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالأمة الإسلامية الخاتمة هي الأمة التي اصطفاها الله عز وجل بحكمته لوراثة كتابه الخاتم القرآن، إذ علم تبارك وتعالى أنها مؤهلة لحفظ هذا الكتاب ونشره في الناس، على الرغم من وجود قسم منهم هو ظالم لنفسه بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من دون الشرك بالله. وأما القسم الثاني منهم فهو مقتصد يكتفي بحدود التقوى، فلا يترك الفرائض والواجبات ولا يرتكب المحرمات. بهذا إخوتي المستمعين أخواتي المستمعات تكاملت الحلقة الأولى من برنامج فقه الدعوة إلى الله، وحتى ألتقيكم في موعد متجدد أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه، وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: خير الوطن.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالذال المعجمة، فعل مضارع من قولهم عاذ بمعنى تحصن. يقال عاذ بالحرم، فالعوذ اللجوء إلى ما يعصم من أمر مضر، والباء في بالله للتعدية، لأن الفعل عاذ لازم فيتعدى بحرف الجر وهو الباء. والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن، وهو مشتق من شطن بمعنى بعد، أو من شاط بمعنى احترق. ومنه قولهم شطنت الدار وشاط الطبيخ في القدر، والرجيم بوزن فعيل بمعنى المرجوم، مثل قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وطريد بمعنى مطرود. والمراد بالرجيم هنا المطرود من رحمة الله. والأمر بالاستعادة الوارد في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حمله جمهور العلماء على الندب، وكرهها مالك في صلاة الفريضة، وأباحها في النافلة. والحاصل أن الاستعادة مشروعة عند ابتداء القراءة، أما ما يفعله بعض الناس من استكثار الاستعادة في التعليم ودروس الوعظ والإرشاد عند قراءة أي آية للاستدلال ليستدل بها، فذلك من التحدلق الذي لا داعي إليه. والباء في بسم الله للاستعانة، نحو قولك كتبت بالقلم، وذلك لدفع وسوسة الشيطان في القراءة. والتقدير هنا بدأت بسم الله، وأعلم أن متعلق المجرور في بسم الله محذوف، تقديره هنا أقرأ. قال الزمخشري التقدير بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يجيء بعد التسمية مقروء، وتقديم الجار والمجرور على العامل عنده يوجب الاختصاص. وسبب حذف متعلق المجرور أن البسملة سنة عند ابتداء الأعمال الصالحة، فحذف متعلق المجرور فيها حذفا ملتزما، إيجازا اعتمادا على القرينة. وقد حكى القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم في السحر بقوله فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وذكر صاحب الكشاف أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في ابتداء أعمالهم بسم اللات بسم العزة. والاسم قيل مشتق من السمو، وهو العلو والرفعة، وهو لفظ جعل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخصها أو نوعها. والرفعة التي يدل عليها الاسم تتحقق في إطلاقات الاسم ولو بتأويل، فإن أصل الاسم في كلام العرب هو العلم، ولا توضع الأعلام إلا لشيء مهتم به، وهذا اعتداد بالأصل والغالب، وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما يهتم به، كما قالوا فجاري علم على الفجرة. فأصل صيغته عند البصريين من الفعل الناقص الواوي، فهو إما سم بوزن حمل أو سم بوزن قفل، فحذفت اللام حذفا لمجرد التخفيف أو لكثرة الاستعمال، ولذلك جرى الإعراب على الحرف الباقي الذي كان ساكنا حيث نقلوا سكونه للمتحرك وهو أول الكلمة، وجلبوا همزة الوصل للنطق بالساكن، إذ العرب لا تستحسنوا الابتداء بحرف ساكن لابتناء لغتهم على التخفيف. وقد قضوا باجتلاب الهمزة وطرا ثانيا من التخفيف، وهو عود الكلمة إلى الثلاثي، لأن الأسماء التي تبقى بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخلو من ثقل، وهذا دليل على أن الهمزة لم تجتلب لتعويض الحرف المحذوف، وإلا اجتلبوها في يد ودم وغد. وهناك فصيل في الاسم في المراجع المطولة. وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم، لأنه من السمة وهي العلامة، فحذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل ليبقى على ثلاثة أحرف. والله علم على الذات الإلهية، وأصله إله، الذي هو مشتق من آلهة بفتح اللام بمعنى عبد. والرحمن الرحيم وصفان مشتقان من الفعل رحمة، والرحمة هي الرقة والعطف والرفق بالمرحوم والإحسان إليه، وهاتان الصفتان تدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة، لأن الرحمن صفة عارضة مثل غضبان وعطشان وغرثان، والرحيم صفة دائمة ثابتة، ومثلها حكيم وعليم وحليم. فلو سمع العربي وصف الله تعالى بالرحمن لاعتقد أن الرحمن صفة عارضة لله سبحانه، وليست لازمة وثابتة له، ولكنه بعد أن يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده بأن الرحمن صفة دائمة لله على الوجه الذي يليق بكماله. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم المبارك ومناسبة الجمع في البسملة بين علم الجلالة وبين صفتي الرحمن الرحيم. قال ابن عاشور ناقل عن البيضاوي: المسمي إذا قصد الاستعانة بالمعبود الحق الموصوف بأنه مولى النعم كلها جليلها ودقيقها بذكر علم الذات، إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات، ثم يذكر وصف الرحمن إشارة إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهي نعم، وذكر الرحيم للوجوه التي سنذكرها في عطف الرحيم على صفة الرحمن. وينقل عن الإمام محمد عبده إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس، إشارة إلى الأقانيم الثلاثة عندهم طبعا. فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد، وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات، يعني فهو رد عليهم بتغليظ وتبليد. والبسملة كان ما يرادفها قد جرى على ألسنة الأنبياء من عهد إبراهيم عليه السلام، فهو من كلام الحنيفية، فقد حكى الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومعنى الحفي قريب من معنى الرحيم. وحكى عنه قوله: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وورد ذكر مرادفها في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمظنون أن سليمان اقتدى في افتتاح كتابه بالبسملة بسنة موروثة من عهد إبراهيم، جعلها إبراهيم كلمة باقية في وارثي نبوته، وأن الله أحيا هذه السنة في الإسلام في جملة ما أحيا له من الحنيفية، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر لي في هذه الحلقة، وسنلتقي في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتفاصيل.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، سأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسول الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط، وتاب وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له سجد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا أخوانا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الأفق، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الأفق الذي يعني تعرضت له. فقلنا أن الله عز وجل من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلنا أنه كان المثال الجيد والممتاز الحقيقة للمسلم اللي هو يعف لسانه عن الكلام والخوض في أعراض المسلمين سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني روح يتفضلوا يجيبوا 4 شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف

ما في علم. قال صلى الله عليه وسلم: حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب، بيصير بيتحدث فيه بين الناس، والناس أيضا الآخر يأخذ منه، وهكذا ينتشر الخبر يعني. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني. ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، منها وقذف المحصنات. يعني هذه من السبع المهلكات، قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا. أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل. ولذلك واحد يقول سبحان الله، أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله، رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية. يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب. جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير، يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت. فكلمة لو ما جيت على الامتحان، فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة؟ يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال؟ فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله. هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، هذا لم تكن هي تتوقع. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات يا جماعة هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أي يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثاثة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ من قل له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هني في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه.
فكفرت ايش هذا بده ياخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما اقام عليه حد

0: القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الأفك يا جماعة بعض القضايا، أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الأفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: والله ما زنت امرأة نبي قط حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال كل أهل التفسير الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعد بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. شو الفرق بين الآيتين؟ فقال: أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها. يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة لا تقوم بها وهي مأجورة على هذا، تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة أي لا توبة له. من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس فقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب. لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول: أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي. بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي. بتقول أنه نزل جبريل بسورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدة جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب. بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرقن عنه، يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أنفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري، وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء. أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا، أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة. يعني وعدت بهذا، يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول انه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل سبب ونسب ينقطع الا سببي ونسبي فانه باق الى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا، يعني ما عملوا عدة، لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين: قد برأ الله أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد. بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. قال وبرأ موسى بالحجر يعني. وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس. فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل، فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح، فالحجر انطلق بالثياب، فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فهو ماشي وراه وشافوا الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق، خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر، وبرأ يوسف بلسان الشاهد، وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها، برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين، إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة، ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أن هن يعرفوا وين حدود، أن يقفوا عند حدود الله عز وجل، وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها، فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين، ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته، وأن نعلم بأن الله عز وجل يعني معنا، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة، يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصطح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين، فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري، فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعى، يعني أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة لسيدنا مصطح وضاعفها له، يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا أخواننا أنه أيضا في حديثة الإفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك واحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية، فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إلي. بيسوى أقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا؟ حتى يكون قدوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سوى، وحتى بنفس الوقت يعني يقول قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، اللي وجدك عائلة فأغنى، اللي بيقول أنه أنا يتيم بقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة، اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد فلك بالرسول أسوة حسنة، اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي حدا، أنا تكون لي في عرضي يعني ظلما وبهتان النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة، كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا، يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج، يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال حتى يقول أنا أعزب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج، فإذا كل مرافق وفق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة، وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.

0: تصديق وإذعان وتسليم نتيج.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبيل أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى وما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
3: صحيح.
2: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
3: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدهن 150، عشرة عشرة عشرة في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان.
2: وهن طريق لتجديد
3: الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليه عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك وأردت أن تصيه أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
2: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد،
3: الحمد لله،
2: فيما يتعلق بما بعد الصلاة.
3: صحيح.
2: لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا قرب حسي وهذا أسلوب من أساليب التأثير، الإنسان إذا حدثه ولم تلتفت إليه لن يتأثر كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
3: صحيح.
2: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
3: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
2: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات عظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني، لماذا؟
3: الاستعانة بالله عز وجل.
2: نعم.
3: وهذه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل من طلب الخشوع، وكل من طلب التوبة، وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين أن يستعين، عليه أن يستعين بالله عز وجل. ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال: قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل: اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
2: هو في الحديث: وإذا استعنت فاستعن
3: بالله.
2: بالله، فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير. بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان، هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده.
3: الله.
2: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه
3: اجتهاده.
0: نجدد إيماننا.
2: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء، لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان، وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين. وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه.
3: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل، أننا نحبكم في الله.
2: والله.
3: ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته، إما قبل أن يسلم أو بعد السلام، يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ ثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف، الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شنو الإنسان شنو عنده من هذه الدنيا؟ هالهمة اللي في الدنيا بتطلع هذه شنو يأخذ منك أصلا؟
2: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت.
3: من قرأها
2: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
3: سبحان الله. هذه آية الكرسي،
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت، فمتى مات وهو قارئ لها بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
3: الله. ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. إذا ركزنا ورددنا هذه الكلمة، أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني، لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل، ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني مش نفس اللي مثلا يقول الأذكار بسرعة، لا لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، ترى سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم يأخذ منك كلنا على بعض، 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا، فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟ وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل وييسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
2: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أنه ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة فأن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وما دام في المصلى، كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، فهذا باب عظيم وخير، فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي أن ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان
3: الله.
2: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر سبحان الله تنزه الله كل عيب ونقص لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة.
0: نجدد إيماننا.
3: أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل، هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل، وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة بينه وبين الله عز وجل، يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس، فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
2: نعم. وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضله، اللهم من يسألك من فضلك كما ورد في الحديث، لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
3: صحيح.
2: فهو يخرج الدنيا وهو في طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله، لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة، ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة وسمي ما شئت، وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
3: بالمساجد، سبحان الله، يعني هذا مجرد أن كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا. مجرد أن كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع، قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
3: الله.
2: عندما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، احنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
3: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة، رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة أو الركن من أركان الصلاة النية ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
2: تهجير
3: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح. يا بني آدم أخذوا زينتكم،
2: وهذه يزدد الإيمان ويحدث النشاط.
3: صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط من الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوبه حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء، يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: صحيح.
3: وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا،
2: والمسابقة إلى الصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة والتأمين. صحيح. خلف الإمام،
3: التأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
2: نعم. وجدد إيمانك
3: بصلاتك تسعد في حياتك.
0: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل. قل ماذا تقول يا محمد؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: أالله خير أما يشركون؟ الخطاب هاهنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم، أالله خير؟ وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ أالله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة أالله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد الله. وهذا الحكم يسري في ست كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما ست كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، وآلله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء سبعة ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده، أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد. الذي صنع الحديد هو الله، والذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى: قل كما بدأت بقل في الأولى: هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. أستأذنك قبل أن نبدأ سورة الطور، ننوه للأخوة المشاهدين بأننا سنخصص حلقة للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم وطلباتهم بعد الانتهاء من سورة الطور، وهي نسبيا سورة قصيرة إذا ما قورنت بالسور التي أتينا عليها. فبإذن الله بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن كل الأسئلة التي وردت للبرنامج. فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا لله الحمد والفضل والمنة والثناء من سورة الذاريات، لنشرع في مقدمة نتعرف من خلالها على سورة الطور، هذه السورة العظيمة وكل القرآن عظيم، لكن لا شك أن الحديث عن سورة الطور له بعض المزايا أو بعض المسائل التي تتفرد فيها سورة الطور عن بقية أخواتها من القرآن المكي، وهذه كذلك من القرآن المكي. تفضل فضيلة الشيخ الدكتور التقدمة والتعريف بسورة الطور.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: هذه السورة أولا سورة مكية بإجماع أهل العلم بالقرآن، كل الذين أرخوا لصور القرآن يقولون هي سورة مكية، ويذكرون أقوالا مروية عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري، والأمر عندما يكون مجزوما لا داعي لأن نذكر الآراء التي وردت، فهي سورة مكية. في المصحف الشريف هي بعد الذاريات وقبل النجم، بعد سورة الذاريات وقبل النجم، واليوم بإذن الله نتعرف على موقعها بعد الذاريات
0: من حيث الترتيب المصحفي،
1: من حيث الترتيب المصحفي والعلاقات التي تربطها، وإلا كيف تأتي وراءها، وهذا كثير يعني مهم جدا. بينما في تعداد النزول هي 75
0: بعد ماذا وقبل ماذا؟
1: بعد سورة ألف لام ميم تنزيل، أي بعد السجدة.
0: السجدة
1: بعد السجدة
0: وهي مكية،
1: وهي مكية، وقبل سورة الملك.

0: وقبل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. وهذا هذا في الرواية المشهورة التي يعتمدها الزركشي ويعتمدها كثير من العلماء في البرهان، بعد سورة ألف لام ميم السجدة وقبل سورة الملك. طبعا ولذلك أسباب
1: و أسباب تنزيلية،
0: أسباب تنزيلية، وأقصد بينها علاقات،
1: علاقات بين السور من حيث الترتيب التنزيلي.
0: أيوة بارك الله. لو أننا نحن الآن نناقش علاقتها بألف لام ميم تنزيل وبسورة الأولى وجدنا علاقات من المؤكد، لأن دائما السور القرآنية كما تعرف أستاذ محمد تعالج موضوعا وتبلوره، تزيد السورة الأخرى بلورة. سبحان الله، في التنزيل ثمة حكم، في وضعها في المصحف ثمة حكم،
1: سبحان الله.
0: ولكن العبرة الآن بما في المصحف.
1: واضح.
0: هذا من عدد آياتها أظن 49 آية.
1: صحيح.
0: 49
1: قولا واحدا.
0: هذا في المشهور المكي عفوا الكوفي، اللي هو عند حفص عن عاصم عن حمزة عن الكسائي، في العد الكوفي هذا هو المشهور.
1: المدني المكي الشامي ما في خلاف،
0: لم أجد خلافا إلا إذا كان موجود. لا. الآن نتكلم أستاذ محمد عن محورها العام، تعريف بها ومحورها.
1: نعم.
0: قبل أن أقول، هي من القرآن المكي، ولعل هذا الذي حدثتني عنه قبل، يعني قصر آياتها
1: واضح
0: جدا. قصر آياتها
1: خاصة في البدايات، سبحان
0: الله. نعم. جزالة ألفاظها، إيقاعها الصوتي، يعني أسلوبها أسلوب القرآن المكي بامتياز.
1: شدة أصواتها
0: أنساقها التعبيرية القوية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، سواء في البداية أو في الوسط، يعني تمتاز فعلا بنسيج لفظي هو القرآن المكي.
1: هذا من حيث الشكل، لكن من حيث المحتوى والموضوع،
0: من حيث المحتوى لم تخرج عن القرآن المكي الذي يناقش العقيدة. القرآن المكي بشكل عام، أنت لو تذهب إلى أي تفسير قل والقضايا التي نوقشت في القرآن المكي هي قضايا العقيدة، قضية لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الرسالة، قضية البعث والنشور، قضية العذاب يوم القيامة، الجنة والنار، يعني أمور العقدية كلها نوقشت في الصور المكية، ونحن اليوم بإزاء قضية مهمة.
1: معناها لم تخرج عن الموضوعات التي نوقشت في سورة الذاريات
0: بشكل عام، لكن لها صبغتها، لها محورها الأساسي. عندما نقول قضايا القرآن المكية الآن، سورة طه مكية،
1: بلى،
0: جميل، تناقش قضية الرسالة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، سورة مريم مكية تناقش بعض القصص ولها محور تدور حوله إلى غير ذلك. يعني أنا أقصد، عندما نقول قضايا القرآن المكي بمعنى قضايا الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث يوم القيامة، نبذ الآلهة، نبذ الشرك،
1: القصص
0: بارك الله فيك، هذا هو القرآن المكي.
1: لكنها لم تتحدث عن قصص الأولين أو الأنبياء السابقين أبدا،
0: لم يأتي فيها قصص،
1: سبحان الله.
0: لها طبع خاص، محورها الأساسي من بين محاور القرآن المكي إثبات وقوع العذاب يوم القيامة، العذاب بالكافرين المكذبين. محورها الأساس أستاذ محمد، الذاريات ماذا فعلت؟ أثبتت وجود يوم الدين، وإنما توعدون لصادق
1: وإن الدين لواقع.
0: الدين هو ماذا؟ يوم القيامة
1: قلنا.
0: هذا الدين يوم القيامة عندما يقع فيه تعذيب الكافرين،
1: لذلك قال إن عذاب ربك لواقع.
0: هذا محورها. محورها الأساسي جملة واحدة، إن عذاب ربك لواقع، والثانية ما له من دافع. قل لي لماذا؟ نقول لك صورة العذاب، طبعا ألا يوجد ثواب يوم القيامة؟ يوجد ثواب للمؤمنين
1: وهو تحدث عنه،
0: نعم لم نختلف، إن المتقين كذا كذا، لكن العذاب لأن الصورة موجهة للمكذبين
1: هكذا،
0: فويل للمكذبين. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
1: يعني حتى حينما تحدث عن المؤمنين أو المتقين قال، يعني تفضل عليهم بأنه وقاهم العذاب.
0: جميل. إذن محورها العذاب. المتقون عندما يدخلون الجنة يفرحون أم لا يفرحون؟
1: يفرحون.
0: ويتناقشون
1: فاكهين،
0: جيد، ويتجاذبون أطراف الحديث. مما يقول بعضهم لبعض، يقول من الله علينا
1: ووقانا عذاب السموم.
0: ووقانا عذاب السموم، هذا عذاب كبير يا أخي، أنتم العذاب الذي ترونه هناك حل بالمشركين المكذبين، الحمد لله الذي وقانا من عذاب. إذن محورها العذاب، تكرر 4 مرات. آخر آية تقول
1: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك،
0: عذابا في الدنيا قبل الآخرة دون ذلك. تكرر لفظ العذاب 4 مرات، محورها الأساس هو قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، وإن الدين عفوا إن عذاب ربك لواقع، ما له
1: من دافع،
0: ما له من دافع. جيد، ما الذي يجعلنا نتيقن أن هذا العذاب واقع؟ تعالى أعطيكم بعض الأدلة، وبدأ بالقسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور تنويها بهذه المعظمات. بعد ذلك أعطانا أشياء يعني أيضا علمية دقيقة تثبت أن هذا العذاب واقع لا محالة. أما ذكر ما تفضلت به جزاء المتقين ورد، لكن لم يسلط عليه الضوء كما سلط على تعذيب المكذبين.
1: ناحية المعجمية استعملت بعض الألفاظ،
0: نعم،
1: هي من نفس الأسرة، من نفس أسرة العذاب والتعذيب يعني.
0: نعم.
1: حينما يقول يومهم الذي فيه يصعقون،
0: نعم،
1: حينما يقول هم المكيدون، والكيد يأتي يعني قريبا من هذا،
0: وكلمة الويل ويل،
1: نعم ويل، ولا وقال كذلك فتربصوا، والتربص فيه شيء من التعذيب وشيء من
0: المشقة
1: والتهديد وغير ذلك.
0: لا، ويدعون، أنا معك موافق معك، يدعون،
1: يدعون،
0: يدفعون دفعا. من يدفعهم؟
1: الملائكة،
0: الزبانية، الملائكة. إذن هم يذهبون بمحض إرادتهم إلى النار، لا يدعون. ففيها من كلمات قاموس العذاب، بارك الله فيك على هذه الملحوظة. بقي أن أشير في الموضوع، أهم الموضوعات التي ناقشتها الأستاذ محمد، أولا القسم بأشياء مقدسة، دعني أقول بأمور مقدسة، وسنشرحها إن شاء الله.
1: مقدسة عند من؟
0: عند في الإسلام، عند الله.
1: الطور يعني،
0: مثلا الطور يعظمه الله، وكلم الله عنده موسى عليه السلام وأنزل عليه الألواح والتوراة.
1: الطور هو ذلك الجبل المشهور المعروف، أو المكان،
0: نعم،
1: المعروف، خلنا نقول،
0: نعم، الجبل المشهور. وما كنت بجانب الطور الذي كلم الله،
1: طور سيناء،
0: طور سيناء الذي يقع في مدين. جيد،
1: طيب الكتاب المسطور،
0: الكتاب المسطور سنقع التفصيل، لكن هو القرآن باختصار، لكن بعضهم يقول
1: ليس اللوح المحفوظ،
0: الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ، نعم، أو بعضهم يقول كتاب الأعمال، ثمة أقوال، لكن أرجحها بإذن الله حتى نوجز على المشاهدين هو الكتاب المسطور العظيم. فالطور رسالة موسى، وكتاب المسطور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت المعمور رسالة إبراهيم عليه السلام.
1: البيت المعمور ليس اللي في السماء،
0: سواء كان في السماء، وهو الذي يسند إبراهيم ظهره عليه في الحديث الصحيح، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم يسند ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة،
1: فهذا له حرمة وتقديس،
0: والكعبة بيت معمور، وطهر بيتي للطائفين، وكذا وكذا،
1: السقف المرفوع
0: غير، أنا جاي. إذن هذه 3 أشياء عظمها الله وقدسها ونوه بها تعظيما لها.
1: صحيح،
0: الطور النبوة موسى عليه،
1: موسى
0: السلام،
1: عليه السلام،
0: كتاب المسطور
1: محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
0: البيت المعمور
1: إبراهيم عليه السلام،
0: جمع بين النبوات والرسالات الكبرى 3.
1: طيب ربما يقول قائل، طيب أين نبوة عيسى؟ يعني في كتاب عيسى الإنجيل كذلك، يعني
0: لا أستطيع أن أجيبك، لكن الله تعالى لله في خلقه شؤون، وفي القرآن أسرار. جيد، أشار إلى عيسى في سورة التين، والتين والزيتون، عيسى بلد عيسى، وطور سينين موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الله له اعتبارات متنوعة في بناء النص القرآني، لا أستطيع أن أجزم، لكن هنا التنويه بهذا
1: واضح.
0: السقف المرفوع والبحر المسجور آيتان عظيمتان في هذا الخلق، كما ثمت السماء ذات الحبك والأرض آيات للموقنين، هنا عظم هذين المخلوقين،
1: السماء
0: طبعا،
1: حينما قال والسقف،
0: السقف المرفوع، السماء، وجعلنا السماء سقفا
1: مرفوعة،
0: محفوظة
1: عفوا،
0: في سورة الأنبياء بارك الله فيك. والبحر المسجور قال عنه في سورة التكوين إذا البحار سجرت،
1: هذا يوم القيامة،
0: يوم القيامة أو قبيل القيامة بارك الله فيك. إذن لماذا هذا القسم بهذه الأشياء؟ كأننا دخلنا في التفصيل قبل، لتعظيم هذا اليوم الذي سيقع فيه العذاب بالمكذبين. إذن قسم وتنويه، هذا موضوع رقم واحد.
1: لا شك أنه لا يقسم شيء إلا تنويها به. نعم. ولا يقسم على شيء إلا تنويها به.
0: تنويها به أو تنبيها له.
1: أو تنبيها له.
0: بارك الله. نعم. نأتي بعد ذلك أستاذ محمد، أتى ببعض الآيات الممهدة، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا إلى غير ذلك، سنشرح. بعد ذلك كما تفضلت حديث عن المتقين، انتقال إلى مشهد المتقين، إن المتقين في جنات
1: ونعيم
0: ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. بعد ذلك انتقل إلى هؤلاء المكذبين، جيدا، ماذا فعلوا، ماذا فعلوا حتى يستحقوا كل هذا العذاب؟ كأن أنا وأنت، أنا نحن نصفق يا أخي، إحنا نبشر يخلدون في النار ويدعون في النار دعجين، ماذا فعلوا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم يريدون كيدا أم لهم إله غير الله. بدأ القرآن يفند أقوالهم الباطلة الداحضة التي كانوا يشوهون بها الإسلام ورسول الإسلام. إذن المكذبون عدد كلامهم، عدد شبهاتهم، عدد افتراءاتهم على القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عاد إلى العذاب وقال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سيشهدونه في بدر وسيشهدونه في أحد وفي حنين. وفعلا كلما كانت المواقع عذب الله المشركين بأيدي المؤمنين كما تعرف. هذه معظم الموضوعات التي وردت في سورة الطور. آخر شيء ثبت محمد صلى الله عليه وسلم، قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك، الصيدلية الربانية في التسبيح والتحميد والتهليل، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل
1: فسبحه وأدبار النجوم،
0: ليربطها بسورة النجم، فسبحه وإدبار النجوم عند السحر والنجم إذا هوى، وربطها وانتقلنا إلى شيء آخر.
1: سبحان الله، وهذا من حسن
0: الانتقال
1: العظيم
0: العظيم، يعني جاء بالتسلية في النهاية وجاء في وقت السحر وربطها بسورة النجم، والآن اختلف الموضوع نهائيا، يعني ستأتي سورة النجم التي تتلوها سورة القمر إلى شيء آخر. إذن الآن هذا الموضوع العام أستاذ محمد، إلا إذا كان لك سؤال حتى ننتقل.
1: أنا يعني بما أنك تحدثت عن الانتقال أو حسن الانتقال الجميل بينها وبين سورة النجم، يدعوني لأن أتحدث عن علاقتها بسورة الذاريات.
0: بارك الله فيك.
1: وأنت مباشرة حينما تحدثت عن الانتقال إلى النجم، أنا مباشرة نظرت إلى آخر آية في سورة الذاريات في المصحف.
0: نعم.
1: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وجاء تفصيل هذا اليوم هنا.
0: نعم، هذا هو القرآن.
1: سبحان
0: لذلك الله. الذين يتحدثون عن القرآن والله مساكين، أنا أعتبرهم مساكين. القرآن تحدث عن قصص مبعثر، والله أنا قرأت في كتاب قصص مشتت، كل مرة يتناول شيئا لا يوجد ارتباط.
1: التشرذم قالوا في النص القرآن،
0: والتشظي في موضوعات القرآن، والله أنتم مساكين. يعني أما يكفيكم هذا الجمال وهذا الترابط؟ بالعكس، ذكرني بآخر آية،
1: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
0: ذنوبا من ماذا؟ مثل
1: من العذاب.
0: ممتاز.
1: قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون،
0: وهذا اليوم الذي يوعدون أقسم الله بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور كذا كذا على وقوع هذا العذاب، إن عذاب ربك لواقع.
1: وقال فويل، مثل ما قال فويل الذين كفروا، قال فويل يومئذ للمكذبين.
0: جميل. دعني الآن، حتى أنا كتبت بعض الأشياء لأننا إذا لم نتبعها سنضيع
1: في العلاقة بينها وبين بين الذاريات. نعم،
0: الذاريات والطور. أنا نسأل الله الإخلاص،
1: أو كما سماه الأقدمون التناسب.
0: التناسب
1: بينها طبعا وبين الذاريات.
0: نعم، التناسب. لكن فقط نشير، وأشرت مرارا أن الأقدمين رحمهم الله كانوا يشيرون إلى ما تفضلت به،
1: صحيح،
0: نهاية الآية وبداية الآية.
1: صحيح. هذا
0: والله التناسب أكثر من ذلك. يا سيدي الكريم، التناسب في المطلعين، هذه بدأت بالقسم وهذه بدأت بالقسم، هذا تناسب. والذاريات ذروة فالحاملات وقر، قسم بأشياء الله يلفت الانتباه إلى، وهنا يلفتنا إلى والطور وكتاب، إذن بدأتا بالقسم وهذا تناسب عظيم. سأوجز وجمعت للمشاهدين الكرام 20 وجها، أولها
1: القسم،
0: القسم في بداية السورتين،
1: وحدة المطالع كما يقال.
0: جميل جدا. ما أشرت إليه هو رقم 2، نهاية سورة الذاريات تنتهي بذنوب من العذاب، هذا العذاب أقسم الله على وجوده، إن عذاب ربك لواقع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أقسم سبحانه وتعالى في سورة الذاريات بأن المشركين الكذابين كانوا في قول مختلف. والسماء ذات الحبك
1: إنكم لفي قول مختلف.
0: ما هو القول المختلف؟ كانوا يقولون عن الرسول ساحر، مجنون، شاعر، يعني يختلفون. ووصفهم بالضبط شيء، وصفهم في غمرة، غمرة ساهون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة
1: ساهون.
0: الخراصون كما قلنا الكذابون.
1: والغمرة هي؟
0: الغمرة غمرة الماء، الماء يغمر المكان، في غمرات، في غمرة من الجهالة،
1: يعني كأنهم غارقين فيها.
0: نعم، بارك، هذا هو، هذا كأنهم في
1: منغمسين.
0: نعم، منغمسون، غارقون في غمرات. الغمرة أستاذ محمد تستعمل في الماء،
1: صحيح،
0: دائما نقول غمرات.
1: لا، غمرهم الماء،
0: غمرهم الماء. ولما نقول فلان في غمرة، هو يقصد في غمرة الجهالة، في غمرة في عمقها، مضروفون غارقون. الغمرات هي دائما، لذلك غمرات الموت وهي الأمواج، يعني الغمرة في معظم لجة الجهل، ساهون، غافلون.
1: ويقال غمرني عطفك حنانك.
0: ما معنى غمر؟
1: غطاني،
0: غطاني، معنى مثل الماء غطاني. ما شاء الله عليك. إذن وصفهم بوصفين، غمرة وساهون. الغمرة والساهون، غمرة فيها مياه. جيد، هنا قال ذرهم في، عفوا، الذين هم في خوض يلعبون. والخوض ما هو؟ الخوض في الماء،
1: يخوض في الماء.
0: عندما فلان يقول يخوض برجله في النهر أو في اللجة، يخوض، يسرع، يمر في الماء ويحدث تلك الزوبعة. أنت معي؟ خاض يخوض، معناته مشى وشرع في الماء،
1: عبره،
0: عبره وأحدث تلك
1: الأمواج،
0: تلك الموجات بمروره. ما معنى الخوض؟ الخوض يكون في الباطل. الزمخشري علامة اللغة يقول الخوض يكون عاما في الماء وفي أشياء كثيرة، ولكن الله خصصه بالباطل
1: في الحديث. يعني
0: في الحديث لما يقول فلان يخوض، بمعنى يفتري في الباطل، يخوض في الباطل.
1: وحينما يقول وكنا نخوض مع الخائضين،
0: أي وكنا نفتري ونخوض في الباطل، هذه نخوض مع الخائضين. وفي آية خضتم كالذي خاضوا، خضتم دائما الخوض يكون في
1: هذا الحديث عن المنافقين أعتقد.
0: نعم،
1: خضتم كالذي خاضوا،
0: كالذي خاضوا. فخاض بمعنى شرع يفتري، شرع يروج للباطل. إذن هنا وصفهم في غمرة ساهون، وهنا وصفهم في خوض يلعبون. غمرة خوض، ساهون يلعبون، وانتقس على ذلك وانظر إلى التناسق بين الجهتين.
1: سبحان
0: الله، لا نريد الإطالة.
1: رقم كم الآن؟
0: الآن الرابعة، الوجه الرابع، أن الخراصين، الخراصين
1: اللي هم الكذابين،
0: الكذابون، قلنا أن الخراصين هم الكذابون. وقلنا لماذا سماهم خراصين؟ لأن الخراص بين دقيقة ودقيقة يغير كلامه،
1: ومن غير علم،
0: من غير علم. تقول يا أخي تعالى تخرص لي، يعني وتعطيني كم كيلو وكم قنطار من التمر في هذه الحديقة. يقول لك والله ممكن تعطيك 7 قناطير. لو بعد ذلك يقول لك يعني من 8 إلى 8.5. الخراص يعطي بالتخمين، فهذا كذب. طبعا في الدنيا لا، في الدنيا هذا يعني يعمل به في التجارة. أما في الدين، إنسان يخرص ويخرص في الدين بمعنى يظن، ولا يجوز في الدين أن نخرص وأن نظن، لابد من الاعتقاد الصحيح. أن هؤلاء الخراصين ذكرهم الله سبحانه وتعالى سيعرضون على النار، وقيل لهم في سورة الذاريات ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي هو العذاب. ذوقوا فتنتكم توبيخا لهم وتقريعا. والله في سورة الطور يقول لهم الله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، ويعني عنفهم وقال اصلوها أو لا تصلوها، اصلوها، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هنا ذوقوا فتنتكم، وهنا تأنيب، اصلوها أو لا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني في ترقي في المشهد في وصفهم.
1: فالأمر سيان.
0: نعم، بارك الله. خامسا، وصف المتقين في سورة الذاريات،
1: صحيح،
0: إن المتقين في جنات
1: وعيون،
0: وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أخذوا كل شيء. هل هناك إنسان يرفض ما أعطاه الله؟
1: أبداً.
0: آخذين راضين بما آتاهم ربهم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ذكر أعمالهم
1: في الدنيا،
0: في الدنيا
1: التي أهلتهم لهذه لهذا المآل.
0: ما شاء الله. تعال إلى سورة الطور، واصل المشهد، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم. هو آتاهم الآن، بدأ التلذذ، بدأ الانتفاع،
1: يعني آخذين هذا، فاكهين في ترقي أكثر،
0: في ترقي أكثر. هم أخذوا
1: وتفكهوا
0: وتفكهوا. تفكه هنا ليس فقط الفاكهة، تفكه بمعنى التنعم،
1: تنعم.
0: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، لأن السورة فيها عذاب، عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
1: كلوا واشربوا هنيئا.
0: ما شاء الله عليك، كلوا واشربوا، بدأ هنا يكرمهم ويهنئهم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، زاد في النعيم، وزوجناهم بحور عين، كذا كذا كذا، وصف مفصل، صحيح أم لا، لجميع أنواع النعيم. سؤال مطروح، نستبق الحدث شوي، هنا قال إن المتقين في جنات
1: ونعيم،
0: هنا قال إن المتقين في جنات
1: وعيون.
0: واحد يقول لماذا نعيم؟ أخي والله كل أنواع النعيم هنا مذكورة. يا أخي التزويج، الفاكهة، كلوا واشربوا، متكئين على سرر،
1: الغلمان،
0: الغلمان، هل في نعيم أكثر من هذا؟ هنا النعيم مبسوط مفصل، والله تناسب في جنات ونعيم. هذا واحد. اثنين، النعيم يقابل ماذا؟ العذاب،
1: العذاب،
0: سورة العذاب يقابلها سورة التنعيم. هناك عيون، ليش عيون؟ عيون، عيون الماء،
1: عيون الماء.
0: يا أخي فيها أحداث وظواهر طبيعية، الذارية، الحاملات، الجارية، العيون، الرميم، أنا عديتها أكثر من 20 كلمة،
1: رب السماء والأرض،
0: السماء، الأرض، الريح العقيم، بعدين قال العيون، ذكرني في، أنا جمعتها أكثر من 15-17 كلمة كلها على الطبيعة. إذن جنات وعيون أولى من جنات ونعيم. ما أعظم هذا القرآن في دقة اختياراته.
1: هناك في الذاريات تحدثوا عن حالهم في الدنيا وكيف أنهم استحقوا الآخرة بسبب طريقتهم أو عبادتهم في الدنيا.
0: نعم.
1: هنا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
0: خائفين
1: فقط.
0: نعم.
1: ما فصل في حالهم في الدنيا، أقصد يعني
0: في الدنيا، لكن في سورة الذاريات فصل.
1: نعم.
0: كانوا لا يهجعون
1: قليلا من الليل لا يهجعون
0: وبالأسحار يستغفرون ويعطون أموالهم للفقراء واليتامى والمحرومين وكانوا يخافون. لا، وثمة إشارة عجيبة عندما ذكر الأقوام سيد محمد، وتركنا فيها آية للذين
1: يخافون
0: يخافون العذاب الأليم. يخافون العذاب الأليم، هو قوله كنا مشفقين. يعني قال والله احنا لماذا دخلتم وتأهلتم لهذا النعيم؟ والله كنا في الدنيا نخاف، كنا نخشى الله، كنا نخاف العذاب الأليم. لابد أن تخشى الله بالغيب، الذي لا يبالي خلاص تحمل.
1: وهذا يذكرني سبحان الله لعله أثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة.
0: بارك الله في حديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان
0: الله، بارك الله في، ما شاء الله. نأتي إلى شيء آخر. إذن وصفنا، تكلمنا عن جاء وصف المشهدين المتقين. ذكر سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، هذا سادسا، ذكر بعض مشاهد الأقوام المكذبين، وهنا نتحدث، وذكر من صفتهم يخافون العذاب الأليم. بعده في سورة الطور ذكر نفس الصفة وهي الإشفاق. إذن هذا سادسا حتى لا نطيل. إذن خلاصة هذه الفقرة، الخوف والإشفاق سبب النيل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا واجعل والدينا واجعل المسلمين والمشاهدين منها.
1: آمين.
0: جيد. في الوجه السابع أستاذ محمد، في سورة الذاريات وجه الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم للتذكير، للتذكير،
1: فذكر
0: فإن الذكرى
1: تنفع المؤمنين،
0: أي في سورة الذاريات، صح؟
1: صحيح.
0: فذكر فإن الذكرى، وذكر مش فذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صحيح. هذه وظيفتك. هنا قال له أيضا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا أخي، هم يقولوا ساحر، اترك كلامهم،
1: استمر في التذكير.
0: مجنون، انسى كلمة مجنون، فما أنت بنعمة ربك بمجنون. ماذا أضاف هنا سيد محمد؟ ماذا أضاف؟ فذكر
1: فما أنت
0: بنعمة ربك بمجنون. أضاف، عفوا، بكاهن ولا مجنون، أضاف كلمة نعمة.
1: يعني هل يريد أن يقول فما أنت بنعمة ربك
0: بسبب نعمة ربك عليك بمجنون، فما أنت بنعمة ربك المبسوطة عليك هو يسليه يثبته. هم ماذا قالوا عنه؟ كاهن ساحر مجنون، صح؟ ما أنت بنعمة الله عليك بمجنون، الله أنعم عليك. ومن نعم الله، ليش النعمة كلمة نعمة؟ تتجاذب مع إن المتقين في جنات ونعيم. عليك نعمة في الدنيا وأنت خير المنعمين في الآخرة، فذكر كلمة النعمة عليه في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. فالمهم أمره بالتذكير في الصورتين، وهذا من التناسق العجيب الجميل. جاء في صورة الوجه الثامن أو التاسع، لأني هنا قلت تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له في سورة الذاريات يقولون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا كلام فاضي فارغ وليس صحيح. أنت أيضا لست كاهنا ولا مجنون، أنت أي لست كاهن ولا مجنون، اتركهم يتكلم. هذا الوجه الثامن.
1: لا هو قال ما أنت من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. وفي الطور قال أفسحر هذا؟
0: نعم سيأتي هذا الكلام ما شاء الله. هذا هو السحر اللي يتكلموا عنه،
1: اللي يتكلموا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.
0: الله إبطالا عجيبا،
1: سبحان الله.
0: نعم، نأتي إلى الوجه التاسع الذي جمعته. قال له في سورة الذاريات فتولى عنهم، يعني ثبته، قال أعرض عنهم، تولى عنهم، فما أنت بملوم. هذا ذكرناها، لن تلام وما قصرت ولقد بلغت الرسالة. هنا قال له فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدوا في سورة الطور. هنا قد تولى عنهم، لا وذرهم حتى يلاقوا، كأنها معطوفة عليها السيد محمد، لا تبالي بهم وتولى عنهم، سيلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يهلكون إلى غير ذلك. إذن تتم. ذكر في سورة ثمود على كلمة الصعق والصاعقة، ذكر من عاد مصرع ثمود، قال اللهم صل وسلم فما استطاعوا من قيام وما فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثمود لما عتوا عن أمر ربهم أتتهم الصاعقة. نفس الكلام، هؤلاء القرشيون إذا استمروا ستأخذهم الصاعقة، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نظر له بثمود، كما أهلكوا بالصاعقة هؤلاء سيصعقون، يصعقون بمعنى يهلكون. وفعلا أهلك الله كثيرا منهم في غزوة بدر وأحد، أهلكهم مشركين. نأتي إلى الوجه الحادي عشر، وهو جاء في سورة الذاريات وصف المشركين بالمكذبين، المكذبين عفوا بأنهم يعيشون في أباطيل القول المختلف. ماذا قال لهم؟ إنكم لفي قول
1: مختلف.
0: ما هو هذا القول المختلف؟ مرة يقولون ساحر، مرة يقولون افتراه، كل مرة يأتون بشيء. هذا الأقوال المختلفة والله بسطها الله بسطا في سورة الطور ب13 الجملة، فيها أمل انتقالية،
1: سبحان الله.
0: هل أحلامهم وعقولهم تأمرهم بهذا الكفر أم عندهم زيادة في الطغيان؟ هذا شبهة رقم 2.
1: أم يقولون تقوله،
0: شبهتهم عن القرآن، هل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول القرآن من عنده؟ الجواب فندهم. ماذا قال؟
1: بل لا يؤمنون.
0: للأسف والله لو كانوا عندهم عقل ويقين لوجدوا فرقا بين القرآن والشعر بعده.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
0: ويستهزئ بهم ويتمهكم بهم. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، غلط. اللي بعده،
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
0: خلقوا السماوات والأرض التي تحدثنا عنها في سورة الذاريات، عندما قال وفي الأرض آيات للموقنين فورب السماء والأرض إنه، أنت معي؟ هنا بدأ يعدد أقوالهم. بعدها من فضلك،
1: أم عندهم خزائن رحمة خزائن ربك أم هم المسيطرون.
0: جيد، في سورة الذاريات قال الخزائن بيد من؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندهم خزائن ولا يتفضلوا، ينفقوا على العالمين، واضح الكلام؟ ذو القوة المتين تقابلها أم هم المسيطرون؟ أنت هو ذو القوة المتين يسيطر على العالم، تفضل يا أخي. اللي بعدها الشبهة،
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم
0: بسلطان مبين. المهم 13 جملة، أما الانفصالية أما الغير المتصلة
1: الانتقالية
0: المنقطعة بل أهم كذا بل أهم كذا، هذه أقوالهم وشبهاتهم تلخص لك ما جاء في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف. هذا يعني شرح
1: جميل جميل،
0: بارك الله. نأتي الآن إلى الوجه 12 أو 13 لا أدري، أنا كاتب هون 12 ختمت السورتان بتوعد الكافرين الظالمين بالعذاب. سورة الذاريات آخر آية ما هي؟
1: وإن للذين ظلموا
0: ذنوبا
1: مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
0: إن للذين ظلموا ذنوبا يعني ظلموا ذنوب من العذاب صحيح. سورة الطور في نهايتها
1: وإن للذين ظلموا عذابا.
0: انظر لهذا التناسق بين السورتين في نهايتها، هذه تبشرهم، قصدي تبشرهم تنذرهم بالعذاب، وهذه تؤكد وقوع العذاب. إذن وجدنا
1: من باب فبشرهم بعذاب أليم.
0: جميل. نعم. منتهكم. من التناسب العجيب بين السورتين وجه 13 أن سورة الذاريات فيها إقسام بالسماء ذات الحبك. هذه الآن دخلنا الآن إلى أعمق شوي. بما أقسم الله في الذاريات؟
1: والسماء ذات الحبك.
0: وماذا قلنا عن الحبك؟
1: الطرائق المختلفة.
0: جيد، هذا واحد. ذات الحسن،
1: ذات الحسن والجمال،
0: ذات الشدة والإحكام، وأنا يومها قلت لك ذات القوى الجاذبية. صحيح. التي تمسك كل المجرات.
1: صحيح.
0: والمجموعات والنجوم، يعني قوى عجيبة. صح؟ تمسك هذا الكون. في نفس الوقت المجرات في توسع، وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن لدينا إعجاز علمي عجيب في سورة الذاريات، والسماء ذات الإحكام في الخلق بقوى الجاذبية التي تمسك كل جرم، وفي توسع مستمر. هذا يوم الطور انتهى الكلام، يوم تمور السماء مور، خلص انفرط العقد وذهبت السماء وجاءت وارتجت وانفرط عقد الجاذبية. من الذي جعل سورة الطور بعد سورة الحبك؟ هنا أقسم بالإحكام، وهنا قالك أنا أجعل هذا الإحكام ينفرط. يوم تمور السماء مورا، مش مجازي حقيقي، مفعول مطلق يؤكد. ما معنى تمور؟ أي تجيء وتتكفأ وينفرط عقدها. أنت معي سيد محمد؟ هذا كلام والله لا يقوله إلا خالق الكون. تمور السماء، هنا أقسم بحبكها وشدتها، وهنا أقسم بانشقاقها وتزلزلها وانفراط عقدها. جيد. بعد ذلك مباشرة وتسير الجبال سيرا،
1: وكذلك المفعول المطلق يؤكد،
0: ويؤكد أن الحقيقة مش مجاز، لما يأتي المفعول المطلق معناته حقيقة. وتسير الجبال، ما معنى تسير الجبال سيرا؟ أنا لا أدري في أي وجه الآن. تسير الجبال سيرا،
1: تتحرك،
0: تتحرك
1: من مكانها.
0: جميل. بما يمتن الله علينا في الدنيا في الأرض الجبال؟
1: أن الجبال رواسي.
0: ماذا تفعل؟
1: تثبت.
0: ما شاء الله. وألقينا الجبال رواسي أن تميد بكم، دائما تثبت. يا أخي الجبال التي تثبت هي تسير، هي تعصف، هي تصبح كالعهن المنفوش. الكرة الأرضية ماذا يصبح؟ تتزلزل. هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين، وقال فرشناها فنعم الماهدون. هون قال نزلزلها، يا أخي نزلزلها، بل إن الجبال التي تثبتها تسير.
1: يا سبحانك يا رب.
0: في تناسق ولا ما في تناسق؟
1: عجيب.
0: سبحان الذي أنزل هذا القرآن. فلا أدري، أنا استعجلت على هذا الوجه. ودائما أستاذ محمد عندما تقرأ في القرآن، هنا قال تسير الجبال سيرا، هي تسير أم تسير؟ سؤال مطروح.
1: هي لا تسير بحد ذاتها يعني، أو من نفسها.
0: من نفسها. تعالى إلى سورة كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. من الذي يسيرها؟ الله.
1: الفاعل محذوف.
0: الله يأمرها تسير فتسير منفعلة مطواعة، كأنها تسمع الأمر وتلبي. هنا أكثر تلبية لنفوذ الأمر. أنت أسند الفعل إليها، هو في الحقيقة هو الذي يسيرها، ولكنها ستسمع وتطيع وهي تسير. أكثر دلالة على الانفعال، هذا الذي نريد.
1: سبحان الله.
0: هذا المعنى في الحقيقة. لما لو نذهب إلى سورة النبأ سنقرأه أيضا ونقف. وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: هنا تفتح، هنا قال تمور. والله يجمع أنت السورة تجد أن السماء كانت محبوكة، ثم انفرط عقدها تمور، ثم تشقق وفتحت. وهنا نفس الكلام، تسير الجبال بل تتفتت وتصبح كالعهن المنفوش. جيد. واحد يقول هي تسير أم تصبح عهنا؟ يا أخي مراحل، اجمع السورة العامة للقرآن تبدو لك مراحل هذا هذه الأحداث. 14 أو 15 لا أدري. جعل في الأرض آيات للموقنين، هذه تحدثنا عنها، ثم فرشناها، ثم تسيير الجبال. أنت معي؟ الوجه 15 تحدث عن خلق السماء في سورة الذاريات، قال والسماء ذات الحبك والسماء بنيناها بأيد، إلى أن قال فهو رب السماء والأرض، من خلق السماء؟ الله سبحانه وتعالى. هنا يستهزئ بهم ويقول لهم أم خلقوا السماوات والأرض
1: سبحان
0: بل لا يوقنون. يعني جيد، وصل بكم خلقت السماء والأرض، لم تصدقوا القسم. هذا اسمه أسلوب تهكم لاذع ساخر، واضح الكلام؟ جيد. تحدث بعد ذلك في سورة الذاريات عن خلق أنفسهم، خلق الإنسان، ماذا قلنا؟ خلق عجيب. سورة الطور فيها تهكم، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنتم خلقتوا أنفسكم، يهزهم. هذا في تناسق أيضا مع السورة التي سبقت. في سورة الذاريات أستاذ محمد وصف المشركين بالطغيان، قال بالضبط، قال وصف المكذبين بأنهم قوم طاغوت. بماذا؟ بالإضراب، قال بل هم قوم طاغون. صح؟
1: صحيح.
0: وقلنا يوم انتهى الطغيان هو ماذا؟
1: زيادة عن الحد،
0: عن زيادة عن الحد في الكفر والشرك والطغيان. هنا قال أم هم قوم طاغون، لكن أتى بأم، لأن كل أم أم أم أم فأتى بنفس الصفة عن هؤلاء.
1: سبحان الله.
0: الوجه 18 سيد محمد، جاء في الذاريات حديث عن القرآن إنه لحق، قرآن والدين بشكل عام، لكن القرآن إنه مثل ما أنكم تنطقون. هنا قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. والله زيادة، نوجز. في سورة الذاريات آخر وجهين جاء حديث عن الرزق أو جسه. صحيح. لك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون
1: فورب السماء والحق والأرض إنه لحق.
0: هذا واحد. اثنين قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: صحيح.
0: عكسه هنا وقال
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لا ليرتزقون.
0: جميل. هنا قال لهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قلت لك هذه الآية تقابل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الخزائن تقابل الرزاق، المسيطرون تقابل القوة المالية، لا يستطيعون، أنا الرزاق ليس هم. آخر شيء اللي نوجزه لما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، قال ولا تجعلوا مع الله إلهنا، نهي مباشر
1: عن الإشراك،
0: عن الإشراك. جاء في سورة الطور فيها سخرية، قال أم لهم إله غير الله.
1: سبحان
0: الله عما يشركون. والله أنا العبد الضعيف جمعت 20 وجها، والله أنا متأكد غيري سيجد الأكثر. هذه القرآن لا ينتهي، لذلك ما جاء سورة الطور بعد الذاريات إلا للإحكام العجيب. سبحان الذي أنزل
1: سبحان
0: القرآن.
1: الله سبحان الله.
0: نعم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. طيب حتى نكمل الدراسة الأسلوبية كما يقال، يعني لابد من الوقوف عند بعض الألفاظ وبعض التي اختصت بها السورة وبعض الأنساق التعبيرية الخاصة بالسورة.
0: أنا جمعت هيك على الخفيف، يعني أول الكلمات لم تتكرر، مثل رق المنشور
1: ما في القرآن إلا هنا،
0: هنا المعمور، البيت المعمور موجود، عامر يعمر مساجد، نتكلم معمور بصيغة مفعول، المسجور البحر المسجور موجود،
1: سجرت
0: لكن مسجور، تمور موجودة، تمور فقط في سورة الملك الذي جاءت بعدها في النزول.
1: سبحان الله.
0: قلت لك قبل قليل بأن في سورة الملك جاءت بعدها، قال سبحانه فإذا هي تمور، وقبلها في الطور نزولا يوم تمر السماء مورا. إذا ثمة علاقات في النزول، علاقات في
1: الترتيب المصحفي.
0: نعم. يدعون دعا، يدعون طبعا موجود في سورة تذكرني الماعون، فالذي يدع اليتيم، ما معنى يدع اليتيم؟
1: يقهره
0: يدفعه بقوة، يدعون بهذا الشكل. إلا هنا يتنازعون فيها كأسا، أنا هذه في القرآن ما قرأتها. طيب ما معنى يتنازعون؟ لا يتداولون، لا كأنه يخطف بعضهم بعضا، كأس في الآخرة لذيذة، لا غول فيها ولا تأثيم ولا تصدع الرأس، إن المتقين فيها يتنازعون كأسا. هذا تنعيم عجيب وتصوير للهفتهم بتلك الخمر العجيبة، هذا لا يوجد إلا هنا، يتنازعون. بعد ذلك غلمان، غلمان
1: في ولدان،
0: دائما نقول ويطوف عليهم ولدان، ويطوف عليهم ولدان في القرآن. هنا غلمان، تقول لي لماذا؟ أقول لك غلمان هذا إكراما لإبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات، فبشروه بغلام عليم فجاء التجاذب هنا.
1: سبحان
0: والله أعلم، أنا هذا من يعني عجيب في تجاذب كلمات القرآن. المسيطرون سيد محمد لا توجد إلا هنا، المكيدون لا توجد إلا هنا، مركوم سحاب مركوم في ركاب. جيد. لو جينا إلى الأنساق كثيرة، كل الصورة كتاب مسطور لم تتكرر، رق منشور لم تتكرر، البيت كل الصورة
1: يدعون دعا
0: لم تتكرر،
1: تمور مورا
0: بارك الله، السقف المرفوع، البحر المسجور، تسير الجبال سير، هذه أنساق الصورة هذه. أفسحر هذا؟ بمجرد ما تقول أفسحر أنت مع صورة الطور، لم يقل أهذا سحر، لا عكس، الخبر هنا مقدم. أم أنتم لا سرور مصفوفة، موجود نمارق مصفوفة في سورة الغاشية. وما ألتناهم كما قلت لك قبل قليل، يتنازعون فيها كأسا، بعد ذلك لدينا عبارة جميلة، ويطوف عليهم غلمان، مجرد ما تقول غلمان أنت مع الطول لمناسبات. لؤلؤ مكنون موجودة في الواقعة كأمثال اللؤلؤ المكنون، وموجودة هنا. انظروا إلى جملة
1: وما ألتناهم، كأنها وردت في موقع،
0: وردت بصيغة أخرى، ليس ألتناهم، يلتكم في سورة
1: محمد،
0: لا سورة نهاية سورة الفتح أو نهاية سورة الحجرات،
1: حجرات
0: لما تكلمنا عن الأعراب،
1: نعم نعم،
0: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ما شاء الله عليك تتذكر،
1: نعم
0: ما شاء الله،
1: نعم نعم،
0: لكن ألتناهم بالماضي. جيد، وصف الله جل جلاله أن إنه هو البر الرحيم، هذه هنا. يتربصون ريب المنون هنا، أم يقولون افتراه؟ لا، أم يقولون تقوله، افتراه موجودة كثير، هنا تقوله. أم يريدون كيدا؟ هذه أم والله أنت قلت لي الخصائص، الخصائص اللفظية العجيبة 13 جملة، لا يوجد شاعر، طبعا تعالى القرآن عن الشعر، لا يوجد بليغ، لا يوجد خطيب يقول أم يقولون شاعر، أم تأمرهم أحلامهم، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء. والله الجمال اللغوي 13 جملة موجودة بسبيكة لغوية لا يستطيع العربي الفصيح إلا أن يخر أمام هذه السورة. أنت تعرف أننا ننسيت أن نقول لك أن سورة الطور أحدثت في عمر ما أحدثت،
1: سبحان الله،
0: عمر بن الخطاب الذي أسلم، طبعا
1: أسلم بسبب سورة طه،
0: لما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، يقولون مرض عمر حتى عيد 20 يوما،
1: يا سبحان الله،
0: فقيل له فيها فقال سمعت قسم رب حق من ربي، سمعت قسم حق من ربي. آخر شيء أقوله لك، في صحابي يسمى جبير بن مطعم، جبير بن صحابي جليل، جاء في غزوة بدر يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى، في أسرى يناقشهم،
1: ما شأنهم، كيف نتصرف بهم،
0: بدهم يحلوا المشكلة، نعم. وكان كافرا، سمع الرسول في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور كذا كذا، إن عذاب ربك لواقع، قال والله خشيت أن يقع علي العذاب فأسلم،
1: يا سبحان،
0: موجود هذا سبب إسلامي،
1: جاء مبتعثا من قريش
0: ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع، سأعطيك الجملة بالضبط في الحلقة القادمة إن شاء الله، قال فخشيت أن يقع علي العذاب فقلت لا إله إلا الله وحسن إسلام.
1: سبحان،
0: يعني أستاذ هذه ما هذا الزخم، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقائق العلمية اللغوية التنظيمية في إنشاء هذه الصور؟ إنه القرآن الكريم.
1: توقفنا في حلقات في صور ماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في بعض المناسبات مثل القاف في العيد في كذا، هل ورد في شأنها؟
0: ورد أنه قرأها الله أعلم مرة أو أكثر في صلاة المغرب،
1: صلاة المغرب،
0: في صلاة المغرب، والدليل أن هذا
1: هذه القصة التي ذكرتها
0: هذه التي هي صحيحة الحمد لله رب العالمين. لا أدري إن كان ثمة وقت أو نؤجل شيئا من لطائفها في الحلقة القادمة،
1: هو بقي لنا من الوقت دقيقة،
0: لا نستطيع،
1: وأنت وهذه الدقيقة،
0: لا فيها لطائف في بنائها، سأقول لك لطائف في سورة إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين كذا كذا كذا، قال وسيلحق بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان،
1: ألحقنا بهم ذريتهم،
0: لماذا هنا جاءت بهذا؟ من سورة الذاريات قال إبراهيم بشره بالغلام العليم، وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال لا تخشى شيئا الذين ندخلهم سنلحق بهم ذريتهم، هنا أتت مناسبة ذكر هذه المناسبة، هذه لطيفة. لطيفة رقم 2، وبها ذكرت الولدان والغلمان، هذه لطيفة رقم 2. لطيفة رقم 3 أستاذ محمد، لما قال الله عنهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أخذوها من هون لما قالوا والله كنا في أهلنا مشفقين ووقانا ربنا عذاب السموم، رددوا نفس الكلام الذي قاله الله عنه، هذه لطيفة في بناء الصورة. آخر شيء أقوله لك، يعني إن كان هناك وقت، الجمع بين أفعال اللذة والتنعيم
1: فاكهين,
0: فاكهين يستهون زوجناهم حور عين يتنازعون أفعال وأسماء من قاموس التلذذ والتفكه. صرح في آخر شيء أقوله لك معلش, لما وبخ المشركين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا هنأ المتقين وقال كلوا واشربوا هنيئا. هذا في بناء الصورة فقط وكتبت فيها شيئا.
1: بارك الله فيكم الله الشيخ دكتور فيه. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم وعلى ما تفضلتم ونسأل الله التوفيق والسداد في الحلقة القادمة سنقف عند الصورة بتفصيلها بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم جزيل الشكر وملتقانا بحول الله يتجدد في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ أنت مش عارف الكلام ده؟ إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بي؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولا هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده. فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، ما ينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف،
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء، يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فتناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم. لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال: أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب، والأدب لفظ مؤذن بالاجتماع. إذا اجتمعت الكلمات إلى بعضها البعض في نسق جميل سميت أدبا، فالشعر أدب والنثر أدب والخطابة أدب والبلاغة أدب، وصارت هي من الأدب لأن الكلمات قد اجتمعت إلى بعضها وتآلفت فيما يفيد. والطعام إذا اجتمع سمي مأدبة، المأدبة اجتماع الطعام، اجتماع خصال الخير في المرء أدبه. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الأدب بقوله استعمال الخلق الجميل، وعرفها استخراج ما في الطبيعة من القوة إلى الفعل. إذا كانت في دواخلك معاني جميلة وخصال كريمة وأخلاق حميدة، استخراجها إلى الواقع وممارسة ذلك مع الناس هو من الأدب. فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء. كان ابن القيم يقول: لئن أغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب، وإذا تعلم المتعلم وفارق الأدب أضر ولم ينفع، أضر الخلق وأساء إلى العباد. وكان ابن المبارك يقول: طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. وقال رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم، لأنه رأى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس، وأخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله. فقال ابن المبارك رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى، اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق. عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين، بل الدين كله يقوم على الأدب. يقول ابن القيم: اصطفاف الناس في الصلاة أدب، واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه.

عليه أدب. يقول ابن القيم الدين كله أدب، ستر العورة أدب، ستر العورة من الأدب، خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب. قال ابن القيم: ومن الأدب الأدب مع كلام الله. ومن الأدب مع كلام الله، وهذا من التحليل العميق. قال: نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال: وسبب ذلك التأدب مع كلام الله، لأن حالة السجود حالة انخفاض، والقرآن لا يليق به إلا العلو. فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائم، فإذا سجدت لا تقرأ القرآن، أنت قد ذللت، ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل. فلذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب. ابن القيم يقول: أساس الأدب علم إصلاح اللسان. يا إخوان، أساس الأدب أصلا في المنطق، الأدب في المنطق، يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه. فيه تلقاه ساكت زمن ما بيتكلم، ما بتجي تقيمه، تقوم، ما بتجي تقول زود ده فاهم ولا ما فاهم، مؤدب ولا ما مؤدب. إذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره. حتى الجاهلية، زهير بن أبي سلمة يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فاللفظ يدل على صاحبه، وقالوا في شخص صامت، والصامت مثار إعجاب الناس، اللي هو بيسموه بالدارجية تقيل، ما بتكلم تلقاه صامت، ده أنت بتثق فيه. ففي واحد صامت زمن، يوم النظم نظم نظم مشاتر، يوم فتح خشمه ده قال كلام ما في محله. فقالت العرب: صمت ظهرا ونطق كفرا. قال لي: أخير تكون ساكت، أخير زمان. فبالتالي علم إصلاح اللسان، علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانة هذا من الخطأ والخلل. ولذلك هذا من الأدب بالمناسبة، هو جزء من الأدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدب على ثلاثة أنواع. وإلى هذه اللحظة لم نتحدث عن الهروي ولا عن كلامه، هو كلام ابن القيم كمقدمة لمنزلة الأدب وأهميته. بعض الناس يتعلم، ولكن من فوائد العلم أن يهذب العلم السلوك واللفظ. فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ، دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا. وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع الرملة والقلاب بتاع التراب: ما كل القاري متعلم. لاقتك ولا ما لاقتك؟ ما كل القاري متعلم. وتلقاه برضو مكتوبة: القلم ما بزيل بلم. أشنو؟ أيوة، الأدب فضل على العلم وقدم عليه. وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا، لأن أساس العلم الأدب. بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكية، قالوا: اجعل علمك أو اجعل علمك ملحا وأدبك طعاما. العلم يكون شنو؟ ملح. معناه شنو؟ بسيط. ويكون الأدب هو شنو؟ هو الطعام. طيب لو جعلت العلم طعاما والأدب ملحا، ظهر نقص الأدب على العلم، وبالتالي سوف ينسب العالم إلى الجهل وإن كان عالما بسلوكه ولفظه. إن من فائدة العلم
أنه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده إلى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحة. حتى من النكات قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين، اسمه شنو؟ أدب الدنيا وأدب شنو؟ الدين، لأن الدين نفسه يحتاج إلى أدب والدنيا تحتاج إلى أدب. حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي أن تحسن المعاملة مع الناس لتكسبهم. إن كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن، صح ولا ما صح؟ فبالتالي الدنيا تحتاج إلى أدب والدين يحتاج شنو؟ إلى أدب، بل الدين كله يقوم على الأدب، والأدب أساس الدين كما سوف نعرف. الوضوء أدب بالمناسبة مع الله، ستر العورة أدب، إكرام الضيف أدب، التعامل مع الناس أدب، كل شيء. الصلاة، الصلاة أدب، إماتة الأذى عن الطريق أدب، الدين كله يقوم على الأدب. فيقول الماوردي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وقال له لو أنه كانت لي دعوة أريد أن أسألها الله فماذا أسأله؟ قال اسأله علما نافعا. قال فإن لم يعطني؟ قال اسأله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء. انت كان بقيت عندك مال مضطر تحتاج نفسك، بل هال بيعملوا لك الناس، انت بتلقى نفسك دخلت في شنو؟ في الهالة دي. ما بتقوم بتقوم تتعاور، تعرف تتعاور يعني شنو؟ تتعاور تتهابل، هاي بالدارجة عشان الناس يفهموا الأدب ده شنو كويس. ما بتتعاور وما بتتهابل. قال له طيب ثم ماذا بعد المال؟ قال اسأله أدبا فإن الأدب يسد مسد العلم والمال. انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك، وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ ها؟ تشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ دي باللغة العربية يقولوا شنو؟ تشوبر دي نقول شنو؟ تتطاول وتتعالم، تنزل نفسك منزل شنو؟ العلماء. قال فإن لم أجد ذلك لا علم ولا مال ولا أدب، قال له ابن المبارك اسأله أن ينزل عليك صاعقة من السماء تريح منك الخلق. قال لي طيب كم مداني دين؟ قال لي بعد أقول لي يا الله نزل صاعقة من السماء ريح من الناس. اسأله صاعقة من السماء تريح منك الخلق، لأن يا أخوانا زول لا عنده مال لا عنده علم لا عنده أدب، ده كان قاعد بضر ولا بضر؟ والله بضر، مضرة شديدة. أيوة. فبالتالي يعني هذا معناه أن الإنسان كلما كان مفيدا كلما كان مؤدبا كلما كان شنو؟ كلما كان مفيدا. لذلك قال إذا ما مات ذو علم وتقوى، وعلم بتقوى، فقد ثلمت نقصت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدر، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يعني أنت كان ما بقيت من الخمسة ديل معناه أنت شنو؟ همج رعاع، ربنا جابك عنده حكمة، بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة، بيعدوك ما بينسوك، بتخش في التعداد السكاني والحاجات الزي. طيب قال ابن القيم والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله
وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب مع خلق الله. الأدب مع الله السلام، الأدب مع الله أن تصون معاملتك له من كل نقيصة. أي حاجة الله داري أنك تعمل الأكمل، تعمل الأكمل، قال لك الشيء ده مستحب تعمله لأنه مستحب عند الله، ما تنقص كويس، تعمل شنو الأكمل دائما. موسى عليه السلام قال للعبد الصالح ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وكان ذلك إما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا. سأل يهودي ابن عباس قال أي الأجلين أتم موسى؟ قال العشر. قال وأين هي؟ قال إن الأنبياء يفعلون الأكمل والأطيب والأتم. فعل موسى العشرة، قال له يا ثمانية عشرة، عمل العشرة، أن تصون معاملتك لله من كل نقيصة، وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره، فإن الالتفات القلب إلى غير الله سوء أدب معه، وأن تصون الإرادة أن تتعلق بما يمقته سبحانه. إياك أن تتعلق بشيء ربك يمقته هذا الشيء بالمحرمات، وإياك أن يلتفت قلبك إلى غيره. الالتفات إلى غير الله ضرب من ضروب سوء الأدب. ضرب ابن القيم مثلا، ولكن ليس في منزلة الأدب، في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الإخلاص. يقول لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده كويس وطباخيه وحرسه وأوقفهم أمامه وجعل يتكلم إليهم أو حضروا معه، لو أن أحد الخدم اهتم بخادم آخر في حضرة الملك وفي حضرة السلطان، ألا يمقته السلطان على هذا الفعل؟ ربما طردهما معا، يطرد العاين ولا شنو؟ المسكين العاين ولا ذاته يطرده. قال أتجد خادما يرضي خادما في وجود الملك؟ قال ولله المثل الأعلى، فمن التفت قلبه إلى غير الله من الخلق الذين هم عبيد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل من رضاه ومن حضرته ومن عبوديته سبحانه. فبالتالي التفات القلب إلى غير الله سوء أدب. ابن القيم قال كلام لطيف نقله عن بعض السلف، سوء الأدب مع الملوك يفضي إلى القتل. أنت ممكن تسيء الأدب مع عيزه، لكن كسيت الأدب مع الحاكم بيعملك شنو؟ بيكون لك طوالي. أيوة، في سيف السلطان رهق. رهق يعني شنو؟ يعني سرعة، يعني ممكن يكون طيب بسرعة. ولذلك سوء الأدب مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه. طيب، قال الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب، قال له أي أنفع أدب شنو؟ قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. الأدب ذاته درجات، أعلاه التفقه في الدين ده أدب، والزهد في الدنيا أدب، ومعرفة ما لله عليك. شوفوا يا إخوان، الأدب يقوم على الحقوق. لما نعرف في الأدب مع الخلق، يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تنزل كل صاحب منزلة منزلته، ده الأدب مع الخلق، وأن تعرف الحقوق. فأدبك مع والدك
ليس كأدبك مع إخوانك وأشقائك، وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب. واحد معاك طوالي قريب منك، وفي واحد لأول مرة تلاقيه بتهزر معه طوالي، ده كان هزرت معه بيتخلع، بيقول الزول ده مجنون ولا شنو؟ ما لك يقول له فيش نازل. لكن زول معاك طوالي بتهزر معه، أدبك مع الضيف يختلف عن أدبك مع من يتردد عليك كثيرا بل ليس ضيفا. أدبك مع الصغير ليس كأدبك مع الكبير، أدبك مع الجاهل يختلف عن أدبك مع العالم، أدبك مع السلطان، السلطان عنده أدب بالنسبة يتعامل مع السلطان بشنو؟ بأدب، يختلف عن أدبك مع عامة الناس. زو السلطان كويس؟ تقول له وين يا فردة ولا شنو؟ فردة شنو؟ وين يا فردة قال؟ كويس؟ فبالتالي الأدب أن تعرف الحقوق وأن تعامل كل ذي حق بحقه، هذا الأدب مع الخلق. طيب، يقول بعض أهل العلم، قال أبو نصر السراج، قال أدب أهل الدنيا، أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة والأشعار والقصص، ده أدب شنو؟ أهل الدنيا، معرفة أشعار العرب وأسماء الملوك والفصاحة والبلاغة. عشان كده يقول لك الأديب، مما يقول لك الأديب ده معناه شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب، يقول لك الأديب. ما أطلق الأديب على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به. قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح، أن تكون الجوارح مؤدبة. من الأدب بالمناسبة مع الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أحدنا عورته وإن كان خاليا إذا لم يكن محتاجا لهذا. يعني أنت لو تستحمى معلش ممكن تتكشف عند جماع الزوجة بجزء، لأنه قد لا يتم إلا بالتكشف، لكن بعد في زول ما عنده أي حاجة وتلقى شنو؟ يتكشف ويتعرى، هذا خلاف الأدب بالمناسبة. ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر. كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر كلما كان موفقا في حفظ الأدب في الظاهر. وبالتالي أدب أهل الإيمان في ريادة النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات، ده من الأدب، ترك شنو؟ الشبهات. الموضوع فيه شبهة تخلي، بس مجرد أنه فيه شبهة أدبا مع من؟ أدبا مع الله. فيه شبهة تخليه الواحد، تقول له الناس عندهم مشكلة في التنباك وفي السجاير، التنباك والسجاير ما قادر يخلوها، تقول لي يا أخي، يقول لك يا شيخ أنت السجاير ده حرام، قبل ما جابوا يقول لك قالوا مكروه غيته، قال مكروه منه لحد يوم الليلة ما لاقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجاير أو التبغ أنه شنو مكروه، كلهم أفتوا بشنو؟ بالحرمة. يقول لك قالوا مكروه، المكروه ده سمح يا أخوان؟ المكروه ده سمح؟ المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل؟ يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. حتى في واحد متحايل داير يسف، قال إخوانا أنت السفة دي قالوا فيها شنو؟ قال له والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا مكروه وناس قالوا حرام، قال لهم خلاص نسف يا من اتفقوا. قلت يا أخي حرام، لا ضرر ولا ضرر، فبالتالي تركوا الشبهات. قال وأما أدب أهل الخصوص
في أدب أعلى من ذاته من ترك الشبهات في أدب أعلى منه. أدب أهل الخصوص حفظ الخواطر وطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله، وحسن الأدب بطلب مقامات القرب من الله. أهل الدين أدب يحفظ الحدود ويتقوا شنو الشبهات ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله. أدب أهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله، وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله، وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن أدب. فإن حسن الأدب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الأدب، وأن الأدب أساسه حسن اللفظ. حسن اللفظ يا أخوانا، الكلام اللي بيقوله الزول، والله في ناس بيقولوا كلام مر، مش كده، حتى يقول لك لسانه زفر، حتى لو يتسوق بالمعجون يقول لسانه شنو زفر. في ولا ما في اخوانا؟ ما بيعرف كلامه كله دراب. شفت كيف؟ قال، اسمع هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في نفس المرء من الخير والشر. يعني واحد تلقاه يقول كلام وتاني يقول لك والله أنا ما أعرف قلت الكلام ده كيف، طلعوا منك ربنا ومرقوا منك ربنا بالملائكة دي. يعني إذا كده أخوانا الزول يراعي لرفضه جدا، فكلما عف اللسان كلما كنت قريبا من الأدب، ده الأدب الجدد. فابن القيم يقول: تأمل أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، تأمل أحوالهم مع الله، خطابهم وسؤالهم تجدها كلها مشحونة بالأدب. طيب، شوف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أدب الخليل مع الله جل وعلا. وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه تأدبا، بالرغم من أن كل شيء من الله وبقدره سبحانه. لكنه لما أراد أن يخاطب أبى أن ينسب إلى الله ما يظن أن فيه نقص، فنسب النقص إلى نفسه والكمال إلى ربه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. بالله أدب ولا ما أدب؟ والله أدب عالي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. أدب شديد حتى في اللفظ، في لفظك. بعض الناس يقول: الخائن الله يخونه. في ولا ما في؟ هذا سوء أدب مع الله، إن الله لا يخون، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة زول مؤتمنك وتقوم تخونه، دي الخيانة، خدعة في مقام شنو؟ الائتمان. يمكن أن نصف الله بالمكر، لكن ليس على إطلاقه، مقيدا بمن كان ماكرا. وهنا المكر صفة كمال لله، لأنها أخذ بالقوة لمن مكر، وقد يكون مكر الله خير للممكور به، يرجعه إلى الله ويجعله يتوب. ويمكرون ويمكر الله، ويمكن إذا خادعوا أن يخادعهم، قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا استهزأوا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. واستهزاء الله ليس كاستهزاء العبيد، استهزاء الله
أن يمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا كادوا كاد بهم. قال جل وعلا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا يكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ، لكن بمن؟ بمن يستحقه. فلو أنه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا، فمن الكمال أن يفعل هذا بمن فعله. لكن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه. البخون الله يخونه. قال جل وعلا يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، قال شنو؟ فأمكن منهم. فدل على أن نسبة الخيانة لغير لله إنما هي من باب سوء الأدب معه. وده في التجار، في بعد ما يجنبوا يوزعوا الموضوع، البيعة تمت أهي الفاتحة، الخائن الله يخونه يطجش اليدين كده، دي فاتحة شو دي؟ الله يستغرب يقول لك الفاتحة يطجش اليدين، دي فاتحة دي؟ ولا يعملوا كده يقول لك خلاص الفاتحة، الخائن الله يخونه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله. الله لا يخون، الله لا يخون، ولكن الخائن الله يمكر به، يتمكن منه، يورينا فيه، معلش لكن ما يقول الخائن شنو؟ الله يخونه. وهذا مما يقوله الناس جهلا، ولكن ينبغي أن ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أدب الخضر عليه السلام. الخضر مؤدب جدا، قال لموسى عليه السلام الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. في العيب قال فأردت أن أعيبها حتى لا يقول فأراد ربك أن يعيبها. فإطلاق لفظ الجلالة مع العيب غير مناسب، مع أنه الثلاثة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو؟ بأمر الله، وما فعلته عن أمري، بتعليمات من الله. لكن قال فأردت أن أعيبها، وهنا قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا. بل هذا الأدب تأدب به مؤمن الجن، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول، ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض، لأن الشر ليس إليه. أشر أريد بمن في الأرض، جاء في الرشد قال شنو؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام. المسيح المؤدب، المسيح المؤدب جدا عليه السلام. قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قال ما قلت. الزول اللي طول نطة قال ما قلت، دي فيه جرأة. قال سبحانك، أول حاجة نزهه عن القول الذي قيل، ما دخل في الموضوع طوالي. يا أخي الأدب ده مهم يا إخواننا، والله الله يرزقنا الأدب يا إخواننا، نسأل الله يرزقنا الأدب. والله الأدب ده الله كان أداك لي أداك خير كثير. خلاص طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. قال سبحانك ما يكون لي، ما أقدر أقول كلام بيدا، أن أقول ما ليس لي، ما ليس لي بحق. ما برأ نفسه، إن كنت قلته فقد علمته. يا أخي هذا أدب ولا ما أدب؟ والله هذا أدب، أدب تقيل. ما قال له ما قلت، ما قلت للإجابة، لا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قوله إنك أنت علام الغيوب يكفي، لأنه يعلم الغيب، يعلم أن عيسى لم يقل هذا. قال ابن القيم: وهذا محض التوحيد، إنك أنت علام الغيوب. بعد دافع عن نفسه: ما قلت له إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ور نفسه إنه هو مجرد شهيد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال ابن القيم: وإن قمة الأدب في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا أبلغ الأدب، لأن السيد رحيم بعباده، وهؤلاء ليسوا عباده، إنما هم عباد غيره. كويس؟ طيب، فإن عذبتهم يستحقون، وإن رحمتهم وهم عباد غيرك فهذه هي الرحمة التي تليق بك. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا معنى الكلام. وإن تغفر لهم، قال ابن القيم: هذه الآية تتدفق أدبا مع الله. وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب. فلذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق. لذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو؟ العزيز الحكيم. ولم يقل فإنك أنت الغفور شنو؟ الغفور الرحيم، هنا غير مناسبة. لماذا؟ لأنه إذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم في وقت غضب الرب عليهم وأنه أمرهم بالنار، لكان هذا مقام استعطاف لا شفاعة، وعيسى في ذلك المقام ماله شافع. فلذلك قال: فإنك إن غفرت لهم ستغفر لهم مغفرة شنو؟ مغفرة عزة وشنو؟ ومغفرة حكمة. طيب، قال موسى عليه السلام أدبه في قول الله جل وعلا لما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: ولم يقل أطعمني، لم يقل أطعمني، ما كان جعانا الوكيد ذاك، ما قال له أطعمني، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من شنو؟ من الأدب. وأدب أيوب عليه السلام: أني مسني الضر. قمة الأدب أزوج بعد يقول مسني الضر بيقول أشفني، قال: وأنت أرحم الراحمين. بأدب، لأنه قد تكون من الرحمة أن يتركه مريضا، أو هو نوع استعطاف كويس واستنزال للرحمة بقوله وأنت أرحم الراحمين. عشان كده قال: وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم: أما يوسف عليه السلام قال: فقد بالغ في الأدب، وخاصة مع إخوته. وأزيد كلام لم يقله ابن القيم: أن من أدب يوسف عليه السلام مع ربه أنه عند الملك وعند السلطان أدبه مع الله جعله لا يظهر شيء من مقدراته ولا من مواهبه. والدليل على ذلك لما رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أدب ولا ما أدب؟ قد جعلها من؟ ربي حقا.
وقوله رب قد آتيتني من الملك. إخواننا وين الأدب هنا؟ الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملك يغيب عن المعاني الحقيقية، ممكن بعد فترة يذكر، لكن زول ساعة نشوته ما بقو شنو، ما بيذكر الله، يذكر هذه المعاني الإيمانية. لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني، وأجمل ما في الأدب ويوسف على العرش وتحققت الرؤية في هذه النشوة قال شنو؟ قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تذكر في أيام النشوة أيام البؤس والسجن ليحصل نوع من أنواع المعادلة في نفسه فلا يطغى ولا يتكبر. يا أخي ده أدب تقيل خلاص. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي وقد شنو والوقت ذاك أن الملك كله تحته. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب، انتصار والجيش مد البصر والحديد، الناس كلها شايفة حديد، قال لك لو عاينت حديد بس. لما دخل مكة دخل مكة على ناقته مطأطئا رأسه وذلق رأسه كويس، وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاة والسلام وركبته، ودنقر ما رافع رأسه كويس، مع أنه هو منتصر منتشي. فأراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام العز أن يذل لمن عزه. عشان كده كان يقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فدخل في مقام العز ذليلا لمن أعزه. ولأن النصر يفضي إلى الكبرياء، ولأن النشوة نشوة النصر تخرج الإنسان عن حد المألوف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه للذي أعزه، فكانت عبوديته هنا أن يطأطئ رأسه لله جل وعلا، فدخل متواضعا. فهنا قلنا أن يوسف عليه السلام، ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفة، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال ولم يقل إذ أخرجني من الجب. الجب اللي هو شنو؟ البئر. ويوسف ربنا طلع من البئر منه ربنا، وطلع من السجن منه ربنا. قال فذكر السجن وترك الجب صيانة لمشاعر إخوته الذين ألقوا به في الجب. ما هم قاعدين جنبه، وده أبوه بيقول لأبوه هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إذ أخرجني من السجن والبئر. لو قال البئر ديك شوية بكشه، ترك البئر وذكر السجن، قال شنو؟ وجاء بكم من البدو. ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل إخوته، لا يخجلهم، ما يخجلون لأنه رمى في البئر منه هم دين. قال ابن القيم وكان المقام مقام تصاف، ولذلك جاب قاعدة في الأدب عجيبة. ابن القيم عنده قاعدة في الأدب لطيفة جدا، يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا شنو؟ هما في وقت جفا. لو جاب سيرة البير كانوا الناس دي خيو خجل، خلى البير مرة واحدة قال ليهن وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد، قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
ما قال بعد ما ظلموني وكذا، قال لا. شوف الزول تعالى كلم أدب كيف. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ترك السبب وتكلم عن المسبب اللي هم منه، قال هو الشيطان. قال ده كله من الشيطان يا أخي، ده مؤدب أدب. ابن القيم علق تعليق لطيف جدا، قال وهذا إن لم يكن، هذا لم يكن كمال هذا، قال هذا الخلق إن لم يكن كماله للرسل والأنبياء فلمن يكون؟ دي المحرية يعني، يعني يوسف عليه السلام كان ما عمل كده، وريد بيعمل كده دي للرسل والأنبياء. بالله شوف الزول ده، خاصة إخوانا زول لما ربنا يديه ويمكنه من عدوه كويس بينتشي، وربما يفضي به هذا إلى خروج من من من شنو؟ من الاعتدال، يخلوه يمشي إلى غيره. قال ابن القيم أما قمة الأدب مع الله فأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه. طيب كيف؟ قال والله ده استدلال عجيب. أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم الهروي، حتى عنده حاجة اسمها الرسالة القشيرية. اسمها شنو الرسالة؟ شنو بتكلم عن الحاجات دي؟ لما تكلم القشيري عن الأدب صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. طيب ده حسه علاقته شنو؟ علاقته بالأدب شنو يا إخواننا؟ ما زاغ البصر وشنو؟ وما طغى. شوف الأدب ده وين؟ نعم هو نعم ما زاغ البصر وما طغى، أي واحدة عندها معنى. طيب أين ما زاغ البصر وما طغى؟ عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له، وقد جاء من صحراء معطياتها المادية قليلة، وضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهائه، فكان يقف مطأطئ الرأس. بالرغم من أن طبيعة الناس تقتضي أن من أدخل مكانا لم يره لأول مرة أكثر التلفتة. أيوة بندهش. حسن واحد كان القصر الجمهوري، قول القصر الجمهوري، كان دخلوك القصر الجمهوري بيتلفت كويس، بتقول ده شو ده شت داهي ده شو كويس. كان مشيت دبي من المطار، طبعا في مطار ما زي مطارنا هنا، تقول ده شو ده سلم كهربائي ماشي فوق ده شو ده كويس. في مطارات الناس بيتحركوا من كثرة المطار بعربات بتاعت هنا، العربات الكهرباء دي، عربات صغيرة تركب العربية تحولت من هنا لهنا تنقلك. انت تقول تشهد في مقام سدرة المنتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه، لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما حوله من الأشياء. وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه إلى غير الله. وقد أسلفنا أن هذا مادة الأدب وأساس الأدب ولبه، ألا يلتفت قلبك إلى غير الله. فهو لم يندهش لأن قلبه مع الله، فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد. وتجاوز الحد عادة الأنبياء والرسل والبشر جميعا، إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى. وضع موسى في مقام التكليم فطلب الرؤية، أما النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند سدرة المنتهى وهو مقام أجل من مقام شنو؟ التكليم. لم يطلب شيئا، كان ساكتا.
هذا معنى شنو؟ ما زاغ البصر شنو؟ وما طغى. طيب قال ابن القيم المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي جدا، فإنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس وركب شنو؟ ركب البراق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو؟ البراق. قال البراق، البراق يضع حافره عند منتهى شنو؟ بصره، يعني بعاين كده آخر محلة بتجيب فيها البصر بتاعه شنو؟ بيخد الحافر الأول. قال وكان البراق مشاكلا لحال راكبه، الراكب منه. قال فإذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شأوه الذي سبق العالم جميعا في سيره، فلذلك موضع بصر النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه، ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفت، لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره، والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته، ومعرفته بربه تقتضي وأن لا يطغى قلبه وأن لا يطغى بصره وأن لا يطغى وأن لا يزيغ بصره وأن لا يكثر التلفت. هذا ما ذكره العلامة ابن القيم. طيب قلنا الأدب مع الله، قال ابن القيم الدين يقوم على الأدب، والأدب كل الدين، الأدب هو كل الدين. قال ستر العورة من الأدب، غسل الجنابة من الأدب، غسل الجنابة من شنو؟ من الأدب، بالرغم من أن المني طاهر، خروج المني يوجب الغسل، والبول نجس، خروج البول لا يوجب الغسل. لما لخبطة الزور كان بان ما بيغتسل صح، وضو بينتقد بينطهر استجمر وبعد ذلك يتوضى صح، البول نجس، المني طاهر، لكن كان طلع غسل. ده يا اخواننا ده الدين ولا ما الدين؟ ولا في حاجه ثانيه تغير الشده ولا شنو؟ مش ده الدين؟ الزور كان بان ما بيغتسل، بالرغم من ان المخرج واحد، مخرج البول ومخرج شنو؟ المني، غير أن السبب ليس واحد، خروج البول ليس معه شهوة، لكن خروج المني معه شنو؟ شهوة. والمني متخلق من جميع ذرات البدن، لذلك ناسب أن يغسل البدن كله، طالع من أي حاجة. والدلع أنه طالع من أي حاجة، بتلقى أن الجنين المتخلق من مني أبيه يشابه من أباه إلى حد شنو كبير، حتى ممكن تلقى في الصباع بيشبهه، عرفت؟ فبالتالي غسل الجنابة من الأدب، التطهر من الخبث، وثيابك فطهر، هذا من الأدب. قال ومن ذلك أيضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينة، يعني الواحد يقولنا لما يجي بين يدي الله يجي واقف لابس شنو؟ لابس كويس. أيوة، قد قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، زول قيف قيافة شيء ده خلاص. الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عمرو بن الأسود السكوني كانت له حلة اشتراها بألف درهم ولم يلبسها يوما من الدهر للناس، حتى كان مستغرب يقول بس ده نشوف حلة زول ده، فإذا به يلبسها في قيام الليل فقط،
حل لقيام الليل. كان عمرو بن الأسود السكوني إذا قام الليل تطيبه وردد

تقولي الإسلام تحديدا ولكل الأديان السابقة كانت منظومتها كاملة وصحيحة، لكنها أفسدت. لماذا؟ لأنها أفسدت وحرفت النصوص التي بنيت عليها. فمثلنا اليوم كمسلمين لا نستطيع أن نقول النصرانية أو المسيحية تحديدا، المسيحية واليهودية والأديان السماوية كانت غير حقيقية. لا، هي كانت أديان، كانت أديان صحيحة وعندها كتبها وشريعتها، لكنها حرفت. الإسلام حفظ بماذا؟ بحفظ نصه وهو القرآن. ربنا تكفل بحفظ القرآن وهو المادة الأساس، هو الأصل الحقيقي المنزل من فوق سبع سماوات من عند ربنا، هو كلام الله قديم بقدمه أزلي بأزليته. حتى مع اختلاف القائلين في كلام القرآن بأنه مخلوق، هذا خلاف عقدي فيه كلام كثير ولسنا بصدد الحديث عنه. أنا أتكلم هنا عن ما الذي يصنع العظماء في الآخرة، القرآن، الإسلام، الدين. لكن عظماء الدنيا تصنعهم مش الأخلاق، لا لا. قد تجد بعض العظماء المشهورين في الدنيا، في الدنيا حياتنا هذه، انشهروا بالأخلاق، قد يكون هذا، لكن غالبا قد يكون عظيم الدنيا رجل رياضي ومتعاطي، هو متعاطي مخدرات، تعرفوا قصة مارادونا ومعاناته. قد يكون إنسان فنان مغني فاسد أخلاقيا جدا جدا، متدني أخلاقا، وتجد عظيم مشهور، ما نبوش نذكر أسماءه في الحلقة وانتم تعرفوا. قد يكون إنسان روائي كاتب لكنه متحايل أحيانا قصص مكذوبة أو مسروقة أو مقتبسة. المهم، قد يكون عظيما في الدنيا بسبل وطرق غير أخلاقية، لكن عظيم الآخرة لا يكون إلا بالمثل الرائع والقيم والأخلاق. سبحان الله، يعني نادي عظماء الآخرة غير نادي عظماء الدنيا. المصيبة اللي بتسمعوها توا، إن شاء الله ربي ما يسمعكم مصائب، بس النقطة، أقصد النقطة الكارثة اللي بتسمعوها توا، أن قالك عظماء الدنيا عندهم يقين واعتقاد وإحساس أنهم سيكونوا عظماء الآخرة. لا يا رجل، صحيح. قالك الفراعنة ملوك الفراعنة كانوا يموتون، رمسيس الثاني مثلا مدفون في الموميا موجودة وبيده الصولجان، قالك هو جاهز، هو يؤمن آكد أن في الآخرة التي كان يؤمن بها أيضا الفراعنة، أنه سيبعث خاطبا يعني متكلما في الحشود. سبحان الله. إيه نعم، رمسيس الثاني قال لك مدفون وفي يده الصولجان، صولجان الملك الذي سيمسكه بيمينه ويخاطب به الرعية والناس كملك. بالله، إيه نعم، صار انت ميت طاغية وحاكم وظالم وسنوات من الحكم وشعر بأنك إيه نعم، وهذا شأن كل الناس راه، مش كده الفراعنة؟ لا يا سيدي، كل الطغاة والحكام والإمبراطورية كلهم يشعرون، قد لا يبوحون. لا لا، رمسيس الثاني موتي روحه قبله يعني، شاهد الصولجان. لا، حكامنا الموجودين الآن الذين عاشوا في القرون القريبة، سمي منشأة ستالين ولا هتلر ولا كل الزعماء، وتوقف خشوا في الدول الإسلامية العربية بنسموا أسماء تزعج البعض، عموما يشعرون أنهم يوم الآخرة سيبعثون عظماء. قال لك أنا مدام أعطاني ربي الحكم في الدنيا والعظمة في الدنيا، مستحيل نكون ذليل في الآخرة. لا لا، حلمتك مكذوبة وما يصيرش منها للأسف. والله نخبرك، يخبرك الدين، وأنسنا نحن أن منادي عظمة الآخرة ليست له علاقة بنواديكم هذه بتاعت الدنيا. ليش؟ أن القرآن ماذا يقول؟ الآية الجميلة، وصلنا للآية اللي هي محور الحلقة اليوم،